تبقى رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القداس الإلهي.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: حبيب عزيز أبو النصر، فؤاد فارس أبو النصر، مارون أبو النصر، لياس بولس رزق، لياس سليم، إميل فريد الأزي، لقمان عبدو المدور، رشيد مراد المر، شكيب يوسف شكرلا، شرب الإشحادي، سمير مطر، نيلي لياس كرم، إلي جرجس منصور.
0: ارتفعوا كالأرز.

فص من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموتاوس وبارك يا سيد. يا إخوتي، احتمل المشقات كجندي صالح للمسيح يسوع. ليس أحد يتجند فيرتبك بهموم الحياة، وذلك ليرضي الذي جنده. وأيضا إن كان أحد يجاهد فلا ينال الإكليل ما لم يجاهد جهادا شرعيا، ولا بد للحارث الذي يتعب أن ينال الأثمار أولا. تبصر فيما أقول فيؤتيك الرب فهما في كل شيء. أذكر أن يسوع المسيح الذي من نسل داود قد قام من بين الأموات على حسب إنجيلي، الذي أحتمل فيه المشقات حتى القيود كمجرم، إلا أن كلمة الله لا تقيد. فلذلك أنا أصبر على كل شيء من أجل المختارين، لكي يحصلوا هم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع المجد الأبدي. ومن أصدق ما يقال أن إن متنا معه فسنحيا معه، وإن صبرنا فسنملك معه، وإن أنكرناه فسينكرنا هو أيضا، وإن لم نؤمن فلا يزال هو أمينا، لأنه لا يمكن أن ينكر ذاته. ذكرهم ذلك وناشدهم أمام الرب ألا يتماحكوا بالكلام، لأن هذا لا ينفع شيئا وإنما يهدم السامعين. اجتهد أن تجعل نفسك مزكا لله، عاملا غير مستحن، مفصلا كلمة الحق بإحكام، والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع: يشبه ملكوت السماوات رب بيت خرج مع الفجر ليستأجر فعلة لكرمه، واتفق مع الفعلة على دينار في اليوم فأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج نحو الساعة التاسعة فرأى فعلة آخرين واقفين في الساحة بطالين، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم وسأعطيكم ما يحق لكم. فذهبوا وعاد فخرج نحو الظهر ثم نحو الساعة الثالثة بعد الظهر وفعل كذلك، ثم خرج نحو الساعة الخامسة مساء فوجد فعلة آخرين واقفين، فقال لهم: لماذا تقفون هنا طول النهار بطالين؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم. ولما كان المساء قال رب الكرم لوكيله: ادعوا الفعلة وادفع لهم أجرهم مبتدئا بالآخرين منتهيا بالأولين. وجاء فعلة الساعة الخامسة مساء فأخذ كل منهم دينارا، ولما جاء الأولون ظنوا أنهم سيأخذون أكثر، فأخذ كل منهم أيضا دينارا. ولما أخذوا الدينار بدأوا يتذمرون على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وأنت سويتهم بنا، نحن الذين احتملنا ثقل النهار وحره. فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب، أنا ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ خذ ما هو لك واذهب، فأنا أريد أن أعطي هذا الأخير كما أعطيتك. أما يحق لي أن أتصرف بأموالي كما أريد؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هكذا يسير الآخرون أولين والأولون آخرين. حقا والأمان لجميعكم.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقنيكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر أطيب التحيات بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش إلكن مستمعينا. وطبعا نحن معكم بصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. يا يسوع يا رجاء كل البشر، مع بداية هذا النهار أشرق بنور رحمتك علينا وبدد مخاوفنا وهمومنا، وساعدنا أن نعبر هذا النهار بفرح وخير وسلام، وكن فرحا لكل قلب حزين ونورا لكل بيت مظلم. آمين.

هي رفقتكم دايما عن لبنان الحر. كل شخص منا لديه حقيقته الخاصة يتشبث بها ظنا منه أنها حقيقة، ولو أدركنا حقيقة الحقيقة لوجدنا أنفسنا أننا نعيش في وهم. العلاقات الإنسانية تزدهر بالثقة وتذبل بالشك والتردد. العلاقات لا تقاس بطول السنين بل بصدق المواقف، فأحياناً شخص عرفته خلال أسبوع يثبت لك إخلاصه أكثر من شخص أمضيت سنوات طويلة برفقته.

لبنان الحر دايما معكم. كل ما في الأرض من فلسفة أصدقائي لا يعزي فاقدا عمن فقده. الاستماع بإنصات هو مفتاح فهم الآخرين وبناء جسور التواصل العميق. لا يرى الجمال إلا من كان يحمل بعضا منه في قلبه، فالإحساس بالجمال جمال.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. الانتصار على الذات والتغلب على الأهواء والرغبات الشخصية هو قمة الشجاعة والقوة، فمن يهزم رغباته أشجع ممن يهزم أعداءه، لأن أصعب انتصار هو الانتصار على الذات. رأيت أناسا مهما أخذت منهم الحياة أغنياء، ورأيت أناسا مهما أخذوا من الحياة فقراء.

لبنان الحر وقلنا بوجور. صديقي، إذا كانت ملامحك تبدو أصغر من عمرك فهذا يعني أن جمالك الداخلي أقوى من قسوة الحياة. فأولى علامات الشيخوخة أن تتحول من إنسان يحلم إلى إنسان يتذكر. عندما يشاء الله فلا قيمة لقوانين الحياة ولا وزن لتدبير البشر ولا أهمية لحواجز المستحيل.

وفي الختام أصدقائي، كل الاحترام لمن اختار الصمت حين كان قادرا جدا على قول أسوأ الكلمات. ولهون بكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين وأيضا للمخرج بيتر حشاش. ومثل العادة بيتر وأنا بنعطيكم موعد بكرة بنفس الوقت ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور.

0: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
1: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووتر فرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com

السابعة إلا الربع في لبنان الحر، إليكم النشرة الأولى. السفير الأمريكي في تل أبيب: الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان حتى يصبح جيشه قويا. سلام يمثل لبنان بين نيويورك وواشنطن. جعجع يطالب وزير الزراعة بأن يكمل ما بدأته الحكومة بتوفير تسهيلات لتصريف موسم التفاح. وقفة لأهالي الموقوفين الإسلاميين عصرا في طرابلس. إدانات بالجملة للاعتداءات الحوثية على السعودية.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رولا فخري ورانيا غصيبة. لا شك أن الميدان اللبناني ما زال تحت المشهر، خصوصا بعد التطورات الأخيرة ومع تأكيدات أمريكية إسرائيلية متواصلة بأن الجيش الإسرائيلي باق في الجنوب إلى أن يصبح الجيش اللبناني قويا. هذا الجيش الذي يتحرك المسؤولون اللبنانيون في أكثر من اتجاه لتقويته. في هذا الوقت رئيس الحكومة يحمل الملفات إلى نيويورك، حيث الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى لقاءات أخرى. وسط هذه الأجواء، الإدانات متلاحقة للهجمات الحوثية على السعودية والتضامن العربي الخليجي في أوجه. البداية من التطور بين لبنان وإسرائيل.
1: وفي التفاصيل وتأكيدا للمعلومات، يستعد الجيش الإسرائيلي للبقاء طويلا في ما يسميها المنطقة الأمنية في الجنوب. وفي هذا الإطار لوحظ أن الجيش الإسرائيلي بنى جسورا فوق نهر الليطاني وشق طرقا عسكرية.
0: من جهته، أشار السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح جيشه قويا.
1: أما قائد اليونيفيل فأكد العمل مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني على انتقال سلس للمهام قبل انسحاب القوات الدولية، ولفت إلى وجود صعوبة محتملة في تسليم مواقع للجيش اللبناني داخل مناطق سيطرة إسرائيل.
0: ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها حزب الله بآلية هندسية في المنطقة الأمنية، وقال إنه رد على الانفجار باستهداف عدد من المواقع والبنى التحتية التابعة للحزب في مناطق جنوبية عدة.
1: وكانت المدفعية الإسرائيلية واصلت استهداف عدد من المناطق في مختلف قطاعات الجنوب، إضافة إلى تنفيذ تفجيرات منها في الخيام، كونين، بيت حون والمنصوري.
0: وشن طيران الحربي الإسرائيلي غارة على دفعتين ليلا مستهدفا النبطي الفوق إلى غارة على كفر تبنيت.
1: توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى الولايات المتحدة وأولا إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولإلقاء كلمة لبنان أمامها، على أن يعقد هناك سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين دوليين. سلام ينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إضافة إلى مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين.
0: شكر رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع الحكومة على إعادة فتح أبواب الدول العربية والخليجية أمام المنتجات الزراعية وبالأخص أمام التفاح اللبناني، إلا أنه طالب وزير الزراعة بأن يكمل ما بدأته الحكومة بتوفير مختلف التسهيلات المطلوبة لتصريف الموسم الحالي.
1: في ظل استمرار أضراب سجناء

0: حادثته بالإشكال برفقة أبو جمال سعدو، وبلغ عدد الموقوفين 7، أحدهم في المستشفى.
1: تعرض منزل قاضي التحقيق العسكري حسام عطلة في منطقة النقاش تعرض لإطلاق نار، وفتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادثة لتحديد هوية مطلقي النار.
0: حياتيا، حذر رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز ناصر سرور من أن القطاع لا يمكن أن يتحمل الارتفاع الجنوني في كلفة المازوت الذي وصل إلى حدود $1,500 للطن الواحد، ورأى أن الحل الوحيد هو دعم حكومي مباشر للرغيف، وهو ما يبدو شبه مستحيل في ظل الظروف المالية ما لم تبادر الدول الصديقة إلى تقديم هبات من القمح أو الطحين تساعد على تخفيف كلفة الرغيف.
1: واحتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، قطع سائقو الباصات الطرقات المؤدية إلى ساحة النور في طرابلس، وهدد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد، هدد بأن هذا التحرك هو بمثابة انذار للحكومة على أن يليه تصعيد بقطع كل الطرقات الرئيسة والدولية في كل لبنان.
0: ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 14 لبنانيا وسوريا، بينهم 5 موقوفين، وبين المدعى عليهم شخص تقول مصادر قضائية إنه مسؤول في حزب الله، كان يتولى الإشراف على عمليات التهريب والتدريب بهدف تنفيذ أعمال إرهابية في الساحل السوري، وأحيل الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان.
1: إقليميا، أعلن التحالف الدولي اعتراض هجمات للميليشيات الحوثية باتجاه مدن سعودية، وأكد التحالف الحق باتخاذ ما يراه مناسبا لردع سلوك ميليشيا الحوثي الإرهابية.
0: وكانت الرياض قد ألغت أو أرجأت رحلات جوية في مطارها بعد اندلاع حريق في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. وأدان الهجمات الحوثية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام للأمم المتحدة.
1: من ناحيتهم، قال الحوثيون إنهم هاجموا أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع بصواريخ ومسيرات.
0: وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اعتبر أنه من غير المقبول أن تكون السعودية جزءا من حرب أمريكا وإيران، مضيفا أن المملكة لا ترغب بدخول الصراع، وكشف عن أن احتياجات عسكرية سعودية ستبحث في إطار الاتفاق الثلاثي مع باكستان. وقال الوزير التركي أن أزمة الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا.
1: لبنانيا، دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف الرياض، واعتبرت أن التعرض لأمن المملكة يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين.
0: إيرانيا، لفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إلى أن طهران أبلغت الإدارة الأمريكية بالشروط 7 الإيرانية لبدء أي مفاوضات، وهي تختصر بإنهاء الحرب في كل الجبهات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وقال أن التواصل يتم مع الوسيط القطري في انتظار رد الرئيس دونالد ترامب.
1: في هذا الوقت، زار متخصصون من الحرس الثوري الإيراني منطقة باب المندب لتركيب رادارات، وبحسب وكالة AFP أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في عدد من التلال المطلة على المخا وباب المندب وداخل جزيرة زقر في البحر الأحمر.
0: رفعت الولايات المتحدة آخر قيدين متبقيين من عقوبات كانت مفروضة على سوريا بموجب قانون لمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وشمل حظر مبيعات الأسلحة وتمويلها.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة كانت تنقل وقودا للقوات الأوكرانية في أوديسا.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيا خصوصا في الداخل وعلى الجبال. الطقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات.

0: ارتفاعات وارتفاع إضافي في الحرارة. غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ارتفاع في الحرارة واحتمال تساقط رذاذ خفيف جنوبا في الفترة المسائية. كان في النشرة: السفير الأمريكي في تل أبيب: الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان حتى يصبح جيشه قويا. سلام يماثل لبنان في نيويورك وواشنطن. جعجع يطالب وزير الزراعة بأن يكمل ما بدأته الحكومة بتوفير لتسهيلات تصريف موسم التفاح. وقفة لأهالي الموقوفين الإسلاميين عصرا في طرابلس. إدانات بالجملة للاعتداءات الحوثية على السعودية.
1: الصباحية الأولى انتهت، شكرا لإصغائكم، وكان عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف كريم.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: أكيد رح أفشل، أكيد زعلانين مني، أنا ما بقدر، بس لأنك فكرت فيهم صاروا حقيقة. عقلنا بخلي سيناريوهات طويلة طول الوقت عم تبرم براسنا، والمشكلة بتبلش لما نتعامل معهم كأنهم صاروا فاكتس. فالمرة الجاية بس تجيك فكرة سلبية ما تحاربها، بس اسألها شو الدليل. في فرق كبير بين أنا حاسس أني رح أفشل وبين أنا رح أفشل. تحدي اليوم: مسوك فكرة مزعجة وحدة واسأل حالك هيدا حقيقة أو مجرد فكرة، لأنه مش كل شي بيقوله عقلك لازم تصدقه. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
2: اليوم الحلو ده.
1: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثامنة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم النشرة. سلام يمثل لبنان بين نيويورك وواشنطن متسلحا بحصر السلاح والتفاوض. السفير الأمريكي لدى إسرائيل: الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان حتى يصبح جيشه قويا. جعجع يطالب وزير الزراعة بأن يكمل ما بدأته الحكومة بتوفير تسهيلات لتصريف موسم التفاح. أسعار المحروقات تحرك السائقين وأصحاب الأفران لا يمكن أن نحتمل. وقفة لأهالي الموقوفين الإسلاميين عصرا في طرابلس. ترامب يقطع إجازة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ويعود إلى البيت الأبيض. والسفارة الأمريكية في القدس: احتمال تصعيد أمني في الشرق الأوسط من دون إنذار. إدانات بالجملة للاعتداءات الحوثية على السعودية.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رولا فخري ورانيا غصيبي. البداية من الولايات المتحدة، حيث رئيس الحكومة يحمل ملفات لبنان وأبرزها حصر السلاح والتفاوض المتمسك به لبنان، وهي ملفات جوهرية في بناء الدولة القوية، وهي ملفات جوهرية أيضا في الخطاب الإسرائيلي المصر على تقوية الجيش اللبناني قبل أي انسحاب. وقبل تفصيل الزيارة، لابد من الإشارة إلى خبر ورد هذا الصباح، وهو تحذير أمريكي عبر السفارة الأمريكية في القدس من احتمال تصعيد مفاجئ في الشرق الأوسط، على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه قطع إجازته وعاد إلى البيت الأبيض.
1: إذن يزور رئيس الحكومة نواف سلام الولايات المتحدة وأولا نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولإلقاء كلمة لبنان أمامها، على أن يعقد هناك سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين دوليين. سلام ينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إضافة إلى مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين.
0: صحيفة نداء الوطن نقلت معلومات تشير إلى أن سلام سينقل في خلال كلمته ولقاءاته الثنائية موقف لبنان الرسمي المتمسك بمسار التفاوض مع إسرائيل، كونه الخيار الوحيد لضمان الاستقرار على جبهة الجنوب، على أن يجدد إصرار الدولة اللبنانية على المضي في خطط حصر السلاح بيد الشرعية واستعادة قرار الحرب والسلم. كما سيناشد سلام دول العالم المساهمة في استعادة الأمن والأمان للبنان عموما والجنوب وأهله خصوصا، ودعم البلاد في جهود إعادة الأعمار، إضافة إلى حشد الدعم الدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية بهدف مساعدتها على أداء مهامها وواجباتها على أكمل وجه.
1: يستعد الجيش الإسرائيلي للبقاء طويلا في ما يسميها المنطقة الأمنية في الجنوب، وفي هذا الإطار لوحظ أن الجيش الإسرائيلي بنى جسورا فوق نهر الليطاني وشق طرقا عسكرية.
0: من جهته، أشار السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هايكابي إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان حتى يصبح جيشه قويا.
1: أما قائد اليونيفيل فأكد العمل مع الأمم المتحدة والجيش اللبناني على انتقال سلس للمهام قبل انسحاب القوات الدولية، ولفت إلى وجود صعوبة محتملة في تسليم مواقع للجيش اللبناني داخل مناطق سيطرة إسرائيل.
0: ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح طفيفة إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها حزب الله بآلية هندسية في المنطقة الأمنية، وقال إنه رد على انفجار العبوة باستهداف عدد من المواقع والبنى التحتية التابعة للحزب في مناطق جنوبية عدة.
1: وكانت المدفعية الإسرائيلية واصلت استهداف عدد من المناطق في مختلف قطاعات الجنوب، إضافة إلى تنفيذ تفجيرات منها في الخيام، كونين، بيت حون والمنصوري.
0: وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على دفعتين مستهدفا النبطي الفوقة وغارة على كفر تبنيت.

0: داعيا أهل طرابلس وجميع اللبنانيين إلى المشاركة دعما للسجناء والموقوفين، ومطالبة أو وللمطالبة بإنصافهم ووضع قانون العفو العام موضع التنفيذ وفق الأصول الدستورية والقانونية، إشارة إلى أن حال أحد المضربين عن الطعام في المبنى باء في سجن رومي قد تدهورت ونقل إلى المستشفى.
1: في جديد إشكال برج أبي حيدر، أوقفت مخابرات الجيش علي الزين لمشاركته بالإشكال برفقة أبو جمال سعدو، وبلغ عدد الموقوفين 7 أحدهم في المستشفى.
0: تعرض منزل قاضي التحقيق العسكري حسام عطلة في منطقة النقاش لإطلاق نار، وفتحت القوى الأمنية تحقيقا بالحادثة لتحديد هوية المطلقين.
1: حذر رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز ناصر سرور، حذر من أن القطاع لا يمكن أن يتحمل الارتفاع الجنوني في كلفة المازوت الذي وصل إلى حدود 1500 دولار للطن، ورأى أن الحل الوحيد هو دعم حكومي مباشر للرغيف، وهو ما يبدو شبه مستحيل في ظل الظروف المالية الراهنة، ما لم تبادر الدول الصديقة إلى تقديم هبات من القمح أو الطحين تساعد على تخفيف كلفة الرغيف.
0: واحتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، قطع سائقو الباصات الطرقات المؤدية إلى ساحة النور في طرابلس، وهدد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد بأن هذا التحرك هو بمثابة إنذار للحكومة على أن يليها تصعيد بقطع كل الطرقات الرئيسية والدولية في كل لبنان.
1: ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 14 لبنانيا وسوريا، بينهم 5 موقوفين، وبين المدعى عليهم شخص تقول مصادر قضائية إنه مسؤول في حزب الله كان يتولى الإشراف على عمليات التهريب والتدريب بهدف تنفيذ أعمال إرهابية في الساحل السوري، وأحيل الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان.
0: حذرت السفارة الأمريكية في القدس من أن الوضع الأمني في الشرق الأوسط يشهد توترا مع احتمال حدوث تصعيد من دون سابق إنذار، ودعت الموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى البقاء في حالة اليقظة والاستعداد لاحتمال وقوع هجمات وإغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة السفر، كما طلبت من الأمريكيين التحقق من حالة رحلاتهم الجوية مباشرة مع شركات الطيران أو عبر موقعها الإلكترونية في ظل احتمال تأثر حركة الطيران بالتطورات الأمنية. من جهة ثانية، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجازة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد وعاد إلى البيت الأبيض.
1: أعلن التحالف الدولي اعتراض هجمات للميليشيات الحوثية باتجاه مدن سعودية، وأكد التحالف الحق باتخاذ ما يراه مناسبا لردع سلوك ميليشيا الحوثي الإرهابية.
0: وكانت الرياض قد ألغت أو أرجأت رحلات جوية في مطارها بعد اندلاع حريق في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب المطار. ودان الهجمات الحوثية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والأمين العام للأمم المتحدة.
1: من ناحيتهم، قال الحوثيون إنهم هاجموا أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع بصواريخ ومسيرات.
0: وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اعتبر أنه من غير المقبول أن تكون السعودية جزءا من حرب أمريكا وإيران، مضيفا أن المملكة لا ترغب في الدخول في الصراع، وكشف عن أن احتياجات عسكرية سعودية ستبحث في إطار الاتفاق الثلاثي مع باكستان. وقال الوزير التركي أن أزمة الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصادياً.
1: لبنانياً، دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف الرياض، واعتبرت أن التعرض لأمن المملكة يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين.
0: إيرانياً، لفت أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي إلى أن طهران أبلغت الإدارة الأمريكية بشروط السبعة الإيرانية لبدء أي مفاوضات، وهي تختصر بإنهاء الحرب في كل الجبهات والإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار البحري، وقال إن التواصل يتم مع الوسيط القطري في انتظار رد الرئيس دونالد ترامب.
1: في هذا الوقت زار متخصصون من الحرس الثوري الإيراني منطقة باب المندب لتركيب رادارات، وبحسب وكالة AFP أشرفوا على أعمال حفر أنفاق في عدد من التلال المطلة على باب المندب وداخل جزيرة زقر في البحر الأحمر.
0: رفعت الولايات المتحدة آخر قيدين متبقيين من عقوبات كانت مفروضة على سوريا بموجب قانون لمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وشمل حظر مبيعات الأسلحة وتمويلها.
1: أخيراً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة كانت تنقل وقوداً للقوات الأوكرانية في أوديسا.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
0: تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع خصوصا في الداخل وعلى الجبال. الطقس اليوم غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي في الحرارة، أما غدا فأيضا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ارتفاع في الحرارة واحتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الجنوبية في الفترة المسائية. كان في نشرة. سلام يمثل لبنان بين نيويورك وواشنطن متسلحا بحصر السلاح والتفاوض. السفير الأمريكي لدى إسرائيل: الجيش الإسرائيلي سيبقى في لبنان حتى يصبح جيشه قويا. جعجع يطالب وزير الزراعة بأن يكمل ما بدأته الحكومة بتسهيلات لتصريف موسم التفاح. أسعار المحروقات تحرك السائقين وأصحاب الأفران لا يمكن أن نحتمل. وقفة لأهالي الموقوفين عصرا في طرابلس. ترامب يقطع إجازة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد ويعود إلى البيت الأبيض. والسفارة الأمريكية بالقدس: احتمال تصعيد أمني في الشرق الأوسط من دون إنذار. إدانة بالجملة للاعتداءات الحوثية على السعودية.
1: النشرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف كريم، شكرا للإصغاء.

كريدو مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار، هيك نؤمن. كريدو كل أحد 8:15 صباحا مع فادي نكوزي على لبنان الحر.

0: صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. نهار مبارك بنتمناه لكل المستمعين. كريدو مترافق بهالعنوان هيدا اللي لنا سنوات ماشيين تحت هالعنوان كريدو مؤمن، ونحن هالمسيرة مستمرة يمكن من وقت ما بلشنا بهالبرنامج، خاصة أنا وزميلي رانيا غصيبي حطينا عهد على نفسنا أنه نتابع هالرسالة، هالرسالة اللي عم نكون من خلال هالفترة الزمنية هالربع ساعة هيدي عم نقدر نوصل بمكان ما صورة واضحة لإيماننا. ما حدا يغلط، إيماننا مؤسس على صخر، صخرة يسوع المسيح، وعلى هذه الصخرة سأبني بيعتي. هيدا الشيء يمكن هالكلمة اليوم لازم تكون أكثر وأكثر فعالة بحياتنا، طالما حياة يسوع كلها سوا كانت بالنسبة لنا مثل لاستمراريتنا. خلينا اليوم بلقائنا، بدي رحب بداية بالخوري غطاس الخوري من بلدة تبع كفرة، خادم بأبرشية سيدة لبنان بالولايات المتحدة الأمريكية. تحياتنا لك أبونا غطاس.
1: الله يبارككم وخلينا إياكم وخليكم بهالمهمة اللي بتوصل محبة المسيح للعالم أجمع.
0: وإذا بتسمح لي بدي رحب بالمخرج اللي رح رفقنا اليوم فريدي سيبا. أبونا غطاس، هالبرنامج نحن بهالربع ساعة هيك ببداية النهار هيدا، خلينا نحكي نلون نهارنا مثل ما بيقول بشي مفيد لهالإنسان. هالأسبوع والأسبوع اللي جاي رح نكون نحن وياك. هالأسبوع مختارين عنوان بولس الرسول إيمان يعش. اليوم شخصية بولس كتير أخذت أخذ ورد وجدل، وكل واحد يمكن بيفسرها على ذوقه. من هو بولس الرسول؟
1: بولس اللي كان اسمه شاول بحسب تقليدهم بالعائلة كانوا عيطلوا شاول، ولكن لأنه هني بمنطقة ترسوس، المنطقة هذه كانت تتكلم اللغة اليونانية، وكان هو عائلته الهيئة البزنس تبعهم كانت صناعة الخيم للجيش الروماني، بقى هو بيقولوا انه اساسه هو من الجش بمنطقة الجريل. انتقلت العائلة هونيك لاسباب اقتصادية، انه هالبزنس تبعهم عن يقوى وطلبون انه يكونوا بهالمنطقة هونيك، وبقي اللي هو هونيك. هلا تنشأ كعبراني مثل بيقول عن حاله، هو يتقن اللغة العبرانية للآخر، ولكن كمان ما اكتفى باللغة العبرانية، إنما كمان تعلم اللغة اليونانية متقنة للآخر، والعلوم اللي كانت موجودة اللي هي الأدب والفلسفة اللي كانت موجودة بعصره. ولكن لأنه أهله متمسكين مثل كتير مثل اللبنانية، يعني نحن متمسكين بدهم يبعتوه تيعلموا اللغة تبعهم والإيمان مزبوط للآخر، بعتوه على أورشليم يتعلم. كان في شخصية مهمة اسمه جملائيل أو جملائيل اللي كان يفسر الكتاب المقدس العهد القديم. بس اللي ملاحظ أكثر أنه بولس الرسول كمان كان يتقن اللغة اليونانية، واستعمل بوقت اللي اهتدى استعمل السبعينية، هي الترجمة للغة اليونانية للأسفار العهد القديم. إلى قصة، هاي قصة مش ضروري ندخل فيها هلأ.
0: كيف ننتقل من قراءة رسائل القديس بولس إلى تطبيقها في البيت والعمل؟ عم نحكي هون على
1: خلينا نبلش بنقطة أساسية مفصلية هي بحياته، هي اهتداءه مهم جدا نعرفه.
0: أكيد.
1: وهذا الاهتداء تبعه يمكن إذا ديش الفترة الزمنية ما بنعرف، ولكن الإنسان المتطرف يهوديا واللي ما كان عارف سر المسيح اضطر، ما بعرف ليش، وبعد ما نعرف اضطر ربنا انه يستعمل نوعا ما الأساوي. شو هي الأساوي اللي صارت؟ هو هالإنسان كان سقط عن ظهر الحصان، واللي بتحكي عن شخص سقط عن ظهر الحصان هذه مذلة، مش انه شغلة مهية،
2: لا فارس صحيح،
1: كسر له راسه، بيقولوا انه تكسر راسه انه وسام بيقول الكتاب بيخبره وبيحكيه خمس مرات، شاول شاول لما تضطهدني، من أنت يا رب؟ قال له أنا يسوع الناصري الذي تضطهده، صعب عليك أن ترمس المهماز أو اللي هيدا اللي بينجزوا فيه الحصان تي تيبلش يركض
2: يركض يرك
1: بقى بهالنقطة هيدي، نقطة الصفر بنسميها هيدي، هيدي كانت النقطة الأساسية اللي صار في عملية تحول. في شغلة ملفتة جدا، أنا يسوع الناصري الذي تضطهده، يمكن إحنا ما بننتبه له، بتمرق هيك مرور الكرام اللي بيقولوا، بس كان يعني يقول له أنا بعدني بشعبي، ما رحت المطرح، بعدني موجود بين بشعبي، يعني عن تضطهد فلان وفلان وفلان وفلان أو أنا. شفت هيك فكر؟ من هون بولس الرسول انطلق بما بنسميه نحن اليوم، أو اللي هو سماه نحن أعضاء حية في جسم المسيح السري. هذا جابه من خبرة شخصية، ما هو فلسفي ولا شيء أبدا، من خبرة شخصية صارت معه على طريق الشام. لو مثل ما بقلن أنا بنتأمل أن اللي بيروحوا كل اللي بيروحوا على الشام وليكي بركي بيصير فعال مثل بولس الرسول وتغيروا.
2: أبونا غطاس، بدي أحكي شوي عن بعنوان كبير، ما بعرف إذا بنقدر نشرحه بهال بعد معنا يا تقريبا خمس دقايق منا كتير. المحبة، شو المحبة؟ كيف نترجم المحبة اللي بتحدث عنها القديس بولس للتصرفات يومية بحياتنا؟
1: ليك
2: صعب كتير
1: ما بفتكر إنه صعبة، مثل ما بيقول له بولس، بيقول يسوع لنيقوديموس يجب أن تولد ثانية بالماء والروح لتدخل ملكوت الله. كأنه علي يقول له هالعقلات اللي راكبين عندك بدك تغيرهم، ومين بده يغيرهم غير ربنا؟ ربنا اللي بيغير هالتفكير،
2: يعني مش إرادة إنسانية.
1: إرادة إنسانية بدك تسمع الصوت وتتجاوب. من له أذنان سامعتان فليسمع. بليز هلأ مددوا لي دينك نتطرشة، اللي بيقولوا هلأ بدنا نسمع. وهلأ هالسمع هيدا صعب
2: صعب
1: صح. صعب ليه صعب؟ لأنه في شيء ربنا بيعطينا إياه، وهو يسوع القائم من بين الأموات. ما فينا نحكي عنه أنه هو حي، وما بقى فينا نفهم قوة الصليب إلا بقوة الروح اللي هو بيعطيه. هيدي النقطة الأساسية، لأنه كتير أحياناً بيتجادلوا على موضوع، بيتجادلوا ما بيطلع من أمره شيء هذا الجدل، لأنه في شيء، في مفتاح لسر الله، لسر محبة الله، هو الصليب. بولس الرسول هو ما كان حد بالمفتاح بالأساس، مشان هيك كان يحكي، وكان كان طرف نقي، ما كان فهم سر الله. مثل ما بقلن أنا أنه ربنا بدون يسوع المسيح بعده على صورتنا ومثالنا، هون ضعيف أنا بحط إيدي معه، مثل حزب الله سمينا، هي معلش نسميها حزب الله مثلا، أنه هيدا نقيض لربنا. هيدا المسيح هيدا الإله بعده على صورتنا ومثالنا. كيف يصير كيف نحن نصير على صورته ومثاله؟ يعني بنسمع هو شو بيقول عن حاله مش نحن شو بنقول عنه.
2: ايه بدي تابع كمان وهيك اكيد طبعا نكون عم بيدهمنا الوقت. كيف بنقدر نواجه الإساءة والكراهية والانقسام بالخير والمغفرة والسلام؟
1: كمان بنوصل لنقطة الصفر اللي وصل لها يسوع المسيح.
2: نقطة الصفر شو هي؟
1: يعني المسيح اللي راعى الموت. هلأ بالنسبة له منه مجهول الموت، لأنه الآب بإيده الحياة والموت. هو اتكل على الآب السماوي. هلأ كيف انتقم الآب من صليبي يسوع المسيح؟ كيف انتقم؟ ما فكر
2: ما عمل الإساءة بالإساءة،
1: ما فكر مثل ما فكروا الناس. اطلع على طاعة الابن وصنع خلاصا.
2: أوف. لك من فلسفة.
1: لا من فلسفة، إنه صنع اطلع على طاعة الابن وصنع خلاصا. هلا هم مش هيك بلش بنبلش نفهم مرجر بلش عمل هيك، مش على خط المسيح، على خط يسوع المسيح. في النهاية المسيح هو المنتصر لأنه قام من بين الأموات.
2: صح.
1: وكيف نكون هون؟ كيف نكون شهود؟ على ذلك عندي مشكلة أنا بالموضوع. كيف نكون شهود؟ هذه مسؤولية كبيرة. إذا المسيح قام من بين الأموات ما بقى فيني أنا أرجع لورا.
2: صحيح.
1: ما بقى فيني أنا رد الإساءة بالإساءة. فإذا إذا ما نحكي منطقيا، إذا رديت الإساءة بالإساءة تكبر الإساءات.
2: صح.
1: إيه. شو عمل المسيح؟
2: شو علي أعمل؟
1: بدي امشي مع المسيح، انه
2: يعني بدي اغفر، بدي سامح.
1: بدي اغفر اذا انا حسيت حالي انا مغفور لي، انغفرت خطيتي. اذا انا حسيت انه انغفرت خطيتي، اذا انا ربنا نعم علي، ليش ما بنعم على الناس اللي حوالي؟ شفت عليك. بس اذا ماني ما حدا قال لي هون النقطة الأساسية، مشان هيك بنعمل بنخلق مشاكل لبعضنا البعض.
2: اسمح لي بقى غطاس لأنه يمكن الوقت على الآخر صار. شو بدي أخذ، شو بدي أستفيد اليوم من شخصية بولس؟ هيك شيء مثل سلوغان حطه بقلبي بحياتي.
1: لا أنا أحيا بل المسيح هو حي فيا. يعني إذا المسيح حي فيا تغيرت الدنيا كلها سوا حوالي.
2: مية بالمية 100%. بير غطاس وقتنا انتهى. إن شاء الله نهار حلو لكل المستمعين وكل اللي تابعونا، ونهار حلو لإلك أبونا غطاس. لحن الله راد نربحك الأسبوع اللي جاي بحلقة بتحمل عنوان أنت هو المسيح ابن الله الحي، كيف نعيش قداسة الإيمان اليوم. بدي بدنا نترك المستمعين على أمل اللقاء الأسبوع اللي جاي. شكرا لك الخوري غطاس الخوري.
1: شكرا لك، الله يخلينا يكون، وإن شاء الله كلمة الله توصل لقلوب الناس وترجع تفكر. بركي العنف بيرجع بيصغر وبتكبر وبتكبر محبة المسيح بقلوبنا.
2: صحيح. بس بدي كمان ذكر حضرتك خادم برعية سيدة لبنان أو بأبرشية سيدة لبنان بالولايات المتحدة الأمريكية. شكر للمخرج فريدي سيبا، إلى اللقاء.
1: شكرا. Thank you.
3: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار. كريدو مع فادي نكوزي على لبنان الحر.

0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جزر جيلبرت سابقا اكيد، او جزر كيريباتي مثل ما هلا متعارف عليها. شو ما كان اسمها، حقك تعرف انه هالجزر هني ارخبيل بوسط المحيط الهادي على بعد 4000 كيلومتر تقريبا جنوب غرب هاواي. تتكون كيريباتي من 33 جزيرة من المرجان مقسمة 3 مجموعات، أهمها جزر جيلبير يلي كتير مهمة وبيعيش معظم السكان فيها، وفيها كمان العاصمة. والمهم نعرف إنه غير جغرافيتها المميزة جداً وجمالها وشطوطها وغيرها، هالجزر عندها مواقع تاريخية عائدة للحرب العالمية الثانية. ليش؟ لأنه غزاها اليابانيين بعد قصف بيرل هاربر وحصنوا الجزر المرجانية، ومن بعدهم أجرت قوات المارينز الأمريكية عدد من الغارات لإزالة هالوجود الياباني. واليوم مشان هيك بيقدروا الزوار يزوروا هالآثار من المعارك والحصن.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغلة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: أولا سرعة دقة موضوعية
1: التاسعة إلا الربع في لبنان الحر. صباح الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار.

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجازة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد وعاد إلى البيت الأبيض. من جهة ثانية، حذرت السفارة الأمريكية في القدس من أن الوضع الأمني في الشرق الأوسط يشهد توترا مع احتمال حدوث تصعيد من دون سابق إنذار. ودعت الموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى البقاء في حالة يقظة والاستعداد لاحتمال وقوع هجمات وإغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة السفر. وطلبت من الأمريكيين التحقق من حالة رحلاتهم الجوية مباشرة مع شركات الطيران أو عبر مواقعها الإلكترونية في ظل احتمال تأثر حركة الطيران بالتطورات الأمنية. يزور رئيس الحكومة نواف سلام الولايات المتحدة وأولا نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان أمامها، على أن يعقد هناك سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين دوليين. سلام ينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إضافة إلى مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. صحيفة نداء الوطن نقلت معلومات تشير إلى أن سلام سينقل في خلال كلمته ولقاءاته موقف لبنان الرسمي المتمسك بمسار التفاوض مع إسرائيل، كونه الخيار الوحيد لضمان الاستقرار على جبهة الجنوب، على أن يجدد إصرار الدولة اللبنانية على المضي في خطط حصر السلاح بيد الشرعية واستعادة قرار الحرب والسلم. كما سيناشد سلام دول العالم المساهمة في استعادة الأمن والأمان للبنان عموما والجنوب وأهله خصوصا، ودعم البلاد في جهود إعادة الإعمار، إضافة إلى حشد الدعم الدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية بهدف مساعدتها على أداء مهامها وواجباتها على أكمل وجه. ميدانيا، استهدف قصف مدفعي فجرا أطراف زوطر الشرقية لجهة ميفدون. أعلن حاكم مقاطعة موسكو سقوط قتلى وجرحى من المدنيين نتيجة استهداف بالمسيرات لمبان سكنية في مناطق عدة من المقاطعة. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.

0: اخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوه بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعه 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفره عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها 10:45، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. استهدف القصف الإسرائيلي حرج بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل وبلدة بيت حون لجهة برعشيت، وتتعرض بلدة مجد الزون لسلسلة تفجيرات إسرائيلية بتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة. أفادت السفارة الأمريكية في العراق بأنه ونظرا للتوترات في الشرق الأوسط هناك احتمال لحدوث تصعيد غير متوقع في المنطقة. وأشارت مصادر أعلامية أمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكان توجيه ضربات للحوثيين. يذكر أن السفارة الأمريكية في القدس كانت قد حذرت أيضا من إمكان حدوث تصعيد غير متوقع في المنطقة، ودعت الموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى البقاء في حالة يقظة والاستعداد لاحتمال وقوع هجمات وإغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة السفر. وطلبت من الأمريكيين التحقق من حالة رحلاتهم الجوية مباشرة مع شركات الطيران أو عبر مواقعها الإلكترونية في ظل احتمال تأثر حركة الطيران بالتطورات الأمنية. إيرانيا اعتبر رئيس البرلمان محمد قليباف أنه يجب على بلاده خوض المعركة العسكرية مع الولايات المتحدة والتفاوض معها في آن واحد، لأن الحرب والتفاوض ليسا أمرين متناقضين على حد قوله، مؤكدا أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إلى أن تستجيب واشنطن للشروط الإيرانية. في روسيا أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى عدم وجود نوايا سيئة لبلاده تجاه أوروبا التي وبحسب تعبيره تستخدم الأوكرانيين وقودا لمدافعها. أخيرا أعلنت اليابان أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي. الموجز انتهى، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جزر جيلبرت سابقا أكيد، أو جزر كيريباتي مثل ما هلأ متعارف عليها. شو ما كان اسمها، حقك تعرف إنه هالجزر هني أرخبيل بوسط المحيط الهادي على بعد 4000 كيلومتر تقريبا جنوب غرب هاواي. تتكون كيريباتي من 33 جزيرة من المرجين مقسمة 3 مجموعات، أهمها جزر جيلبير يلي كتير مهمة وبيعيش معظم السكان فيها، وفيها كمان العاصمة. والمهم نعرف إنه غير جغرافيتها المميزة جداً وجمالها وشطوطها وغيرها، هالجزر عندها مواقع تاريخية عائدة للحرب العالمية الثانية. ليش؟ لأنه غزاها اليابانيين بعد قصف بيرل هاربر وحصنوا الجزر المرجانية، ومن بعدهم أجرت قوات المارينز الأمريكية عدد من الغارات لإزالة هالوجود الياباني. واليوم مشان هيك بيقدروا الزوار يزوروا هالآثار من المعارك والحصن.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلي وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,810,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,828,000 ليرة، المازوت 2,768,000، والغاز 1,221,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر؟ بسيطة. سبتوا موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
6: ملخص الأسبوع مع كارل عيد الصيفي، حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
5: صباح الخير، اليوم الأحد 20 أيلول 2026. من زميلي فريدي سابا عبر الإخراج الإذاعي ومني أنا كارل عيد الصيفي، نتمنى لكم نهار مبارك وبداية سنة دراسية جديدة مليانة نجاح لكل الطلاب، على أمل أنه يمر العام الدراسي بأقل مطبات ممكنة هالسنة، خصوصاً بظل الظروف المعيشية الصعبة يلي عم يمرق فيها لبنان. ملفتنا هالأسبوع كانت كتير ضغطة لبل متفجرة، وبدايتها مع باريس يلي زار رئيس الجمهورية جوزيف عون للمشاركة بالاجتماع التحضيري لدعم الجيش، حيث التقى نظيري الفرنسي إيمانويل ماكرون والأردني الملك عبدالله الثاني. وأكد الرئيس عون أنه الجيش هو الركيزة الأساسية لحماية سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وعبر عن تقديره العميق لفرنسا رئيساً وحكومة وشعباً على مواصلة الدعم للبنان ومؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية. وكان عون دعا الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة لتقديم الدعم للجيش لمواصلة مهامه بالانتشار بالجنوب، وأكد تصميم الدولة على حصر سلاح ولكن من دون صدام مع حزب الله. وأشار الرئيس عون إلى أنه لبنان منفتح على أي قوة بتستبدل اليونيفيل من بعد انتهاء مهامة بحلول كانون الأول 2026 تفادياً لأي فراغ، وقال أنه لبنان بيسعى لاتفاق أمن مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، وأكد أنه ما في خيار آخر قدام بلاده إلا المفاوضات المباشرة منعاً لأي حرب جديدة. وبموقف جديد له هالأسبوع قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: حققنا انتصار كبير آخر على حزب الله بتدمير أكبر معائله بقلعة الشقيف ومرتفعات علي الطاهر. وبوائحتها المعهودة أفادت وكالة فارس الإيرانية بأنه ما تحاصر أي عنصر من الحرس الثوري بأنفاق علي الطاهر بلبنان، وتحدثت عن وجود 48 عنصر لحزب الله داخل الأنفاق نقتل منهم 8. بهالوقت أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه سفيري لبنان وإسرائيل بحثوا بجولة التفاوض المقبلة، وأكدت الاستمرار بدعم مسار الحوار وأنه الإطار الثلاثي هو السبيل للسلام. وهالأسبوع أيضاً تفقد السفير الأمريكي ميشيل عيسى قعقعية الجسر من بعد زوتر الغربية، وانقال أنه هالزيارة هي لتوسيع المناطق التجريبية. وبأبرز الميدانيات، حرق الجيش الإسرائيلي مستشفى ميس الجبل، وحصل استنفار بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بديرمي ميس من بعد ما ثبت الجيش اللبناني نقطة اعتبر الجيش الإسرائيلي خرق للتفاهمات وإن داخل المنطقة الأمنية، ورجعت انحلت بواسطة الميكانيزم. ميدانياً أيضاً تسللت مجموعة من الإسرائيليين لجنوب لبنان مقابل موقع العباد وأقاموا صلوات عشية رأس السنة العبرية. وأفيد أنه وردت اتصالات استغاثة مباشرة من نساء بلدة حلطة بالجنوب عم بيناشدوا الدولة والجيش اللبناني واليونيفيل والصليب الأحمر تدخل الفوري لنجدتهم مع أطفالهم من بعد ما اقتحمت القوات الإسرائيلية البلدة وخربت فيها وسط إطلاق نار كثيف بكل مكان، وتم اقتياد عدد من الأهالي والشباب للتحقيق معهم أيضاً. بظل هالأجواء غادر رئيس الحكومة نواف سلام لنيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثة، حيث رح يلقي كلمة لبنان قدامه، وبيعقد اجتماعات مع عدد كبير من قادة الدول والمسؤولين، ومن بعدها بينتقل لواشنطن على أنه يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس بمجموعة البنك الدولي ومسؤولين آخرين.

0: وقتكم مضغوط، سبت موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. لا شك أنه هالأسبوع كانت الأنظار مشدودة على الحلقات الدسمة والمشوقة لمسلسل مساءلة الحكومة بساحة النجمة. رح نسمع سوا أبرز المداخلات اللي حصلت، والبداية مع رئيس الحكومة نواف سلام.
1: مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار، أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده. أما القول أنه يضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب، لا سيما أن التزام لبنان الرئيسي فيه هو حصر السلاح بيد الدولة، وهذا لا جديد فيه، فقد التزمت به حكومتنا في بيانه الوزاري وما يحتمون الثقة على أساسه، وهو أساسا في صلب اتفاق الطائف، كما أنه وارد في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تفاوضت عليه الحكومة السابقة عام 2024. إذن المسألة ليست إن هنالك من يطلب من لبنان اليوم التزاما لم يسبق أن التزم به، المسألة هي كيف نحقق الأهداف التي نريدها جميعا. وأقولها بوضوح يا دولة الرئيس، أنا لست هاويا للتفاوض لمجرد التفاوض، ولا أخال أحدا من بين أعضاء الحكومة يحوى ذلك، لكن مسؤولية الدولة هي أن تختار الطريق الأقل كلفة على اللبنانيين لتحقيق أهدافها. فالتفاوض بحد ذاته ليس تنازلا عن الحقوق، بل وسيلة لاستعادتها بطرق دبلوماسية.
0: ومن أبرز ما قاله عضو تكتل الجمهورية القوي النايب جورج عدوان:
2: كيف يا دولة الرئيس بيجي وزير خارجية عندك بيكون عنده قرار وبياخد مواقف تجاه السفير تجاوز مسؤوليته الدبلوماسية؟ كيف هالشي؟ كيف ممكن ينسكت؟ لازم تتساءل يا دولة الرئيس، انت عندك وزير مال ما راح أجبر مصرف لبنان يدين الدولة من أموال المودعين، قعدنا 15-20 سنة نصرف مليارات من أموال المودعين يلي هلأ عم نطالب إنه ترجع مالهم، كيف بجرب إنه يصرف بس قد الجبايات تبعه؟ كمان لازم تتساءل، أنت مغلط كتير، إجا ألفاريز قال 18 مليار على الكهرباء وفوق منهم 6 مليار، بيجي وزير كهرباء بده بس ما ياخد ولا سلفي وما يصرف ولا ليرة، لا لازم فوق ال 24 مليار تصرف 24 مليار كمان من أموال المودعين لحتى تكون عم تعمل الشغل مظبوط. يا دولة الرئيس، كيف الحكومة ما بتسيطر ترجع على مصرف لبنان وبيكون في رئيس حكومات ووزراء مستفيدين من مصرف لبنان؟ هل إلك حق ما تعمل تسوية بمصارف؟ كيف إلك حق ما تسير مصرف لأنه بنتك أو ابنك بيشتغلوا فيه؟ لا لازم تتساءل أنت ورئيس الجمهورية، بدكن لأول مرة لبنان يفاوض عن حاله؟ جريمة، هيدي جريمة لازم نحكمكن عليها، لازم كل دول العالم هي تفاوض عن لبنان إلا لبنان يفاوض عن حاله. يا دولة الرئيس، هالمسار الماشي في حكومتك بده محاسبة كبيرة. من مين؟ من يلي على مر السنوات عملوا كل هذه المبيئات.
0: وشهدت الجلسة سجال بين النائبين بولا يعقوبيان وعلي عمار.
3: يعني كنت لا أتمنى أن يعتمد دولة الرئيس رئيس الحكومة ثقافة الإغفال والتغافل.
4: هذا ليس في النظام.
3: مش عم بحكي معك أنا.
4: النظام. كيف النظام؟
3: تلتزم حدودك. دولة الرئيس بيحدد نظام ولا مش نظام؟
4: خليك يحكي بتهذيب بس، لأنه مش بس ما عم يحكي بالنظام، إذا هو بيحكي بالنظام نحكي بالنظام كله.
3: مش مهذبة ومش مؤدبة. تهذبي وتأدبي.
4: دولة الرئيس. احترم حالك واحترم حالك. إذا بتريد احترم نفسك.
3: دولة الرئيس.
4: وتبقى احكي بالنظام، وإذا ما بتعرف شو النظام روح تعلم شو النظام.
5: دايما تكون عم تحكوا مش بالنظام. احكي كلمتين وخلص.
3: يعني كنت لا أتمنى يا دولة الرئيس أن يعتمد دولة رئيس الحكومة سياسة الإغفال والتغافل عن تاريخ العدوانية الإسرائيلية حتى قبل ظهور وبروز المقاومة في لبنان منذ أن نشأت إسرائيل.
4: هيدا مش بالنظام.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
4: إلي حق أقول إنه مش بالنظام.
5: مش أنت بتقدري
6: دكتور رئيس خليه يطلع على المنبر ويحكي يا خلص
7: يحكي كلمته، هيدا حقه يحكي كلمته دكتور رئيس، بس هيدا كلام مش بالنظام.
3: دكتور رئيس أنا بترجيك لأنه
5: بس عجل خلص.
3: لأول مرة في تاريخي أنا يعني أتحلى بالصبر الجمود.
8: شو حكي يا دكتور رئيس؟
3: سأختم بكلمة واحدة، أن المقاومة باقية باقية باقية ما دام هناك شبر من أرضنا محتل. وشكرا.
5: زميل يس أبو
8: خليه يخدع إيران يا دكتور رئيس. المقاومة اللي دمرت البلد.
3: خليك أنت بإسرائيل وأمريكا.
5: لحظة
8: أنت مع إسرائيل.
9: شفنا شو عملتوا أنتوا بالبلد يا لواء.
5: يا زملائنا
8: عملنا بلد، على الأقل عملنا بلد. برا بيوت او بيوت اهلنا اخر شيء.
4: بس بدي اقول شغله بالنظام
7: يا دوله الرئيس.
4: بدي اقول انه كلامك صح بالنظام دوله الرئيس، عم تحكي بالماده 73 مزبوط، ولكن لما طلبنا الكلام استاذ عدنان ظاهر قالنا كل نايب معه 10 دقائق
5: 5 دقائق
4: وما في فرق بين نايب ونايب، وين ما كانوا شو ما كانوا كيف ما صنفناه. وبعد شغله كمان ممنوع، ما في نسكر ميكروفون على نايب ونفتح ميكروفون على نايب، هيدي طريقة تسكير الميكروفونات. أنا كان عم يتسكر الميكروفون علي، فكمان وقت اللي كان عم ينحكى معي وعم بيتوجهولي عم بيتسكر الميكروفون.
0: لسجال آخر خلال إلقاء النائب زياد الحواط كلمته.
10: دولة الرئيس علينا وعليكم وضع حد للكارثة ولهالجنون، لازم الحرب توقف.
11: والآخرين عم يتفرجوا دولة الرئيس، مش عم يترمين الآخرين. هيدي اللغة الحلوة الجميلة يعني الوطنية.
10: الآخرين
11: الآخرين مين؟
10: حضرتكم عم تتلاشوا.
11: ليش مو أنت الآخر؟ نحن أهل الأرض يا حبيبي، نحن أهل الأرض يا حبيبي اللي حميناك لحتى تبقى بأرضك. أنت الآخر بهذا البلد.
10: أنا شريك أساسي بهذا البلد. أنتوا سلمتوا جنوب لإسرائيل.
11: المشروع
10: الإسرائيلي يصير بكل ديانة وقرانة
8: يا زملاء.
9: المشروع الأكبر اللي عم بدمر لبنان هو الأمريكان اللي أنتوا مسلمين.
11: ما أناك شايف الإسرائيلي أبدا ولا جيت على ذكره أبدا.
9: المشروع الأكبر اللي عم بدمر البلد هو الأمريكان.
10: حرب إسناد إيران فوتت الإسرائيلي إنه يحتل الجنوب.
9: مشاريع الآخرين في الأمريكان بإيران
8: وبـ 78
10: ما
8: تقطشوا يا جماعة، ما تقطشوا.
10: حش كذب.
8: وين إيران بالتنين
10: اللي فاتت على
8: الأرض؟
10: خليه يخلص كلمته.
8: يا زميل.
10: يحكي بأدب وبأخلاق، نحن ما قطعناهم، نحن حكينا بكل أخلاق.
8: خلاص معك
10: دكتور الرئيس، عم يحكي كلمته، خلي يخلص كلمته.
8: خلاص.
0: ومن بعد كل هالدوشة تجددت الثقة بالحكومة بأكترية 68 صوت مقابل 12 صوت بحجب الثقة وامتناع نايبين عن التصويت، بوقت غادر نواب حزب الله القاعة قبل طرح التصويت.

0: أوقاتكم مضغوط، سبت موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. بصفحتنا الاقتصادية هالأسبوع ملفات دسمة، حيث زارت بعثة صندوق النقد الدولي لبنان واختتمت زيارتها بوزارة المال. تفاصيل مع جورج كرم.
1: اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو ريجو زيارتها لبنان باجتماع موسع عقد في مبنى وزارة المال خصص لاستكمال البحث في الملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية وفي مقدمها الفجوة المالية والقطاع المصرفي، في حضور وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عمرو البساط وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفريق المفاوضين. الوزير جابر وبعد الاجتماع وصف الأجواء بالإيجابية.
2: لبنان صار 7 سنين ما عالج أزمة المصرفية، حان الوقت أنه هذا الأمر، عشان هيك جهد كل عم ينصب على أنه بالتعاون إن شاء الله مع مجلس النيابة وبدعم من فخامة الرئيس دولة الرئيس ودولة الرئيس على أنه نقدر بسرعة نخلص هذا القانون، نخلي المودعين يبلشوا يستعيدوا أموالهم، وأيضا نخلي القطاع المصرفي اللي احنا بأمس الحاجة لإله يعود إلى نشاطه ويعود إلى أن يكون يعني في خدمة لبنان والاقتصاد اللبناني ويساعد لبنان على أنه يحقق نمو أكثر، لأنه القطاع المصرفي كتير مهم. عندنا مشوار آخر هذا الشهر إلى واشنطن مع دولة رئيس الحكومة لنشوف أيضا رئيسة صندوق النقد الدولي، نشوف رئيس البنك الدولي، ونعمل كمان هناك جولة لنشوف كيف فينا نعزز الموقف حتى نوصل لاتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن.
1: حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أكد من جهته أن الحكومة تسير في مسار إصلاحي.
3: هذا المصرف المركزي منه مصرف المركزي تبع التاريخ الماضي، نحن عم نتقدم لقدام، نحن عم نطلع على إمكانيات إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية تيكون في سيولة كمان بالنظام الموجود عندنا. وحب بس ذكر الجميع أنه بنهاية عام 2026 بكون ردينا للمودعين من أموالهم مش مني من حدا 8.1 مليار دولار تحت التعميم 158 و 166. فنحن بانتظار إقرار القوانين ما عم نتوقف عن مواكبة وجع الناس. البنك الدولي بيقول أنه هيدي الأزمة اللي حصلت أهم أزمة مالية منذ القرن 19. عندكم حكومات 6 سنوات ما طلعت بهذه الأزمة بالجدية اللي احنا عم نطلع فيها اليوم. ما عم بطلب منكم وقت أكتر، بس عم بطلب منكم تفهم أكتر أنه المعضلة مش بالمعالجة، المعضلة بالمشكلة الموجودة.
1: وأشار سعيد للاستمرار النقاشات الهادفة إلى معالجة الملفات المالية والمصرفية واستعادة الثقة بالقطاع المالي والاقتصاد اللبناني. من وزارة المال جورج كرم، لبنان حر.
0: ولكن السؤال الأبرز، هل وصل لبنان لاستحالة التمويل؟ الجواب بهالتقرير لسيمونا حتشيتي.
4: لبنان أمام معضلة تمويل حقيقية، فبعد سنوات من الأزمات وتراجع الثقة بات الحصول على أموال من الخارج أكثر صعوبة، فيما ترتبط أي مساعدات أو قروض محتملة بإصلاحات وشروط واضحة. فهل أقفلت أبواب التمويل الخارجي أمام لبنان أم أن المال موجود لكن الثقة بالدولة اللبنانية هي المفقودة؟ كل هذه الأسئلة أجاب عليها رئيس تحرير مجموعة المراقب جروب مارون مسلم عبر لبنان الحر.
5: في عنصرين أساسيين لحتى يرجع لبنان على خارطة التمويل والمساعدات والإعانات والقروض على المستوى العالمي. أول شغلة هي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. العنصر الثاني هو الوضع السياسي العام. من دون ما توصل الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ عملية حصر السلاح وإلى أنه يكون في سلاح واحد بإيد الجيش اللبناني وإنهاء كل المظاهر المسلحة.
4: ورداً على سؤال حول قدرة الدولة تمويل حاجاتها ومشاريعها بإمكاناتها الداخلية، قال مسلم:
5: بال2025 الموازنة كانت حققت فائض أولي، أما 2026 أكيد الوضع حيكون أصعب بكتير لأنه الحرب الإسرائيلية على حزب الله وتأثيراتها، صار في انكماش بالوضع الاقتصادي. كل توقعات صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية بتقول أنه عنا الوضع حيكون في انكماش بالوضع الاقتصادي. على الحكومة خصوصا وزارة المال ومجلس الوزراء مجتمعا التصرف بعقلانية، قراءة الأرقام كما هي، الابتعاد عن الشعبوية. اليوم أكيد ما فينا نمشي بسلسلة رتب ورواتب جديدة لأنه لازم يكون في دراسات معمقة وبالأرقام نعرف شو تأثير أي زيادات ووين بدها تصب لمصلحة مين وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي العام.
4: أبواب الخارج لم تقفل بالكامل، لكنها لم تعد تفتح على الوعود، فالتمويل اليوم له مفتاح واحد: دولة تستعيد الثقة قبل أن تطلب المال.
0: عقد وفد رفيع المستوى من البنك الدولي اجتماع عمل مع الإدارة العليا لمصرف الإسكان، تم بخلاله عرض نشاطات المصرف ودوره الفاعل بتسهيل الحصول على سكن بلبنان، وخصوصاً لذوي الدخل المحدود والمتوسط. لفت وزير الطاقة جوز صدي إلى أنه التدقيق الجنائي هو إجابة عن ملف الكهرباء، وقال أنه هو ما بيوعد بشي وما بيوعد إلا إذا كان متأكد أنه هالشي رح يصير.
6: الحل المستدام هو أنه نعيد إعادة تنظيم قطاع التوزيع.
7: تفن إنتاج الكهرباء ماشية ولا شو رح بيصير بالموضوع؟
6: هيدا ملف أول شيء إذا بترجع على البيان الوزاري كان بنص بكل وضوح أنه على الوزارات كلها أنه تباشر بالتدقيق الجنائي على الملفات يلي حاسين أنه في حساسية أو معروفة فيها علامات استفهام على الأقل. وكثير كانوا يسألوني من السنة الماضية أنه ليش ما بلشت بهالشي هيدا، قلت لهم لا، الأولوية هلأ نشوف كيف نظبط أوضاع الكهرباء ونحط كل شيء على السبكة. حس كل هالشي هيدا رح ياخد وقت، وأنا مشان هيك من الأول ما وعدت بأي جدول زمني لل 24 لحديت هلأ، ما بوعد إلا نهار يلي عارف أنه هالشي رح يصير. حس مثل ما قلنا في تلتين من الإنتاج يلي عايزينه يلي مش متوفر اليوم حاليا بلبنان. بنرجع على بوافر الكهرباء، بكل صراحه يلي عملناه انه اطلقنا مناقصه تدقيق الجنائي، فضل العروض مفروض يصير ب 16 شهر اكتوبر، يعني بعد شهر تقريبا، وبعدين ان شاء الله المناقصه يعني تزبط وتتلزم، وعندهم بعدين مده شغل لست شهور. انا من النهار يلي طلقت المناقصه على بواخر الكهرباء قلت انه ما بقى احكي بالمضمون، انا كان بيهمني انه نحط المساله على السكة انه يصير في مناقصة وان شاء الله تتلزم، بس خلص هلأ صار اذا بدك مضمون هالمشكلة هيدي بأحدة هالبروسس هيدي. بعرف انه عم بينقال انه نحن كنا عم نشتري طاقة وارخص من الكهرباء،
7: بقولوا انه ما في اجار.
6: انا اجيني التغيير من مؤسسة الكهرباء، ماني حابب فوت بهالشي هيدا. اذا نحن عملنا تحليلات واتهامات وهيك كانوا قالوا ما انتو طرف سياسي بيناسبكم تعملوا هالشي هيدا. الطريقة المؤسساتية الإصلاحية انه الواحد يوصلوا الأجوبة على هالملف هيدا هو عبر التدقيق الجيني. هيدي طريقتي كمان انه جنب هالملف عن السياسة. بالمناسبة في تدقيق جنائي تاني كمان انطلق ما انحكى فيه كتير، مؤسسة ميه بيروت جبل لبنان اطلقته، هي على سد جنة يلي كمان عليه علامات استفهام. هيدي الطريقة العلمية الأوبجكتيف مثل بيقولوا تا الواحد يعالج هيك ملفات، مش هيك أنا ما بقى لح فوت بمضمون هالملفات هيدي، في بروسس خلي البروسس ياخد مجرى.
0: وعما إذا كانت تعرفة المولدات مثل ما عم تصدرها وزارة الطاقة عادلة، أجاب الصدي
7: تعرفة المولدات عم تكون عادلة مثل ما عم توضعها وزارة الطاقة؟
6: تركيبة التعريفة ذاته من سنين وسنين، القسم يلي بيتغير فيها هو سعر
7: المشتقات النفطية، سعر المسؤول، سعر المسؤول.
6: بس الأهم هو تطبيق التعريفة، تركيب العدادات، تركيبة الفلاتر. هيدا بعرف انه وزير الاقتصاد عم يعني مهتم كتير فيه، ونحن اكيد عنده كل الدعم منا، عم يشتغل مع القضاء، عم يشتغل مع امن الدوله تيامن هال.
7: انتم معكم دور بملاحقه هالموضوع؟ لا.
0: وتحديدا عن ملف المياه، كشف الصدي عن الحل الانسب وتحدث عن سد المسيلحه.
6: سد المسيلحه يحوي بعهده القضاء عليه شمع احمر، ما فيني ادعس فيه حتى السد، انه هيدا بعهده القضاء. ما بعرف شو مضمون القضيه. اسرع طريقه اليوم نزيد تغذيه المياه هو اولا بازاله التعديات، ثانيا بالصيانة، يعني كمية المية اللي عم تنهدر يا من عدم الصيانة يا من التعديات، هيدي أسرع طريقة إنه الواحد يجيب مي لأهالينا. وزيادة العدادات والاشتراكات بيسموها بالإنجليزي non revenue water، يعني المي اللي عم بتروح ما عم بتجيب ولا مي للسكن ولا مردود للمؤسسة. بقى أنا طلب من كل مجالس الإدارة إنه يركزوا على هالقضية هيدي، حس هيدي أسرع طريقة الواحد يزيد تغذية المياه. وتانياً طلب منهم كلهم أنه يأمنوا توزيع عادل بقدر الإمكان، يعطوا جداول التوزيع لكل لبناني أو لبنانية يعرفوا كيف يتصرفوا من ناحية المياه.
0: أعلن رئيس الحكومة نواف سلام خلال توقيع مذكرات تفاهم وعقود مشاريع للنهوض بطرابلس والشمال أنه طرابلس قادرة على استعادة الدورة، وعلينا تقديم فرصة استثمارية، وأنه حان الوقت للانتقال من الوعود للعمل، وأنه اللي عم نجتمع كرماله اليوم هو خطوة عملية بهالاتجاه.
8: في مرفأ طرابلس عينا مجلس إدارة جديد، وبدأنا العمل على رؤية استراتيجية لتطويره، وبالتوازي مع تحديث البنى والخدمات الرقمية، وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة أعدنا تفعيل الهيئة ومجلس إدارتها ووضعنا المشروع على مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبدأنا تطوير نظام التراخيص والشباك الواحد. في شركة الحديد تم تلتزيم استشارة لمراجعة وتحديث تصميم خط رابلس العبودية على الحدود اللبنانية السورية في خطوط تنقل المشروع من الفكرة إلى الدراسة الحديثة التي تسمح بتحديد الجدوى والكلفة ومراحل التنفيذ. وفي القلاع انتقل مشروع مطار الرئيس ريان معوض إلى التنفيذ الفعلي، وتقدمت أعمال التأهيل استعدادا للتشغيل، وأنتم تعلمون قريبا جدا جدا إن شاء الله. كما أعدنا إطلاق مسار تفعيل معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي يستعيد دوره الاقتصادي والاستثماري والثقافي.
0: بدوره قال وزير الأشغال فايز رسمني أنه مسؤوليتنا خلق بيئة بتجذب الاستثمارات بالشمال، وهالشي عم نقوم فيه.
9: اليوم يجب أن نضيف سؤالا آخر، ماذا يستطيع الشمال أن يضيف إلى اقتصاد الدولة؟ هذا تحول مهم. طرابلس ليست فقط مدينة تحتاج إلى التنمية، بل مدينة قادرة على إنتاجها. هدفنا أن تستعيد طرابلس دورها وأن نترجم إمكاناتها إلى استثمار ونمو وفرص، لأن نجاح طرابلس هو نجاح لكل لبنان.
0: عقد وفدين فنيين لبناني وسوري اجتماعات ومعاينات ميدانية لمتابعة مشروع إعادة الربط السككي بين البلدين وربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية. أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب بـ 23 و 24 أيلول بحال ما تجاوبت الحكومة مع طلبات رفع بدل النقل على أنه ترفع أيام التوقف القصري أسبوعياً. اعتبر أصحاب المولدات الكهربائية ببيروت أنه استمرار العمل بالتسعيرة الحالية بيهدد استمرارية القطاع، وطلبوا بإقرار صيغة عادلة وواقعية بتراعي الكلفة الفعلية للتشغيل، وحذروا من قطع التغذية لساعة واحدة كرسالة تحذيرية وصولاً لقطع التغذية الكهربائية لمدة 24 ساعة بحال عدم الوصول لنتيجة. بحثت النقابة اللبنانية للدواجن ونقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي بتداعيات فرض الرسم البيئي على مواد أساسية بتربية الدواجن والمواشي، وما بينتج عنا أي نفايات وما بتشكل ضرر على البيئة، وحذرت من أنه فرض هالرسوم رح يؤدي لارتفاع كبير بكلفة الإنتاج وزيادة حتمية بأسعار البيض والدواجن واللحوم والألبان والأجبان. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع. رجع ملف تفجير مرفق بيروت للواجهة هالأسبوع يلي ترافق مع بعض التسريبات. زميل ريشار حرفوش بخبرنا بهالتقرير عن شو بيصير من بعد انتهاء مطالعة النيابة العامة.
10: يدخل ملف انفجار مرفق بيروت مرحلة قضائية حاسمة مع إنجاز النيابة العامة التمييزية مطالعتها في أساس القضية وتسليمها إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي. وفي هذا السياق تحدث الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك عبر لبنان الحر عن المسار القانوني الذي يلي انتهاء المطالعة والخطوات القضائية المرتقبة بعد إصدار القرار الاتهامي.
11: بعد أن أنهت النيابة العامة التمييزية مطالعتها بالأساس، بات الملف بعهدة المحقق العدلي القاضي بيطار الذي عليه إصدار قراره الاتهامي في مهلة معقولة. بالتالي اليوم من المنتظر أن يصدر هذا القرار الاتهامي، ويصدر أيضا مذكرات إلقاء قبض بمن سيقرر اتهامهم وإحالتهم إلى المجلس العدلي. أما من يمنع عنهم المحاكمة فيصبحوا أحرار دون أي ملاحقة. الموضوع مرهون اليوم ضمن إطار مهلة معقولة يجب على المحقق العدلي أن يتقيد بها، ولا أظن أنها ستتجاوز نهاية العام الجاري. كل ذلك عملا بأحكام المادة 364 من قانون أصول محاكمات جزائية.
10: وبحسب مصادر قضائية للبنان الحر يرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة استدعاء سياسيين وقضاة وقياديين أمنيين وعسكريين سبق أن خضعوا للتحقيق تمهيدا لحسم الإجراءات القضائية بحق كل منهم. فهل بات ملف الرابع من آب أمام المحطة التي تنقله من التحقيق إلى المحاسبة؟
0: ومن بعد تسريب الأسماء من مطالعة النائب العام بملف المرفأ، شو رح يقرر القاضي طارق البيطار؟
12: من قصر؟ من كان يعلم؟ ومن ستطاله الاتهامات؟
4: بعد أكثر من 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت تدخل التحقيقات منعطفاً قضائياً حساساً، فالتسريبات من مطالعة النيابة العامة التمييزية تتحدث عن مسؤوليات جزائية محتملة لشخصيات سياسية وأمنية وقضائية وإدارية، بينها الرئيس السابق ميشيل عون، وعن طلب اتهام أسماء جديدة. لكن المطالعة ليست قراراً اتهامياً ولا تلزم المحقق العدلي طارق البيطار. وفي هذا السياق تحدثت لبنان الحر مع الصحفي القضائي يوسف دياب عن إمكان أن نكون أمام ملامح أولية للقرار الاتهامي، وماذا يقول القانون عن ورود اسم الرئيس ميشيل عون.
12: أهمية ما أجى بالمطالعة اليوم أنه خبر أنه إجراءات القاضي طارق بيطار صحيحة، وأوحت المطالعة أنه ملاحقة الوزراء والنواب حتى رئيس الحكومة السابق هي من صلاحية المجلس العدلي. تقاطعت القراءة القانونية للقاضي طارق بيطار مع مطالعة النيابة العامة التمييزية. لكن بما خص باقي الطلبات، أنا بعتقد أنه المحقق العدلي غير مقيد بما يأتي في المطالعة بالأساس. طلب توجيه الاتهام للرئيس ميشيل عون هو حدث مهم، بل هو الحدث الأهم في مسار ملف مرفأ بيروت. طلب ملاحقته هذا يدل على أنه ما في حدا اليوم فوق القانون حتى لو كان رئيس الجمهورية. إذا القاضي بيطار أخذ بما طلبه القاضي محمد صعب وفي ما يخد فيه، قد يوجه له اتهام، لكن صلاحية الملاحقة لرئيس الجمهورية هي حصرا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. المدعي العام طلب من القاضي بيطار بالاستناد إلى ما ورد عن أسماء هؤلاء الأشخاص بأنه وجه لهم اتهامات جزائية، لكن هذا يعني أنه البيطار بيقدر يتهمون من دون ما يعمل جلسة تحقيق جديدة، بدون ما يطلع النيابة العامة على هذا الموضوع ويأخذ رأيها.
4: الأسماء تسربت، ولكن الكلمة الفصل لم تكتب بعد. القرار الاتهامي وحده سيكشف إلى أين وصلت مسؤوليات الرابع من آب.
0: وبظل هالأجواء تقدم الرئيس السابق ميشيل عون بشكوى جزائية بجرائم اختلاء الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق على خلفية نشر أخبار تضمنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي بقضية انفجار مرفأ بيروت. بذكرى اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل 44، حبيب الشرطوني حكم صدر وعدالة ما تنفذت.
13: سقط الحلم، تبدد الأمل، انهار لبنان القوي، يد الغدر امتدت لتخطف صانع الأمل للبنان واللبنانيين. بشير الجميل ارتفع شهيدا مع رفاق الضرب. بشير الجميل وداعا.
4: أربع وأربعون سنة مرت والجريمة لم تسقط من ذاكرة لبنان. في 14 أيلول 1982 اختيل الرئيس المنتخب بشير الجميل ورفاقه، وبقي حبيب الشرطوني فارا من وجه العدالة إلى أن قال القضاء كلمته وحكم عليه غيابيا بالإعدام. اليوم القضية لم تعد من قتل بشير، بل أين الشرطوني ولماذا لم يسلم بعد إلى العدالة؟ فالزمن قد يؤخر الحساب لكنه لا يمحو الجريمة. لبنان الحر تفتح الحوار مع مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جيرمينوس. من هو حبيب الشرطوني؟
14: حبيب الشرطوني هو وجه المؤامرة على لبنان بما يتعلق باغتيال الرئيس الجمهورية بشير الجميل.
4: ماذا حصل بعد اغتيال البشير؟
14: تم تهريبه من السجن بواسطة جيش حافظ الأسد، وكان لاجئ لدى نظام البعث فترة طويلة.
4: أين هو اليوم الشرطوني؟
14: اليوم بعد سقوط نظام الطاغية بشار الأسد، لا نعتقد أن الشرطوني موجود في سوريا، حيث النظام أصبح معادل لهذه الأحزاب يعني ولهذه التيارات، وفار من وجه العدالة، ويعتقد أنه يختبئ في مكان ما في لبنان.
4: ماذا تعرف الدولة اللبنانية عنه؟
14: ليس بالضرورة أنه يكون عنده معلومات أو القدرة والإرادة، لأنه البلد مقسوم وهنالك اليوم أحزاب وتيارات مثل حزب الله والميليشيات التي تدور بفلك لأنه مسلحة، إلا مصلحة أنه تحمي شخص مثل حبيب الشرطوني.
4: قد يهرب الشرطوني من قبضة العدالة لسنوات طوال، لكنه لن يهرب من حكم القضاء ولا من ذاكرة اللبنانيين. فاغتيال بشير الجميل لم يكن اغتيال رجل فقط، بل محاولة لاغتيال مشروع دولة. وبعد 44 عاماً يبقى المطلوب واحداً، أن يمثل المحكوم أمام العدالة، لأن دم بشير ورفاقه ليس ملفاً يطوى ولا جريمة يمحوها الزمن.
15: بدي أقول لك شيخ بشير على أنه رح نستمر هيك، بودك على أنه الحلم يلي وصلت تتحققه وما قدرت حققته قد ما كان النضال طويل، رح نوصل لوقت من الأوقات ونحققه.
0: بختام حلقة هالأسبوع، ودع لبنان الأباتي بولس نعمان الرئيس العام السابق للرهبانية المارونية، وأيضاً رئيس حزب الوطنيين الأحرار السابق والنائب السابق دوري شمعون. لهون منوصل لختام حلقتنا، موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت. ضلوا بخير، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جزر جيلبرت سابقاً أكيد، أو جزر كيريباتي مثل ما هلأ متعارف عليها. شو ما كان اسمها، حقك تعرف إنه هالجزر هني أرخبيل بوسط المحيط الهادي على بعد 4000 كيلومتر تقريباً جنوب غرب هاواي. تتكون كيريباتي من 33 جزيرة من المرجان مقسمة 3 مجموعات، أهمها جزر جيلبير يلي كتير مهمة وبيعيش معظم السكان فيها، وفيها كمان العاصمة. والمهم نعرف إنه غير جغرافيتها المميزة جداً وجمالها وشطوطها وغيرها، هالجزر عندها مواقع تاريخية عائدة للحرب العالمية الثانية. ليش؟ لأنه غزاها اليابانيين بعد قصف بيرل هاربر وحصنوا الجزر المرجانية، ومن بعدهم أجرت قوات المارينز الأمريكية عدد من الغارات لإزالة هالوجود الياباني. واليوم مشان هيك بيقدروا الزوار يزوروا هالآثار من المعارك والحصن.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
3: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووترفرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

استهدف قصف مدفعي حرج بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل، وكانت القوات الإسرائيلية قصفت فجرا وادي سلوئ ووادي الحجير، كما نفذت تفجيرات متتالية منذ منتصف الليل في المنصور وفي أطراف بيوت السياد. وتعرضت بلدة مجد الزون لسلسلة تفجيرات بالتعاون مع عملية تمشيط في المنطقة، أو بالتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة. أدى انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في دبعال قضاء صور إلى إصابة الطفل، نقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة متابعة الحادثة. وتوغلت قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في وادي الرقاد في ريف درعا، كما توغلت صباحا قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 دبابة ميركافا في دير ميماسا، وأغلقت مدخل البلدة ومنعت الأهالي من الدخول والخروج لبعض الوقت، فيما فتشت عددا من المنازل وحطمت أعمدة هاتف عند جانبي الطريق. قصفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية حرج بئر عجم في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا. ذكرت وسائل أعلام فلسطينية أن المدفعية الإسرائيلية تقصف شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جزر جيلبرت سابقا اكيد، او جزر كيريباتي مثل ما هلا متعارف عليها. شو ما كان اسمها، حقك تعرف انه هالجزر هني ارخبيل بوسط المحيط الهادي على بعد 4000 كيلومتر تقريبا جنوب غرب هاواي. تتكون كيريباتي من 33 جزيرة من المرجان مقسمة 3 مجموعات، أهمها جزر جيلبير يلي كتير مهمة وبيعيش معظم السكان فيها، وفيها كمان العاصمة. والمهم نعرف إنه غير جغرافيتها المميزة جداً وجمالها وشطوطها وغيرها، هالجزر عندها مواقع تاريخية عائدة للحرب العالمية الثانية. ليش؟ لأنه غزاها اليابانيين بعد قصف بيرل هاربر وحصنوا الجزر المرجانية، ومن بعدهم أجرت قوات المارينز الأمريكية عدد من الغارات لإزالة هالوجود الياباني. واليوم مشان هيك بيقدروا الزوار يزوروا هالآثار من المعارك والحصن.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: بنزين 95 أوكتان 1,810,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,828,000 ليرة، مازوت 1,768,000 ليرة، والغاز 1,221,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: وأخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
2: اليوم الحلو ده.
1: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل أند ريزورت بيروت.

0: أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يخشى من استغلال حزب الله للأحوال الجوية الشتوية والضباب الكثيف في جنوب لبنان لتنفيذ عمليات تسلل وزرع عبوات ناسفة تستهدف القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة. وبحسب الصحيفة تتركز المخاوف على إمكان الاستفادة من تدني مستوى الرؤية خلال فصل الشتاء للتحرك قرب مواقع القوات الإسرائيلية وتنفيذ عمليات ضدها. وفي الميدانيات سقطت 4 قذائف على أطراف بلدة حداثة. أعلنت قيادة الجيش تسلم 70 مستوعبا من الذخائر المختلفة في مرفأ بيروت ضمن برامج المساعدات الأمريكية وفي سياق الدعم الأمريكي المتواصل للجيش، وأشارت إلى أن هذا الدعم يكتسب أهمية خاصة في المرحلة الحالية في ظل حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها، كما يسهم في تحسين إمكانيات الجيش خصوصا لجهة المهمات المنفذة في مختلف المناطق اللبنانية. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض: تعتقد السلطة واهمة أنها في موقع الغلبة، وهي تنطلق في سياساتها ومواقفها من الانصياع المطلق للأمريكي ومحاباة الإسرائيلي بحسب تعبيره، ولهذا فهي لم تكتفي في قراراتها ضد المقاومة، إنما تجاوزت ذلك إلى طرد السفير الإيراني وإيقاف الطيران الإيراني، وهي تعمل على تطويقنا داخل مؤسسات الدولة وأضعافنا وإخراجنا من مؤسسات الدولة. ويبقى الأشد خطورة في موقف السلطة هو رهانها على الإسرائيلي في استكمال المهمة في القضاء على المقاومة كي ينجح خيارها السياسي في تغيير التوازنات اللبنانية وفي أخذ لبنان إلى التموضع في تحالفات تتناقض مع تركيبته وموجبات استقراره. أضاف فياض: لم تكتفي هذه السلطة بكل ذلك، بل راحت تعبث بالتوازنات الداخلية الحساسة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سوء تقدير وسوء فهم، ويعكس رهانات واهية وخطيرة بحسب قول فياض. استذكرت السفارة الأمريكية في لبنان في الذكرى 42 للهجوم على سفارتها في عوكر زملائها الأمريكيين واللبنانيين الذين فقدوا حياتهم، أضافت: نقف إلى جانب عائلتهم. اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان أن إيران تقف في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل لأنهما تريدان، كما قال، ممارسة البلطجة، ونحن لا نريد أن نحني رؤوسنا أمام البلطجة بحسب تعبيره. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: لتجنب أي حوادث بالكهرباء تسبب لك إصابات خطيرة، خاصة ببيت وإذا في أطفال صغار، التأكد من الأسلاك الكهربائية، وأهم شيء تكون بعيدة عن متناول الإيد. يجب أن تكون الأسلاك الكهربائية مخفية تما نتفركش فيها. ربط كل الأسلاك الكهربائية بعلبة تحكم مركزية للسيطرة على أي خلل كهربائي داخل المنزل. التأكد أن الأجهزة الكهربائية بعيدة عن وجود المياه. التأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية قبل وضعها قيد التشغيل تجنباً لأي ماس كهربائي. تجنب توصيل الكثير من الأسلاك للأجهزة الكهربائية بمنفذ واحد أو استعمال الرلونج. منفذ الكهربائي أو البريز، وفي حال وجود أولاد صغار بالبيت اقفاله بغطاء خاص للبريز. التشيك المستمر على كل الأجهزة الكهربائية، الغسالة، مايكروويف، براد المياه، التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر. الانتباه للأسلاك القديمة والمتهالكة. عدم إخفاء الأسلاك تحت السجادة عند أي مشكلة كهربائية قد تحدث، وقبل البحث عنها سحب الفيش من البريز أو قطع الديجونكتور.
1: هدفنا سلامتكم.

0: بدلها
1: شو
2: عالبال
3: عالبال
0: على الدور عليها
2: لبنان الحر
3: لكل العمر نغمة حب
2: وجمال
0: من يومها خلقت
2: الدنيا أغنيات حلوة
3: كانت وبعدها
2: وبتبقى عالبال
4: أحبابنا يا عيني
3: أصوات بالقلب محفورة
2: سفيرتنا للنجوم
3: روعة الصافي
0: شعريشي وبال
3: وحلوة لبنان
4: عيني يا عيني
2: شحرورة
4: لو جابوا القمر
2: قلبي
0: أول مرة
3: واللي بيرافقونك

0: صباح النغمة الحلوة، صباح الخير. منوجه تحية من القلب لكل اللي قرروا يكونوا معنا مثل كل يوم أحد، أنتوا ونحنا والنغمة الصافية عالبال.
1: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حشاش.
0: من أبسط أجمل

بحبيتها كتير إنك تلفت الأنظار صارت شغلة كتير هينة بزمن اللبس الحلو، التجميل الحلو، ترتيب الحلو، بس إنك تلفت لعقول شغلة صعبة كتير بزمن صارت الثقافة دقة قديمة والفكر قليل ما عاد إلو قيمة.

محمد درويش، ترانا نحتاج إلى وطن جديد أم تراه وطننا يحتاج إلى شعب جديد؟ بعض الناس مهما أخذت منهم الحياة أغنياء، وبعض الناس مهما أخذوا من الحياة فقراء.

كلام جميل يقول يمكن للإنسان أن يكبر 10 سنين دفعة واحدة في لحظة واحدة وفي موقف واحد. مواقف شغلي عن جد أوقات لحظة بتغير.

كلام جميل يقول لا تثقوا بالوجه الأول للإنسان، فغالبا خلف كل وجه عدة وجوه يبدأ ظهورها عند وحسب

اللي بينك وبينه خبز وملح، بكرة بيجي حدا بطعمي مشاوي وبينساك. أي دمعة حزن لا من أجمل ما غنى ملك الإحساس.

زراء البحر بينقلب للون أسود بس ينزل الليل، فما تنغر كتير بالمظاهر والمناظر بتبخانا مرات كتير. جان الهوى

0: بدكن اعلي نسيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: انت صاحب شركه او مؤسسه عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة، أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيكال ووترفرونت الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار الواحدة إلى ربعان في لبنان الحر.

0: ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على زوتر الشرقية. أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يخشى من أن يستغل حزب الله الأحوال الجوية الشتوية والضباب الكثيف في جنوب لبنان لتنفيذ عمليات تسلل وزرع عبوات ناسفة تستهدف القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة. وبحسب الصحيفة تتركز المخاوف على إمكان الاستفادة من تدني مستوى الرؤية خلال فصل الشتاء للتحرك قرب مواقع القوات الإسرائيلية وتنفيذ عمليات ضدها. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على حماية لبنان، على أن حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة وبجيش قوي وسيادة كاملة وحياد يحمي قراره وبجنوب كامل ودولة تستعيد ثقة أبنائها. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: استهدفنا منشآت في روسيا بمليارات الدولارات تغذي آلة الحرب الروسية. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة.

0: العربية يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: أكيد رح أفشل، أكيد زعلانين مني، أنا ما بقدر، بس لأنك فكرت فيهم صاروا حقيقة. عقلنا بخلي سيناريوهات طويلة طول الوقت عم تبرم براسنا، والمشكلة بتبلش لما نتعامل معهم كأنهم صاروا فاكتس. فالمرة الجاية بس تجيك فكرة سلبية ما تحاربها، بس اسألها شو الدليل. في فرق كبير بين أنا حاسس أني رح أفشل وبين أنا رح أفشل. تحدي اليوم: مسوك فكرة مزعجة واحدة واسأل حالك هيدا حقيقة أو مجرد فكرة، لأنه مش كل شي بيقوله عقلك لازم تصدقه. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 2,810,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,828,000 ليرة، مزوت 2,768,000 ليرة، والغاز 1,221,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: مرافقين يوم الأحد، الملقى اللي بيجمعنا، الأجواء الحلوة، النغمة، الغنية، الشو، الحنين.
1: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حشاش.
0: أهلا وسهلا، نورتوا.

الله يرزقك. كلمة شو حلوة، الرزق الخير البركة. مرات الرزق كلمة أكبر بكتير من معنى الأمور المادية، الأرض، المصاري، العز، الشهرة. مرات الرزق بيكون شخص، صديق، يوم حلو، شي حلو صار معك. إن شاء الله يكون هالنهار تتقولوا وجنا خير عليكم ودايما عالبال.

شلناهن برموش عينينا، نطرونا حتى حبينا، سألنا عنهم ما سألوش. شحلوا الغنية على البال، صوت رائع وشخصية حلوة من لبنان.

لما تقدمنا بالعمر أكثر عرفنا أكثر، وكلما عرفنا أكثر أحببنا أكثر، وكلما أحببنا أكثر نحيا بشكل أفضل. شو حبيت الكلام؟ مع الحب كل شيء بالدنيا بيكون أحلى، فكيف إذا الدنيا بحد ذاتها هيك رح تكون.

تترتاح بهالأيام هالجملة شو حلوة، رضا الناس غاية لم أعد أرغب في إدراكها. أنا لقيتها حلوة، أنتو شو؟

نعيش بعاطفتنا وللأسف لا نلجأ للعقل إلا بعد كل خيبة. مظبوط، بس نوقع منقول يي لو كنا هيك فكرنا أكتر وما شغلنا الإحساس والعاطفة. يا عمي هالقلب، هالقلب شو بيعمل فينا؟ بياخد عنا كل القلب.

ريجيم اللي كتير حلوة بتقول ما تصاحب أشخاص ثلاثة: الإنسان الخاين، الإنسان الجاهل، والإنسان المغرور. بشع الصفات، أنا بيناتهم ثلاثتهم أبشع صفة هي الجاهل، وبيبقى مدعي عرفتوا كيف إنه أنا معي حق. هيدي من أبشع الصفات.

0: لا تحاول أن تكون إنساناً رائعاً، حاول فقط أن تكون إنساناً، وذلك شيء رائع. صح حلوة هالجملة
1: يا حبيبي.

بيه.

0: طريقي
1: على البال.
2: يا ناس حبوا الناس
1: ذوق لبنان الحر بيرضيكم. وكل أحد رح ندعيكم ع أحلى غنية أحلى غنية.

بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على أحجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلا الربع في لبنان الحر، أهلا بكم وإليكم جولة الظهيرة. استنفار دبلوماسي أمريكي في المنطقة وتحذير إيراني، التدهور قد يكون مفاجئا وترامب يقطع إجازته. معاريف خشية إسرائيلية من استغلال حزب الله الأحوال الجوية في جنوب لبنان للتسلل وزرع عبوات. توغلان إسرائيليان، الأول في لبنان دير ميماس والثاني في سوريا درعا. الراعي حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح وبجيش قوي وسيادة وحياد. إيران، الحرب والتفاوض ليسا متناقضين وهرمز سيبقى مغلقا حتى تستجيب واشنطن. باليستيان من كوريا الشمالية نحو بحر اليابان. وفي النشرة أخبار أخرى.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع وفاء شدياء ورانيا غصيبة. طبول الحرب تقرع في التحركات الأمريكية والبيانات الدبلوماسية، فبعض الأخبار التي وردت من الولايات المتحدة عن قطع ترامب إجازته سارعت سفارات أمريكية في المنطقة للتحذير من انزلاق أمني مفاجئ قد يؤثر على الطيران، محذرة مواطنيها. في وقت وردت معلومات غير مؤكدة بأن الضربة قد تكون ضد الحوثيين، إلى أن ورد منذ قليل تحذير إيراني. أما محليا ففي انتظار زيارة السلام الأمريكية التي يحمل فيها ملفي السلاح والتفاوض، ما زال الحزب يرفع السقف الكلامي ويكابر في تسليم سلاحه، فيما إسرائيل تستغل الظرف قصفا وإغارة وتوغلا.
1: فقد استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة زوتر الشرقية لجهة ميفدون، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على زوتر الشرقية أيضا، وعلى حرج بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل والمنصوري. وتعرضت بلدة مجدلزون لسلسلة تفجيرات بالتزامن مع عملية تمشيط في المنطقة. وكانت القوات الإسرائيلية قصفت فجرا وادي سلوئي ووادي الحجير، كما نفذت تفجيرات متتالية منذ منتصف الليل في المنصوري وأطراف بيوت السياد. من جهة ثانية أدى انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في دبعال قضاء صور إلى إصابة طفل، نقل إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة متابعة الحادثة.
0: واليوم توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 دبابات ميركافا في دير ميماس، وأغلقت مدخل البلدة ومنعت الأهالي من الدخول والخروج لبعض الوقت، فيما فتشت عددا من المنازل وحطمت أعمدة هاتف عند جانبي الطريق.
1: إلى ذلك أحرق الجيش الإسرائيلي بساتين في بلدة بيوت السياد ومجدلزون بقنابل فوسفورية، كما اندلع حريق كبير في بلدة العباسي شرق سور تبين أنه ناجم عن اشتعال سيارة.
0: صحيفة معاريف الإسرائيلية أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يخشى من أن يستغل حزب الله الأحوال الجوية الشتوية والضباب الكثيف في جنوب لبنان لتنفيذ عمليات تسلل وزرع عبوات ناسفة تستهدف القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة. وبحسب الصحيفة تتركز المخاوف على إمكان الاستفادة من تدني مستوى الرؤية في فصل الشتاء للتحرك قرب مواقع للقوات الإسرائيلية وتنفيذ العمليات ضدها.
1: أعلنت قيادة الجيش تسلم 70 مستوعبا من الذخائر المختلفة في مرفأ بيروت ضمن برامج المساعدات الأمريكية وفي سياق الدعم الأمريكي المتواصل للجيش، وأشارت إلى أن هذا الدعم يكتسب أهمية خاصة في المرحلة الحالية في ظل حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها، كما يسهم في تحسين إمكانيات الجيش خصوصا لجهة المهمات المنفذة في مختلف المناطق اللبنانية.
0: يزور رئيس الحكومة نواف سلام الولايات المتحدة وأولا نيويورك للمشاركة في الأعمال الخاصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء كلمة لبنان أمامها، على أن يعقد هناك سلسلة من اللقاءات مع قادة ومسؤولين دوليين. سلام ينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إضافة إلى مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين.
1: معلومات صحفية أشارت إلى أن سلام سينقل خلال كلمته ولقاءاته الثنائية موقف لبنان الرسمي المتمسك بمسار التفاوض مع إسرائيل لكونه الخيار الوحيد لضمان الاستقرار على جبهة الجنوب، على أن يجدد إصرار الدولة اللبنانية على المضي في خطة حصر السلاح بيد الشرعية واستعادة قرار الحرب والسلم. كما سيناشد سلام دول العالم المساهمة في استعادة الأمن والأمان الأمان للبنان عموما وللجنوب وأهله خصوصا، ودعم البلاد في جهود إعادة الإعمار، إضافة إلى حشد الدعم الدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية بهدف مساعدتها على أداء مهامها وواجباتها على أكمل وجه.
0: أكد النائب سامي الجميل أن الوصول إلى لبنان الذي يطمح إليه اللبنانيون يمر اليوم باستعادة السيادة والقرار الوطني وقيام دولة قوية وقادرة، فالمطلوب أن تتصرف الدولة كدولة وألا تخاف أو تتردد. أضاف: لن نعود إلى الوراء ولن نقبل أن يعود لبنان تحت الوصاية أو أن نعيش ونتعايش مع السلاح، فبلدنا لن يستقيم في ظل السلاح، واقتصادنا لن ينمو في ظل السلاح، والهجرة لن تتوقف في ظل السلاح. وأشار الجميل إلى أن معالجة مسألة السلاح غير الشرعي هي خيار مفصلي في تاريخ لبنان، وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته، مؤكدا أن الحل لن يأتي من تلقاء نفسه، بل علينا أن نصنع الحل وأن تظهر الدولة أنها تؤدي دورها الكامل وفق مقتضيات الدستور.
1: في المقابل، عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض قال: تعتقد السلطة واهمة أنها في موقع الغلبة، وهي تنطلق في سياساتها ومواقفها من الانصياع المطلق للأمريكي ومحاباة الإسرائيلي كما قال، ولهذا فهي لم تكتفي في قراراتها ضد المقاومة، إنما تجاوزت ذلك إلى طرد السفير الإيراني وإيقاف الطيران الإيراني، وهي تعمل على تطويقنا داخل مؤسسات الدولة وإضعافنا وإخراجنا من مؤسسات الدولة. ويبقى الأشد خطورة في موقف السلطة هو رهانها على الإسرائيلي في استكمال المهمة في القضاء على المقاومة كي ينجح خيارها السياسي في تغيير التوازنات اللبنانية وفي أخذ لبنان إلى التموضع في تحالفات تتناقض مع تركيبته وموجبات استقراره. أضاف فياض: لم تكتفي هذه السلطة بكل ذلك، بل راحت تعبث بالتوازنات الداخلية الحساسة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سوء تقدير وسوء فهم، ويعكس رهانات واهية وخطيرة بحسب تعبيره.
0: المفتي الجعفري أحمد قبلان وجه رسالة إلى الدول العربية والإسلامية قال فيها: لا شك أننا نعيش لحظة إقليمية شديدة التعقيد، ولأن الدول العربية والإسلامية تشترك بجوهر هويتها وهياكل مصالحها الأساسية التي تعيد إنتاج الإقليم، لذلك المطلوب تأمين شروط تسوية عربية إسلامية تغلق الباب على الفتنة الأمريكية المتجذرة كما قال.
1: شدد البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي على حماية لبنان، على أن حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة وبجيش قوي وسيادة كاملة وحياد يحمي قراره وبجنوب كامل ودولة تستعيد ثقة أبنائها.
0: استذكرت السفارة الأمريكية في لبنان الذكرى 42 للهجوم على سفارتها في عوكر، استذكرت زملائها الأمريكيين واللبنانيين الذين فقدوا حياتهم، أضافت: نقف إلى جانب عائلاتهم.
1: قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجازة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد وعاد إلى البيت الأبيض، وأشارت مصادر إعلامية أمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي يدرس إمكان توجيه ضربات للحوثيين.
0: واليوم ذكرت وسائل أعلام إيرانية أن قيادة الجيش حذرت من خطط أمريكية لمهاجمة إيران.
1: إلى ذلك، حذرت السفارة الأمريكية في القدس من أن الوضع الأمني في الشرق الأوسط يشهد توترا مع احتمال حدوث تصعيد من دون سابق إنذار، ودعت الموجودين حاليا في الشرق الأوسط إلى البقاء في حال يقظة والاستعداد لاحتمال وقوع هجمات وأغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة السفر، وطلبت من الأمريكيين التحقق من حال رحلاتهم الجوية مباشرة مع شركات الطيران أو عبر مواقعها الإلكترونية في ظل احتمال تأثر حركة الطيران بالتطورات

0: ممارسة البلطجة، ونحن لا نريد أن نحني رؤوسنا أمام البلطجة بحسب تعبيره.
1: توغلت قوة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في وادي الرقاد بريف درعا. من جهة ثانية، قصفت القوات الإسرائيلية بالمدفعية حرش بئر عجم في ريف القنيطرة جنوب غرب سوريا.
0: إلى غزة، حيث ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المدفعية الإسرائيلية تقصف شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.
1: أعلنت اليابان أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً، ولاحقاً أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت مقذوفاً ثانياً نحو بحر اليابان. في الرياضة، أقيم صباح اليوم سباق يلا نركض 2026 الذي نظمه مشروع وطن الإنسان جبيل بمشاركة 1501 عداء وعداءة من المحترفين والهواة، وتوزعوا بين سباق الفئات العمرية من 7 إلى 24 سنة وسباق فن ران للجميع والعائلات. وكانت نقطة الانطلاق من بولفار الرئيس سليمان في عمشيت مرورا بالطريق البحرية في البلدة وصولا إلى الشارع الروماني. وفي الختام، وزع الرئيس التنفيذي للمشروع واللجنة المنظمة للسباق الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
0: درجات الحرارة لارتفاع تدريجا خصوصا في الداخل وعلى الجبال الاثنين. يكون الطقس غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى الجبال، واحتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الجنوبية في الفترة المسائية.
1: كان في النشرة: استنفار دبلوماسي أمريكي في المنطقة، التدهور قد يكون مفاجئا، وترامب يقطع إجازته. معاريف، خشية إسرائيلية من استغلال حزب الله الأجواء الأحوال الجوية في جنوب لبنان للتسلل وزرع عبوات. توغلان إسرائيليان، الأول في لبنان دير ميماس والثاني في سوريا درعا. الراعي، حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح وبجيش قوي وسيادة وحياد. إيران، الحرب والتفاوض ليسا متناقضين، وهرمز يبقى مغلقا حتى تستجيب واشنطن. باليستيان من كوريا الشمالية نحو بحر اليابان. شكرا لإصغائكم، والشكر لزميل مارون بشعلان.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: ما عاد نبضي يعزف لحن الهوى، بل يبحث عن بر فيه يرسيك، وصارت مشاعري للسائحين فقط، وانتهت وطنا لطالما كان يؤويك. فما يعني أن أقصي روحي عنك وغصبا عني تأتيك، وأن أعادي كل ما فيه لك وأنت لا أعاديك. فلتسلم يا ذنبا رغما عني أحمله، لست بحاقد أبدا إن كان هذا يعزيك. لكن كفى كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعاي.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغلة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى الربع في لبنان الحر، موجز الأخبار.

تحية طيبة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سنحاسب جميع المخربين في لبنان وغزة والضفة الغربية. من جهة ثانية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لحماية الحدود. في هذا الوقت نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير ضخمة في مجد الزون. رأت قطر أن اعتداءات الحوثي على السعودية تمثل سلوكا عدوانيا واستهتارا بأرواح المدنيين. الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان أقر بتعرض إيران لضغوط مالية ناجمة عن الحرب، وأقر أيضا بمرورها بظروف حرجة، وأشار بحسب وكالة فارس إلى أن انتقاد أداء الحكومة أمر بسيط من الناحية النظرية، ولكنه ينطوي على تعقيدات جمة عند التطبيق العملي، ولا سيما في ظل الظروف الحرجة الراهنة. تحدثت القناة 14 الإسرائيلية عن محاولة دهس إسرائيلية لاثنين من الإسرائيليين قرب سلواد شرق رام الله، وقالت إن السائق قد اعتقل. شكرا لإصغائكم لهذا الموجز. إلى اللقاء.

مستمعي إذاعة لبنان الحر، لائحة جديدة من توب 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن صارت بين إيديكم. 20 أغنية، تغييرات واضحة بالمراكز، ومع أكثر من دخول جديد هالأسبوع المنافسة صارت أقوى، خصوصاً ضمن العشرة الأوائل. خلونا نشوف كيف صار الترتيب ونبلش العد التنازلي. منبلش مع مروان خوري وماريلين نعمان ويا دنيا نسينا اللي بتتراجع 7 مراتب وبتحل بالمركز 20.

0: هلأ صار وقت التوب 5 وأصالة بأغنية أصالة بتحجز المركز الخامس هالأسبوع.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس

المركز الأول هالأسبوع. نانسي عجرم بتتقدم من المركز الثالث وبتخطف الصدارة مع شهدي يدني. الأغنية قدرت تتفوق على مجموعة من الأعمال اللي كانت مسيطرة على المراكز الأولى الأسبوع الماضي وتوصل هالمرة لأعلى مرتبة على الليحة. وبهيك شهدي يدني لنانسي عجرم تتصدر توب 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن لهالأسبوع.

0: بنكون وصلنا لنهاية جولتنا الموسيقية لهالأسبوع. كنت معكم كارين مطر والزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي. منلتقي من جديد مع لايحة جديدة ومنافسة جديدة على الصدارة. Top 20 songs.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: جزر جيلبرت سابقا اكيد، او جزر كيريباتي مثل ما هلا متعارف عليها. شو ما كان اسمها، حقك تعرف انه هالجزر هني ارخبيل بوسط المحيط الهادي على بعد 4000 كيلومتر تقريبا جنوب غرب هاواي. تتكون كيريباتي من 33 جزيرة من المرجان مقسمة 3 مجموعات، أهمها جزر جيلبير يلي كتير مهمة وبيعيش معظم السكان فيها، وفيها كمان العاصمة. والمهم نعرف إنه غير جغرافيتها المميزة جداً وجمالها وشطوطها وغيرها، هالجزر عندها مواقع تاريخية عائدة للحرب العالمية الثانية. ليش؟ لأنه غزاها اليابانيين بعد قصف بيرل هاربر وحصنوا الجزر المرجانية، ومن بعدهم أجرت قوات المارينز الأمريكية عدد من الغارات لإزالة هالوجود الياباني. واليوم مشان هيك بيقدروا الزوار يزوروا هالآثار من المعارك والحصن.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها الرابعة إلى ربعاً، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في الجنوب استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي وادي بلدة زبقين، وسمعت أصوات انفجارات قوية ناجمة عن قصف مدفعي على يحمر لشقيف. بعد الإشكال المسلح في منطقة الرويسات الذي وقع بتاريخ 18/9/2026 وأدى إلى مقتل 3 أشخاص ووقوع إصابات، أوقف مطلق النار المواطن عين لام بتاريخ 19/9/2026 بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية. سلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. أمنيا أيضا عثر على المواطنة فحاء 71 عاما جثة داخل منزلها عند أول بلدة دير قانون النهر مصابة بضربة في جبينها، وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية على الفور إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادثة. ضبطت شعبة البحث عن التهريب التابعة للمديرية العامة للجمارك في طرابلس ضبطت كميات من المتممات الغذائية والمواد الغذائية المهربة والتبغ غير مرخصة. أفادت وسائل أعلام إيرانية بأن قيادة الجيش تحذر من خطط أمريكية لمهاجمة إيران، وأشارت القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية إلى أنه لا ينبغي لدول المنطقة التي ستشارك في أي هجوم أمريكي على إيران أن تتوقع ضبط النفس من القوات المسلحة الإيرانية. في الختام نداء إنساني، مطلوب بلاكات دم AB بوزيتيف لمريض في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت. للتبرع يرجى التواصل على الرقم 70-232-276. الموجز انتهى، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: أكيد رح أفشل، أكيد زعلانين مني، أنا ما بقدر، بس لأنك فكرت فيهم صاروا حقيقة. عقلنا بخلي سيناريوهات طويلة طول الوقت عم تبرم براسنا، والمشكلة بتبلش

0: خدمات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
1: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
0: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
2: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,810,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,828,000 ليرة، المازوت 2,768,000، والغاز 2,221,000 ليرة.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ريميكس. من بلد كل يوم في حكاية وكل لحظة في بتجمع بين الفرح والتعب، الأمل والقلق، الجد والضحكة. رجعت المدارس، رجعت العجقة، ورجع مع الروتين السريع. بس الحياة ما بتتوقف، كل صباح بيحمل فرصة جديدة، فكرة جديدة، وسبب صغير نكمل كرماله. وهيدي هي الحياة، الريميكس حقيقة، خلطة من كل شيء. شوية أخبار، شوية ترندات، دراسات بتفاجئنا، وقصص بتلمسنا، موسيقى بتحسن مزاجنا، وضحكة بتخفف عنا ضغط كل هالأسبوع. من قلب لبنان أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ريميكس، البرنامج يلي بيشبه يومياتنا، لأن الحياة ما بتمشي على نغمة واحدة. فريدي سابا ورا الميكس وريم ورا الميكروفون، وهلأ يلا نبلش. بنبلش حلقة ريميكس لهالأسبوع، ودايما مثل العادة بأبرز الأخبار يلي تصدرت مواقع الإعلام بعيدا عن السياسة. ولنتابع شو أبرز الأخبار معنا الإعلامية كارلا سماحة. هاي كارلا.
1: هاي ريم،
0: يعطيك العافية، ويلكم باك من بعد بنوتك الصغيرة، من بعد الماترنيتي ليف. لك ألف حمد لله على السلامة وخليلك إياها.
1: Thank you.
0: يعني هلا انت رجعتي ورجعوا معك الاخبار، شو اكثر الاخبار طازة؟
1: يعني احلى شيء انه بعيدا عن السياسة، لانه خلص يعني
0: تعبنا.
1: السياسة طلعت من راسنا صراحة.
0: 100%.
1: يعني اليوم ريم أبرز الأخبار هي أخبار معيشية اللي عم تهم المواطن، هي أكتر شيء زيادة الأسعار. الخبز والمحروقات. رفعت وزارة الاقتصاد سعر ربطة الخبز الأبيض من الحجم الوسط بصالات الأفران من 75 ألف ليرة ل 80 ألف ليرة، يعني بزيادة 5000 ليرة. وقالت الوزارة أنه هالزيادة بتجي تطبيقا لآلية التسعير المعتمدة من سنين، واللي بتحتسب بشكل دوري الكلفة الفعلية لمكونات إنتاج الخبز، وأوضحت أنه مدركة للعبد الإضافي اللي بتمثله بزيادة الأسعار على المواطنين وزيادة المعيشية بظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، لكن اعتبرت أنه هذا التعديل المحدود صار ضروري لضمان استمرارية إنتاج الخبز وتوفره بالأسواق. يعني اليوم فينا نقول كمان صدر جدول جديد لأسعار المحروقات والمازوت. مزبوط، يعني ارتفعوا بشكل كبير سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان، ارتفع بدورة رح أقلك قديش الأسعار، يعني تحديدا 1,810,000، يعني بزيادة 92,000 ليرة. البنزين 98، كمان 1,828,000 ليرة بزيادة 92,000 ليرة. والمزوط ارتفع 127,000 ليرة، يعني صار 1,768,000 ليرة.
0: على قد يعني أبواب الشتوية العالم بدها تعبي مزوط للشفاجات، في غلاء وأوريدي، يعني بلشوا
1: عبء كبير على المواطن
0: طبعا، والسيارات أصلا رايحين جايين، ومدارس وأوتوكارات كله عم يلحق بعضه.
1: مزبوط، كل شيء رح يلحق، وحتى زيادة الأسعار كيف يعني بالسوبر ماركت.
0: أكيد هي أولادي صرنا أسعار يا محلى الإمارات.
1: مزبوط، يعني صايرين مثل ما بيقولوا يعني، ومعاشات
0: أفغانستان.
1: ما بعرف
0: لكن كارلا بلشي معي بأخبار سلبية، في عندك شي خبر حلو؟
1: أنا قلت ببلش شوي بالسلبي يعني، وبنتقل هيك الإيجابي لنعطي شوية أمل يعني. هلا يعني بالإيجابية، يعني كمان اللي بيهموا المواطنين هي يعني هيدي القضية اللي بتهم كل لبناني، هي قضية مرفق بيروت. بعد 6 سنين دخل الملف مرحلة جديدة مع طلب النيابة العامة التمييزية توجيه الاتهام للرئيس السابق ميشيل عون، على خلفية ما نسب له من علم مسبق بوجود نيترات الأمونيوم وخطورتها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة. بموازاة هذه الخطوة تقدم عون بشكوى جزائية بجرائم اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشال سرية التحقيق، وكانت النيابة العامة التمييزية سلمت مطالعتها للمحقق العدلي طارق البيطار، وحددت فيها مسؤوليات أكثر من 70 شخصية بينهم سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين. والقرار الاتهام النهائي بيبقى من صلاحية البيطار، ومتوقع يصدر خلال الأسابيع المقبلة، يعني بعد سنوات من التحقيق والتأخير. بعد أن أهل الضحايا ناطرين كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، على أمل يعني نتأمل أنه يبصر النور قريبا.
0: بس يمكن لأول مرة بلشنا نشوف أنه فعلا صار في شغل جد بهالملف.
1: مزبوط، يعني هلأ عم تصدر هيدا يعني كل شيء عم بيطلع من قبل النيابة العامة التمييزية، يعني لازم نلاقي بالأيام المقبلة هيك شوي شيء يدعم هيدا الأهالي، وعلى القليل أنه يلاقوا في أمل بعد كل شيء صار بعد 6 سنين يعني منه وقت هين.
0: هيدا تروما الجمعية يعني صار وقت أنه تتسكر يتسكر هالجرح بمجرد معرفة الحقيقة. جرح ما رح يختتم بس على القليلة بيوقف النزيف بس نعرف الحقيقة بس مزبوط. نشفى بطريقة نفسية خيانة
1: يعني نحن وبنقول بعدنا عايشين هيدا تروما. كيف لكان أهالي يعني الضحايا
0: تحية لأنهم بعدهم مكملين وعم بيناضلوا وعم يسألوا ما نسيوا ما سكروا الملف. يعني دايما منقول ما مات حق وراءه مطالب مجرد أنه بعدهم عم يسألوا ويتابعوا ويعتصموا وينبشوا على كل الطرق يعني هيدي القضية ما رح تموت
1: إن شاء الله يعني. وإن شاء الله بالأيام الجاية هيك منلاقي عن جد أخبار إيجابية بخص هذا الموضوع. رح دال كمان ريم بمرفق بيروت كمان مع خبر إيجابي. فينا نقول أنه بعد سنين صعبة مرق فيها المرفق من الانفجار للأزمات الاقتصادية والحروب وتراجع الحركة، اليوم بلش يرجع ياخد نفس. المرفق عم يتحضر لأكبر توسعة بمحطة الحاويات من وقت إنشائها باستثمار حوالي 100 مليون دولار. المشروع رح يوسع المساحة من نحو 45 هكتار أكثر من 75 هكتار ويرفع القدرة الاستيعابية من 1.3 مليون لأكثر من 3 ملايين حاوية بالسنة بحلول 2028. والأهم أنه حركة الحاويات رجعت ترتفع والمرفأ تعامل مع حوالي 950 ألف حاوية سنة 2025 ومع توقعات بتخطى المليون خلال 2026. يعني باختصار مرفأ بيروت عم يحاول يرجع يكون نقطة أساسية للتجارة وترانزيت بالمنطقة وخطوة ممكن تعطي دفع جديد للإقتصاد اللبناني وبتعيد بيروت تدريجيا لموقعها على خريطة الشحن العالمية.
0: حلو. فكمان من كل النواحي خبر إيجابي اقتصادي يعني وتحريك العجلة الاقتصادية وكمان بيأمن فرص عمل جديدة وبيأمن صحيح. استيراد وتصدير أسرع يعني على كل النواحي خبر حلو
1: مزبوط. هلا رح ضل كمان ببيروت مع خبر حلو كمان عن المطار. بمطار رفيق الحريري الدولي في غرفة حسية مخصصة للأطفال مع التوحد اللي عندهم توحد أو يلي عندهم حساسية زائدة للأصوات والضوء والازدحام.
0: شو حلو.
1: الغرفة هي موجودة بمنطقة المغادرة بجانب الجيت 3 يعني ومجهزة لتكون مساحة هادئة وفيها ألعاب وأنشطة حسية بتساعد الطفل يكون هادئ ويحضر حاله للرحلة بعيد عن الضغط وضجيج المطار.
0: شو حلو.
1: يعني هالمبادرة كمان بلشت من سنة 2018 بالتعاون مع الجمعية الوطنية للتوحد ومن بعدها تم تجديد الغرفة لتضل مساحة داعمة للأطفال وأهليهم. هيدا تفصيل صغير بالنسبة للبعض بس بالنسبة للعيال اللي عم تسافر عن جد ما عنده طفل عنده احتياج خاصة هيدا شيء ممكن يغير يعني من تجربة السفر مزبوط. كلها بالنسبة لألهم
0: وعلى أمل ينتقل على كل الأماكن صحيح. العامة يعني مش بس المطار
1: من كافة القطاعات يعني لازم يكون دايما يعني هلا أنا مثلا مع الأمومة بقول مثلا أنه عن جد لازم حتى المطاعم يفكروا يعطوا محلات خاصة للأهالي للأم للبيبي
0: نون سموكينج أريا بريست فيدينج أريا أكيد أكيد كتير
1: لازم كتير هيدا يضوى عليه كمان هيك إن شاء الله بس نخلص من هالكل الأزمات اللي عم تصير لازم كل
0: تبلش هذا الموضوع يصير أولوية عنا بلبنان ما
1: ما يعني خلص من المشاكل على القليلة عنا شوية بسيط مع هذه هلأ اللي عمينا تبع التوحد بالمطار بلكي إنه بعدين بتصير تنتقل على غير محلات
0: إن شاء الله. خلصوا أخبارك لليوم؟
1: لا بعد عندي خبر يعني كمان رح أختم معه هو خبر طال انتظاره عن الإسكان. بعد 8 سنين من توقف الإسكان عم تلوح هلأ بالأفق إمكانية رجعة قروض المؤسسة العامة للإسكان مطلع 2027 بخطوة ممكن تعيد تحرك ملف القروض السكنية المدعومة لذوي الدخل المحدود والمتوسط. وزير المال ياسين جابر كان أعلن عن تخصيص مبلغ للمؤسسة ضمن مشروع موازنة 2027 بهدف إعادة تفعيل القروض بفوائد مدعومة بناء على اقتراح رفعته وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد لوزارة المال. بالسياق أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني الأحود أنه رجعة القروض ممكن تبدأ مطلع 2027 إذا انقرت الاعتمادات المطروحة بالموازنة. وأوضح كمان أنه تصور المطروح بيقضي بمنح قروض بتوصل لـ 100 ألف دولار بفائدة 3.5% بس وعلى فترة سداد بتوصل لـ 20 سنة على أن تكون موجهة بشكل أساسي لدى معدوي الدخل المحدود والمتوسط.
0: هيدي
1: يعني كمان هيدا خبر إيجابي
0: أكيد
1: أكيد،
0: خصوصا
1: يعني
0: من بعد الهجرة ومن بعد عدد كبير من الشباب عم بيأجلوا زواجهم بسبب ما بيقدروا يتملكوا شقق سكنية. هيدي بادرة حلوة وإيجابية. بدنا نشكرك كتير العالمية كارلا سماحة على البانوراما الشاملة لتعطينا إياها. بلشنا بأخبار سلبية ورجعنا انتقلنا لأخبار إيجابية مثل وضع البلد ريمكس.

0: كاملين بريميكس وشوفي أخبار ضجة السوشيال ميديا. هالأسبوع السوشيال ميديا كان مليان أخبار إنسانية مخيفة وأحيانا مضللة، فخلونا نمرق على أبرزها ولكن بعد ما نتأكد من حقيقتها. شعاع نور فوق الإربان، معجزة أم مشهد طبيعي؟ فيديو من قداس بمدينة إيطالية انتشر بشكل واسع وبيظهر فيه شعاع ضوء واصل مباشرة إلى الإربان أثناء التقديس. ألاف الأشخاص اعتبروه علامة إيمانية مؤثرة، فيما رأى آخرون أنه انعكاس طبيعي لأشعة الشمس. وحتى هاللحظة ما في أي بيان رسمي كنسي بيوصف المشهد كمعجزة، لذلك الأدق نقول أنه الفيديو مؤثر وفتح نقاش روحاني كبير، بس لهلأ ما في شيء مثبت. خبر تاني، لأم عم تتصل بال 911 لأنها بطلت قادرة تتحمل ولادها. القصة صحيحة لكنها مش جديدة وعاودت الانتشار هالأسبوع. أم لأربع أطفال من ولاية أمريكية اتصلت بالطوارئ وقالت أنا حالي طارئة بعد ما وصلت إلى مرحلة انهيار من قلة النوم ورعاية أربع أولاد وحدة، من بينهم طفلين مصابين بالسكري بالنوع الأول. المسعفون تأكدوا أنه العيلة بأمان وربطوها بمختصة اجتماعية، لكن الرواية أنه عناصر الشرطة لعبوا مع الولاد وعطوا الأم استراحة لمدة 30 دقيقة. القصة أثارت تعاطف واسع ونقاش صريح عن إرهاق الأمهات وأهمية طلب المساعدة قبل الانهيار. مسحة عطلت رحلة بالطيارة من بيروت إلى باريس. على متل رحلة للميدل إيست المتجهة من بيروت إلى باريس، ادعى أحد الركاب أنه بيحمل قنبلة، فتم إخلاء الطيارة وتفتيش الحقائب بالكامل قبل ما يقول كنت عم بمزح. الرحلة أقلعت لاحقا عند الثالثة والربع فيما بقي الرجل بعهدة أمن المطار. الناس تفاعلوا بغضب كتير كبير واعتبروا أنه المزح بالأمن الجوي منه مسحة ومنه خفة دم، خصوصا بعد ما تسبب تأخير الركاب واستنفار المطار. منشور آخر انتشر بشكل كتير كبير هالأسبوع وهو بيحكي عن طفل مصاب بسرطان كبد منتشر أظهر استجابة كاملة لعلاج تجريبي، فانهالت تعليقات الفرح والأمل من الأهالي. بس المنشور المتداول ما بيذكر اسم الطفل ولا المستشفى ولا نوع العلاج أو الدراسة الطبية، وما تمكننا من العثور على مصدر علمي أولي بأكد تفاصيل الحالة، لذلك ما فينا نقدم كاختراق طبي محسوم قبل ظهور بيان من المستشفى أو البحث المنشور. بس الخبر أكيد أعطى أمل كتير كبير، لكنه ذكر أيضا بخطورة تداول الأخبار الطبية من دون تفاصيل موثقة. في فيديو انتشر كتير خلال هالأسبوع، فيديو مرعب بتقوله مشهد من فيلم سينمائي، وهو تعرض طائرة لاهتزازات عنيفة خلال رحلة وتساقط أجزاء من السقف الداخلي أمام الركاب. يعني هيدا الفيديو انتشر كتير كبير، الركاب قاعدين بالطيارة والسقف عم يوقع عليهم. المعلومات الأولية تحدثت عن انفصال أو انفجار إطار، بينما أشارت معلومات أحدث إلى مشكلة بأحد مكونات جهاز الهبوط. على كل حال التحقيقات ما زالت مستمرة، ولكن المشهد مرعب والأهم أنه الحادث انتهى بدون إصابات. فيديو آخر طريف أو غريب أو بيفتح علامات استفهام عن المستقبل يلي قدمين له، وهو فيديو بيظهر روبو لابس زي طبي وعم بيركض بالشارع خارج مكان عمله، وانتشر هالفيديو تحت عنوان أول روبو بيترك وظيفته هاربا. تعليقات تتراوح بين المزح بأنه الروبو بلش يعاني من ضغط الشغل وبين الخوف من الذكاء الاصطناعي، لكن الحقيقة أنه طلع الفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي وليس حادث حقيقي. مثال جديد عن فيديوهات بتبين حقيقية لكنها مصنوعة بالكامل. هيدي كانت أبرز القصص يلي ضجت أونلاين، بعدها صحيح بعدها قديم رجع انتشر وبعدها مصنوع بالاي اي. الخلاصة قبل اللايك قبل الشير خلينا نسأل، خبر حقيقي أو بس عنوان سريع؟ ومن الأخبار يلي ضاج الدنيا أونلاين للصفحات يلي مولع الدنيا أونلاين، مين في أونلاين بهالفقرة؟ ومعنا ريتا نعمة. هاي ريتا.
1: بونجور.
0: يعطيك ألف عافية.
1: مرسي.
0: يعني حبينا تكوني معنا خصوصي هلأ مع الباك تو سكول، الموسم وأجواء هيك الأمومة والولاد والركض على المدارس، لأنه صفحتك هي هيك motherhood يعني وكافي فيولد ماما أفتو.
1: 100%.
0: عارفينا بالبداية عن الشخص يلي ورا هالصفحة، يعني أنت عنك قبل ما تفتحي هالبيج.
1: أنا تغربت، تركت لبنان ورحت على قطر قبل ما أفتح هذا البيج. بشتغل مع أولاد سبيشال نيدز، وكنت بعد ما أنا مجوزة ولا شيء. فوقتها جيت على قطر كنت خلص شغلي على الساعة 3 وقعد حط إيدي على خدي شو بدي أعمل يعني. ففتحت بيج وكانت totally different، يعني كان كل شيء خاصه هيك. عم جرب أطبخ لوقت ما وقت تجوزت، صرت جرب أطبخ لجوزي، أحرق طبخات وهالقصص. بعدين وقت تجوزت نقلت كل شيء خاصه بالماذرهود، وصرت شوي أحكي عن شغلي وهيك، يعني القصص مثل ما هي. أنا كنت أعتبره محل بفضي فيه يعني، لحد ما سخن ابني ماتيو صار عنده تيومر براسه، وكمان استخدمت السوشيال ميديا مثل منفس لإلي، وكان the greatest support. يعني نحن قدام نحكي عن السوشيال ميديا انه في عنده قصص نيجاتيف، انا فور مي كان the greatest support system صراحة بهالفترة اللي قطعنا فيها during كيمو. وهلا ماتيو خلص وبعدني بكفي على السوشيال ميديا، اي بوست كل شيء هيك خاصه بالولاد بالامات، القصص اللي عاده الامات يمكن بدهم يقولوها وما بيقولوها انا بقولها عادي. مع انه انا اخصائيه يعني خاصه بالولاد، بس بيطلع مني اشياء اوقات مش لازم تطلع، بس لانه اتس ا رياليتي اتس ا
0: لانه هي هي حقيقه الام. يعني ما في بيرفكت ايمج، قد ما تكوني بتعرفي باختصاصك مع اولادك غير
1: 100%.
0: خبرينا أول فيديو هيك كتير انتشر أو أكتر موضوع هيك حسيت أنه أخذ تفاعل مع الناس.
1: هو أكتر فيديو أخذ تفاعل الريل تبع الموزة، يعني أول شيء it was not prepared وكان last minute، يعني نحن ماشيين بدنا نطلع. وهذا الشيء بيصير بعتقد مع كل الأمات، يلي هو أخذ تقريبا 8 مليون فيوز، 8.5 مليون فيوز، يلي هو وقت الولد شو ما تعملي له ما بيرضي. فأنا ابني من هلا انه كان عمره سنة وتسعة أشهر يمكن، يعني إذا بعتي بيقول لي بدي موزة بعتيها، زعتيته إياها بإيدي بيصرخ، زعتيته أشرب سو عادة عملت معه يعني تحقيق كيف بده أعطي الموزة بس تو جو سيف طلع ظهرتنا يعني ما يصير في مجزرة.
0: وبرضه بس تعطيه بيطلع السنة
1: بيضل يعترض أكيد
0: سوسة وقت يصيروا بالقريب رابعة تربل تو هونيك الكوارث
1: 100%. أنا طول بقول لهم you have to pick your battles، يعني هيك تكسر وتجبري تحسسيهم إنه هن in control somehow، فحسسته إنه هو in control وطلعنا viral أنا وياه.
0: ريتا خبريني شوي عن الكونتنت، أنت بالعادة بتحضريهم بتحطي strategy إنه مثلا بهالجمعة بدي نزل 3 reels و1 picture هيك، أو لا بيطلعوا عفوي شو بيطلع ببالك أو شو بتقطعوا خلال النهار تكون أنت والولاد بتصوري؟
1: هو الأيديال إنه يكون عندك schedule، بس أنا لأنه قاعدة بالغربة ما عندي حدا يساعدني بالولاد، يعني إلا عندي بنت بتساعدني بالبيت، بس ما عندي حدا مثلا ياخد عني أقدر روح، وبشتغل at the same time. So for me يعني اللي بيطلع بحطه هيك on the spot شو بحس بحط، يعني مع انه هو ما انه الايديال للسوشيال ميديا، يعني على طول مثلا بيكونوا عم بيحكوني agencies or whatever بيقولوا لي اذا انت بتكوني اكتر consistent بعد بيعلى اكتر الفيوز عندك وكل شيء، بس انا بالنسبة لإلي social media is not my main اذا بدك شغلة. بس I use it هيك as a platform
0: يعني.
1: بحب I like to connect with people، يعني بحب العالم على السوشيال ميديا، يعني بحسهم يعني بتلاقى فيهم بالمولز بيعرفوني انا ما بعرفهم، بس أنا بيتوقعون أنا بعرفون عرفتي. فإتس نايس يعني حلو.
0: والولاد بيحبوا يصوروا معك مثلا بتقولي لهم شو لازم تعملوا هلأ أو كمان بتطلعيون عفوية؟
1: ليك لا ما بقلون، لأن وقت قلون ما بيردوا، يعني مثلا بارح كان عندي تصوير دعاية مرضي يصوروها وما صورناها الغناء، مع أنه أنا كنت قلت لهم قبل وإخذ رأيون قالوا لي إيه، فما رجو ما بصور عادي. بس وقت الاكتيفيتيز يعني هني بيكونوا عم بيعملوا، انا بحضر لهم مثلا نشاط وبصوره، فهني بيكونوا اصلا عم بيعملوا نشاط و they don't mind عرفتي.
0: انا اكتر فيديو ضحكني لقليك هو هلا يعني اخر فيديوهات عن ليست فورنيتشر. إنه رايحين الأميات هلأ عم بيجيبوا الأغراض للفورنيتور وأسامي غريبة عجيبة ما بعرف شو هي.
1: ولا يعني صرت حاسة، يعني كانت واحدة ماشية بمدرسة أولاد قدامها بس هي فرنسوية، صرت عم بتطلع شو عم بتجيب، بركي بنقول عنها مثلا بركي عرفتي. It was very difficult very stressful، يعني رحت 4 مرات وأرجع مش جايبة شيء، فبلاقي إنه عن جد. ومثلا ابني عمره 2 طالبين مدري كم جلو، وبنتي وقلام غريبة عجيبة، إنه نحن كنا نروح
0: هون هني أقلم بيك أزرق أخضر أحمر يلا باي
1: ماكسيمو
0: هيدي إذا كتير يعني عبينا التروس مش إنه قلم رصاص معايا
1: والحلو إنه كل الأمات نفس الشيء يعني كلهم يعني أنا what I like إنه they all relate يعني عرفتي وهيدا when I think هيدا this is the tool of social media
0: ريتا بما إنه أنت لي 100% يعني الأميات عم بيحبوا your page و they are following لأنه مثل ما قلت they can relate يعني it's هيك real ما في تصنع ما في أخبار غريبة يعني بالعكس مثل ما هي motherhood عم تنقليها وبهيك يعني homemade product خلينا نقول مش أنه جايب شركات عم بتصور ولايتينج وإذا أنه لا مثل ما أنت بهيك تليفونيك بطريقة كتير tools خفيفين تتكوني قريبة أكتر من الناس
1: صح 100% انا اشتريت واحدة اسمها انستا 360 هي بتحطيها على التليفون وبتدو مش عم بعرف استعملها دفعت حقها يعني انا بضلني على العادة احسن
0: خلينا على هاي قلتلنا انه بتشتغلي مع اولاد عندهم احتياجات خاصة ده هذا الموضوع اليوم عم بيساعدك بالامومة بتعرف تريكس تبع الاولاد how to help them كيف بيفكروا الدماغ كيف بيشتغل
1: ليك كتير أنا صار لي تقريبا بهذا الفيلد أكتر من 20 سنة and I love it بعشق الأولاد اللي عندهم special needs الأوتستيك يعني it's my world أنا بعتبر عرفتي بس هلأ أنا نقلت شوي صرت عم بعمل أكتر assessment وبنعطي assistive technology يعني مثلا بيجي اللي عندي ناس ما بيقشعوا ما بيسمعوا بعطيهم tools to become more independent يكونوا أكتر ناشطين بالمجتمع يعني فعم بشتغل مع عدد فئات عمرية صغار كبار بالcommunity بالemployment بس أنا أكيد يعني عطول بقول لهم motherhood يعني ما بتجي بكتاب يعني إنه هذا بينعمل وهذا بيمشي وهذا ما بيمشي أنا ياما أوقات بقول لهم بدي حط لي ماتيو مثلا بيحط لي سيتي على المحكي يعني لأنه بيقرب نص الباركينج تبع المول ينبطح على الأرض مثلا وهنا بيطلعوا فيه أنه أنت التعديل سلو بس أنه عادة it happens أنا هيدا بقول لهم أنه ما في شيء perfect وما في شيء بيمشي على الكل بس أكيد قد ما أنه صار عندي خبرة يعني حيلا ولد تعطيني إياه بيمشي حاله
0: تعرفي what to do ذكرت أنه قصة ابنك انتشرت كتير على السوشيال ميديا ومثل ما قلت انه كانت السوشيال ميديا شيء ايجابي لكم كعائلة لانه خلت هالناس تعرف بهالقصة وتساعدكم وتكون هيك part of the community و support system وبركة players all over لانه تأثروا بقصتكم خبرينا شوي عن هالتجربة الام شو بتعيش بس يقطع ابنها بهيدا الكيس وقديه كان انت كنت قوية وكان عندك hope وكان عندك faith انه رح تتخطوها يعني ولا مرة لقيناك منهارة أو إنه it's not gonna work
1: كنت انهار ورا
0: ورا الكاميرا
1: behind the scenes يعني أنا كنت أقول يعني كنت أقوله دايما حتى جورج ما كان متوقع جورج اللي هو جوزي ما كان متوقع أنه أنا أكون هالقد واقفة على إجري بهذا المرحلة أنا كنت أقولي يجربني بكل شيء إلا بولادي يعني ما يصير شيء لماتيو وفيرونيكا لأنه كتير معلقوا فيهم وأنا
0: كتير
1: عليهم وكل الأساس وإت واز عن جد ماتيو كان عمره 2 إت واز أون هيز بيرثدي وقت نحن عرفنا إنه عنده تيومر براسه بس أنا the moment اللي قالت لي الحكيمة إنه أنا أصريت by the way من هيك عرفنا لأنه أنا أصريت وعندت الكل إنه أعمل له إقرام لأنه أنا حسيت إنه في شيء من هيك بقول لكل أم وقت تحس ما ترد على حدا إلا على أحساسك يعني
0: كيف حسيت شو القصص يلي عطوك
1: ماشي يعني ولا شيء هو ولا ساين بدل إنه في تيومر بالبرين غير إنه ببو عينه كان عم بيرف that's it يعني كلهم قالوا لي post viral شبقت عين قاعد على TV وماتيو ما بيقعد على TV عرفتي صاروا يحكوا أنا I insisted خلصت له عيد ميلاده ضلتني رايحة على المستشفى وأصريت أنه بدي أعمل يا رام هني قالوا لي أنه حرام تعرضي أنا بدي عرضه وريح بالي على الأحسن ما أنه قول يا ريت ولأني عندي خبرة بهذا الموضوع بعرف أنه رفة العين بعين مش رفة يعني هي البب العين وقت يتحرك طالع أنه هول قصص medical that I know عرفتي بالفيلد وقت عرفت انه وقت قالت لي يعني عادت قلت الحمد لله اذا انت شايفني انا قدها I will take it and this وهذا اللي صار يعني 14 شهر كيمو العالم صلوا له من وين ما كان وانا ما يعني اللي وقفنا على جاي الصلاه يعني الاسلام المسيحيه دروس شو بدك مين ما بدك ناس تتصدق لماتيو ناس تقدم ناس يعني عرفتي يجيني صار عندي بالبيت مي مسليه ومي زمزم قد ما بدك والحلو انه كل الامات يقولوا لي بقى انه انت عم توعينا انه نكون اقوى لانه في امات عم بيقطعوا باصعب مما انا عم بقطع
0: صح.
1: عرفتي يعني انا بقول الحمد لله وكتر خير الله ونحن خلصنا ودقينا الجرس والله يحمي كل ولد بس في امات عم بيقطعوا باكتر وما حدا واقف حدهم ما حدا عم بيسمعهم انه عرفتي بينتسوا اذا بدك قدام المريض بس انا بقول انه السوشيال ميديا كانت سبورت سيستم مخيف مخيف حلو. مخيف قد ما بيجنن
0: يور ستوري يعني فيها هيك اذا بدك تو مسج انه بالميل مسج الام يلي تلحق احساسها بمتابعه اولادها والام يلي والعائله اللي ما تخسر الايمان والامل بحيالها كاب يقطعوا فيه الاولاد والمسج الثاني
1: انه في مرحله بتضل مكفيه
0: مزبوط.
1: الفرح ما في غير من وقته بيخلص والفرح بيخلص فرح يجيك وقت ويجي حزن والحزن بيخلص يعني اهم شيء انت وقت تكون يكون عندك رجاء وايمان وتقولي انه الحمد لله وكثر خير لو شو ما كانت عرفتي
0: الله يحمي وحمد الله على سلامته وان شاء الله ما حدا بيرجع بيدوق هيدا الكاس المر لانه ما في شيء بيقتل الاهل غير يشوفوا اولادهم مريضين. كنت عم اقول والمسج
1: ماتيو لانه قطع بكيمو لانه هالقد اكسبرسيف انا وياه رح يكون عندنا توك ب 23 الشهر مع كتر كانسر سوسايتي كرمال نشجع الاهالي انه يضلون واقفين على جيون وكل هالاشياء لانه ماتيو هي واز فيري اوير يعني ماتيو كان البهجه بالمستشفى عرفتي
0: شو حلو شو حلو ما تاثر بطريقه نيجاتيف يعني بكل شيء قطع فيك كان عم يتعلم
1: بس شغله وي تراي تو ميك اصعب مومنت حلوين يعني نحن كنا اصلا بعتقد كنت اوضتنا اكثر اوضه فيها ضجه وفيها ميوزك وفيها رقص وفيها اكتيفيتيز ونقطه عند الكل وقت تكون الاميونيتي منيحه ونعطي جيفتس ونعمل كيك وتو بيك ا كيك يعني اي ترايد ماي بيست انا بعتقد هيدا يعني المايند سيت انه جرب قد ما في اصعب لحظه تمر باقل ضرر ممكن اكيد رح يكون في ضرر يعني ماتيو كان كل ما بده يطلع برات البيت يقول لي لوين رايحين لانه يخاف يكون اخذته على المستشفى مع انه بحب وكل شيء بس صار يعرف وصار يعرف يشك وصار يعرف انه صار كثير يعني صار يعرف كل شيء كبر قبل عمره عرفتي
0: exactly. وهيدا هيدا النار يلي بيقولوا اللي دخل فيه طلعوا ذهب من هو صغير حبيبي God bless him كنا عم نقول انه انت ضيفه معنا لانه بكتير اوقات بنقول انه السوشيال ميديا هي شيء يمكن عم بيكون تاثيره نيجاتيف او الناس يلي فاتحين بيجز عم بيتاثروا بطريقه نيجاتيف من وراء الكومنتس وهيك انت اليوم عم تفرجينا انه لا السوشيال ميديا از ا تول فينا نستعملها بطريقه كتير بوزيتيف اذا عرفنا كيف استعملناها ويور كيس هي اكبر دليل على هذا الموضوع
1: صح انا لك بقول لك صراحه قديه صار لي على السوشيال ميديا كتر خير الله ولا مره اجاني شيء نيجاتيف الا على موضوع تبع الموزه في واحد اجى قال لي انت عم تنزع الاجيال وقت تحكي عده لغات وهو خلى بعتقد هو خلى الريل تبعي يطلع اكثر فايرل
0: لانه صار كل اللي
1: بترد عليه اكزاكتلي وانا بترد عليه قصد وهن يقولوا لي ليه عم بترد له خليه يطلع فايرل
0: يعني حفيك انه طلع فايرل بيك تايم 8 مليونز يعني ريتا يور بيج بتشبه اسم البروجرام ريميكس فيها كتير ضحك فيها هيك رياليتي فيها لحظات الضعف اللي بيقطع فيها كل انسان وكل عائله بس بالاخر فيها امل وفيها حب نتمنى لك كل التوفيق لك ولعائلتك God bless you all و thank you so much لأني كنت معنا
1: thank you لألكم حسستوني أني مشهورة
0: hey you are

0: كاملين بريميكس ومع فقرة أبرز الدراسات يلي انتشرت هالأسبوع. باحثون نجحوا بطباعة خلايا بشرية منتجة للأنسولين ضمن بنية ثلاثية الأبعاد أو 3D للبنكرياس. النتائج المخبرية كانت مشجعة والخلايا استجابت للجلوكوز، لكن التقنية ما زالت بمرحلة مبكرة وما تحولت بعد إلى بنكرياس مزروع أو علاج متاح للسكري، ولكن خبر ودراسة تعطينا أمل وخصوصي لمرضى السكري. بفرنسا عاد الحديث عن قلب اصطناعي بالكامل، إنجاز طبي حقيقي صمم لمساعدة مرضى القصور القلب الحاد بانتظار عملية زرع، لكنه منه قلب بينبض إلى الأبد وما بيلغي طبعا الحاجة إلى متبرعين حتى الآن. دراسة جديدة أو إنجاز جديد بعالم الطب وخصوصي بعالم النظر، فاليوم صار في توفر لقطرات طبية بتخلي أو بتحسن الرؤية القريبة مؤقتا لدى المصابين بطول النظر المرتبط بالعمر. أما نفسياً فعادت دراسة منشورة عام 2017 إلى الواجهة وأظهرت أنه مخاطبة الإنسان لنفسه باسمه أو بصيغة الغائب بتساعده على تنظيم مشاعره وتقليل استجابته للضيق من دون مجهود ذهني كبير. النتيجة مثيرة للاهتمام، لكن الدراسة منا جديدة وما بتعني أنه الحديث الإيجابي مع النفس بشكل علاج مستقل، ولكن دراسة مفيدة والناس عم ببلشوا يحكوا مع حالهم بطريقة إيجابية ويقنعوا دماغهم أنه هن منيح. تل دماغ منه لحاله يخلي الإنسان يصير منيح. دراسة جديدة بعالم التغذية بتأكد أنه تناول الأفوكا مع البندورة أو الطماطم بيساعد الجسم على امتصاص كمية أكبر من الليكوبين، لأنه هالمادة بتمتص بشكل أفضل مع الدهون. بعض النتائج سجلت زيادة تجاوزت 4 أضعاف، لكن الدراسة الأصلية بتعود إلى عام 2005 ومنا اكتشاف حصل هالأسبوع، ولكن الدراسة رجعت انتشرت هالأسبوع. وطبعا الناس بعدها عم تحكي بالأجيال جن زاد وجن ألفا وكل هالتفاصيل. آخر دراسة عملت هالأسبوع بتقول أنه استطلاع حديث أنه 87% من أفراد الجيل زاد شاهدوا فيلم واحد على الأقل داخل السينما خلال هالعام مقابل 82% من جيل الألفا. الأرقام بتأكد عودة الشباب إلى الصلاة، ومن بعد ما كان في جيل بكامله بحب يحضر نتفليكس بالبيوت أو يشاهد أفلام ببيته، الجيل الجديد من زاد وألفا عم يرجعوا إلى دور السينما. دراسة جديدة عن النساء يلي فوق 50 بتأكد أنه هالنوع من النساء أو هالفئة العمرية بتلاقي السعادة أكثر بصداقتها النسائية مقارنة بالعلاقات العاطفية. وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من ريميكس، خلطة من الأخبار، الدراسات، الترندات، الموسيقى والضحكة، تماما مثل الحياة. ما في لون واحد ولا الحياة بتمشي دايما على النغمة يلي بدنا إياها. يمكن ما بنقدر نختار كل الظروف، بس فينا نختار كيف نواجهها، نخفف عن بعض، نتمسك بالأمل، ونلاقي بين زحمة الأيام سبب صغير خلينا نبتسم ونكمل. تذكروا الحياة مش إنها تكون كاملة، الحياة إنها نعرف نصنع من كل تفاصيل الحلوة والصعبة أجمل ريميكس.
1: ريميكس
0: Let's mix with Remix.

في العناوين: ترقب للقاءات نيويورك وواشنطن وميدان الجنوب على سخونته، تفجيرات ضخمة في مجد الزون وتوغل في دير ميماس، نتنياهو سنحاسب جميع المخربين وكاتس مستعدون لحماية حدودنا، الراعي حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح.

0: التفاصيل مع رولا فخري وجان حتشيتي. ملفات الداخل بكل عناوينها من الجنوب واليونيفيل والمناطق التجريبية ودعم القوى الأمنية والملفات الاقتصادية تحضر في الأيام القليلة المقبلة في نيويورك، حيث تنعقد الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. فواشنطن حيث اللقاءات المرتقبة لرئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي. أما البداية فمن الميدان.
1: نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة تفجيرات ضخمة في مجد الزون، واستهدف قصف مدفعي بلدة لخيام بأربع قذائف وأطراف زوتر الشرقية لجهة ميفدون ووادي زبقين وحرج عيت الجبل ويحمر لشقيف والمنصوري. وكانت القوات الإسرائيلية قصفت فجرا وادي السلوقي ووادي الحجير، وأدى انفجار بجسم غريب أو انفجار جسم غريب من مخلفات الحرب في دبعال في قضاء صور أدى إلى إصابة طفل.
0: واليوم توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 دبابات ميركافا في دير ميماس وأغلقت مدخل البلدة ومنعت الأهالي من الدخول والخروج بعد الوقت، وفتشت عددا من المنازل وحطمت أعمدة هاتف عند جانبي الطريق. جنوبا أيضا أحرق الجيش الإسرائيلي بساتين في بلدة بيوت السياد ومجد الزون بقنابل فوسفورية.
1: إسرائيليا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إننا سنحاسب جميع المخربين في لبنان وغزة والضفة الغربية. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من ناحيته أن الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لحماية الحدود.
0: في الأثناء أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يخشى من أن يستغل حزب الله الأحوال الجوية الشتوية والضباب الكثيف في الجنوب لتنفيذ عمليات تسلل وزرع عبوات ناسفة تستهدف القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة. وبحسب الصحيفة تتركز المخاوف على إمكان الاستفادة من تدني مستوى الرؤية في خلال فصل الشتاء للتحرك قرب مواقع القوات الإسرائيلية وتنفيذ عمليات ضدها.
1: على خط آخر وفي سياق دعم الجيش، أعلنت قيادة الجيش تسلم 70 مستوعبا من الذخائر المختلفة في مرفأ بيروت ضمن برنامج المساعدات الأمريكية. وأشارت القيادة إلى أن هذا الدعم يكتسب أهمية خاصة في المرحلة الحالية في ظل حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها، كما يسهم في تحسين إمكانات الجيش خصوصا لجهة المهمات المنفذة في مختلف المناطق اللبنانية.
0: يلقي رئيس الحكومة نواف سلام كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تنعقد الثلاثاء المقبل، حيث سيعقد أيضا سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين دوليين. سلام ينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إضافة إلى مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى عدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين.
1: شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أن حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة وبجيش قوي وسيادة كاملة وحياد يحمي قراره.
2: حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، وتكتمل هذه الحماية بدولة واحدة وجيش قوي واحد وسيادة كاملة وحياد يحمي قراره وجنوب آمن ودولة تستعيد ثقة أبنائها.
0: في المواقف أيضا أكد النائب سامي الجميل أن الوصول إلى لبنان الذي يطمح إليه اللبنانيون يمر اليوم باستعادة السيادة والقرار الوطني وقيام دولة قوية وقادرة. أضاف أن المطلوب أن تتصرف الدولة كدولة وألا تخاف أو تتردد، مشيرا إلى أن معالجة مسألة السلاح غير الشرعي خيار مفصلي. وأكد الجميل أن الحل لن يأتي من تلقاء نفسه، بل علينا أن نصنعه وأن تظهر الدولة أنها تؤدي دورها الكامل وفق مقتضيات الدستور.
1: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض قال إن السلطة تعتقد واهمة أنها في موقع الغلبة وهي تنطلق في سياساتها ومواقفها من الانصياع المطلق للأمريكي ومحاباة الإسرائيلي، ولهذا فهي لم تكتفي في قراراتها ضد المقاومة، إنما تجاوزت ذلك إلى طرد السفير الإيراني وإيقاف الطيران الإيراني، وهي تعمل على تطويقنا داخل المؤسسات مؤسسات الدولة وإلى إضعافنا وإخراجنا من مؤسسات الدولة. ويبقى الأشد خطورة في موقف السلطة، تابع فياض، الأشد قوة والأشد خطورة هو رهانها على الإسرائيلي في استكمال المهمة في القضاء على المقاومة كي ينجح خيارها السياسي في تغيير التوازنات اللبنانية وكي يأخذ لبنان إلى التموضع في تحالفات تتناقض مع تركيبته وموجبات استقراره، وفق قوله.
0: المفتي الجعفري أحمد قبلان وجه رسالة إلى الدول العربية والإسلامية، قال فيها إننا نعيش لحظة إقليمية شديدة التعقيد، ولأن الدول العربية والإسلامية تشترك بجوهر هويتها وهياكل مصالحها الأساسية التي تعيد إنتاج الإقليم، لذلك المطلوب تأمين شروط تسوية عربية إسلامية تغلق الباب على الفتنة الأمريكية المتجذرة على حد تعبيره.
1: استذكرت السفارة الأمريكية في لبنان في الذكرى 42 للهجوم على سفارتها في عوكر، استذكرت زملائها الأمريكيين واللبنانيين الذين فقدوا وفقدوا حياتهم، مؤكدة الوقوف إلى جانب عائلاتهم.
0: أوقفت وحدة من الجيش اللبناني مطلق النار في إشكال مسلح في رويسات المتن تسبب بمقتل 3 أشخاص وجرح آخرين يوم الجمعة الماضي.
1: عثر على مواطنة تبلغ من العمر 71 عاما جثة داخل منزلها في بلدة دير قانون النهر مصابة بضربة في جبينها، وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها.
0: في طرابلس ضبطت شعبة البحث عن التهريب التابعة للمديرية العامة للجمارك كميات من المتممات الغذائية والمواد الغذائية المهربة والتبغ غير المرخصة.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: ترجع درجات الحرارة للارتفاع تدريجيا خصوصا بالداخل وعلى الجبال. بكرة الطقس بيكون غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا بالداخل وعلى الجبال، واحتمال تساقط رذاذ خفيف بالمناطق الجنوبية بالفترة المسائية.
0: كان في النشرة ترقب للقاءات نيويورك وواشنطن وميدان الجنوب على سخونته، تفجيرات ضخمة في مجد الزون وتوغل في دير ميماس، نتنياهو سنحاسب جميع المخربين، وكاتس مستعدون لحماية حدودنا، الراعي حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح.
1: جولة المحلية انتهت، أخرجها زميل مارون رشعلاني. شكرا للإصغاء،
0: إلى اللقاء.

0: الحر أكثر من إذاعة. حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جزر جيلبرت سابقا أكيد، أو جزر كيريباتي مثل ما هلأ متعارف عليها. شو ما كان اسمها، حاك تعرف إنه هالجزر هني أرخبيل بوسط المحيط الهادي على بعد 4000 كيلومتر تقريبا جنوب غرب هاواي. تتكون كيريباتي من 33 جزيرة من المرجان مقسمة 3 مجموعات، أهمها جزر جيلبير يلي كتير مهمة وبيعيش معظم السكان فيها، وفيها كمان العاصمة. والمهم نعرف إنه غير جغرافيتها المميزة جداً وجمالها وشطوطها وغيرها، هالجزر عندها مواقع تاريخية عائدة للحرب العالمية الثانية. ليش؟ لأنه غزاها اليابانيين بعد قصف بيرل هاربر وحصنوا الجزر المرجانية، ومن بعدهم أجرت قوات المارينز الأمريكية عدد من الغارات لإزالة هالوجود الياباني. واليوم مشان هيك بيقدروا الزوار يزوروا هالآثار من المعارك والحصن.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

مروان ونور عساف على لبنان الحر. وهلأ مانو هون؟ أكيد هون. الله معكم مستمعينا، تحية محبة واحترام وين ما كنتوا، وأكيد تحية خاصة لكل الولاد يلي راجعين على المدرسة وتاركين وراهن أجمل أيام الصيفية، وفجأة صار في يلا على النوم بكير، وبعد شوي لا ما فيك تروح قبل ما تخلص درسك، يعني رجعنا ننحصر. لكل يلي بحب الدرس هيدي نعمة، ولكل يلي ما بحب الدرس أكيد جرب المستحيل لتوصل وتخلص سنين الدراسة، لأنه موهبتك ونعمتك يمكن بمطرح تاني، والحياة ناطرة كل واحد يبرع بمجاله. فكل التوفيق لكم.

في كتير طرق نعبر فيها عن حبنا لحدا، بس برأيي من أجمل طرق الحب إنك تصلي كرماله، لأنه أوقات تحب حدا يعني تطلب من الله يحميه ويكون حده. أنت مش دايما فيك تكون حده، ومش دايما فيك تحل كل المشاكل يلي عم بيواجهها، بس فيك وبصمت تصلي كرمال قوته وراحة باله وفرحته. ويمكن هو ما يعرف أبدا قدي صليت له، بس يمكن هيدا جمال كل القصة، لأنه أوقات أنقى وأصدق طريقة تحب فيها حدا إنك تصلي كرماله بصمت. كل مرة بس كون فيلل من عند أمي من يحشوش، بتقله مثل كل أم الله معك انتبه على حالك، وبس ارجع شوي صغيري بالسيارة توصل على الطريق وبلش بدي أنزل، بشوفها وراي بالمراية النصانية عم تعمل لي إشارة الصليب، تعطيني قوة وبطمن بالي. وأنا أكيد إنه كتير أوقات بزمط من أمور من وراء حبها وصلاتها.

0: هاي بنوتي نونا، كيف
1: صباح الخير مساء الخير.
0: قديش طقنا لكل المستمعين؟
1: عن جد مش معقول صار لنا قديش، جمعتين
0: تقريبا.
1: عن جد انا كتير صراحه مشتاقه لهم ومشتاقه اسمع صوتهم ومشتاقه اقعد معك كمان.
0: انا بحبك قد الدنيا. في معنا اليوم كمان كركوري ابني، تحياتي بيي، واكيد تحيه كبيره للمخرج الاذاعي مارون بشعلاني استاذي.

0: انت سجلتي بالجامعة أول سنة؟
1: الحمد لله.
0: وكتير محمسة مثل الشباب اللي رايحين على المدرسة. بقول لي لا.
1: هلا كنت عم تحكي عن المدرسة إنه حنبطل بالصيفية والدهرات مع رفقاتنا وكل هالأخبار، بس أنا بعدني مع الدهرات مع رفقاتي وقاعدة بالبيت ومرتاحة.
0: يعني أنت بتحسي حالك إنه بعد يا ريتني بعدني بالمدرسة ولا هيك جيبن شوي شي 2 سنتي يا ريت بعدني بالمدرسة؟
1: بس
0: البقوة صارت الحياة هلا إذا بدك الباب ومفتح.
1: ايه هو كتير غريب انه ايف وقت ارجع اروح على المدرسة للكشافة انه ايف بصير انه يا هون عمل هيك هون عملت هيك هون انه
0: صارت ذكريات.
1: كان عندي هيدي الايل ذكريات بس انه هلأ شي جديد انفتح كليا علي فلنشوف
0: نور قدامك يا نور.
1: نور قدامك.
0: ان شاء الله خير تبلش السنة مثل يعني بالجامعة اللبنانية. ايه اوقات يمكن بيعملوا شوي فرص اكتر من غيرهم، نتمنى هالشي تكون الامور هيك اكتر سلاسة. نحن بنعمل اللي علينا بالنهاية.
1: ايه ولا
0: طبعا.

0: يعني إذا بدنا نضل بنفس الجو.
1: أوكي.
0: هون مش عجبت الخبرية وأنت هتا نشوف.
1: لا نشوف.
0: ما في حضر حالك.
1: ني.
0: إذا خلينا نقول مستمعينا مع بداية المدرسة. مين بيرجع المدرسة برأيكم؟ الأولاد لوحدهم أو الأهل كمان؟ يعني أنا بحس هون في احتمال كمان خاله وخالته وعمته بيفوتوا كمان.
1: اللي بتشتغل بالما بعرف وين.
0: وهل لازم الأهل برأيكم والعائلة يرجعوا يدرسوا كل شيء حتى يعلموا أولادهم بالبيت أو لا؟ الأفضل ينترك الولد يدرس لوحده.
1: يا عينة.
0: أعطونا رأيكم. شو بك هاي تبلشت استنفرت علي.
1: يلا بلش بنزل دي. أول شيء لا أنا عن جد بدي أسمع اليوم صوت المستمعين كتير لأن عن جد عن جد كتير اشتقت لهم. فسمعونا صوتكم على 7095911 أو على 0918233. يلا يلا يلا تنشوف
0: ناطرينكم.
1: يلا أول شيء
0: تفضل. هتا نقعد مزبوط. ايه تفضل. أبدا عم شو
1: لهذا الموضوع.
0: ايه
1: الولاد يعني أنا ولد وأنا هلأ خلصت مدرسة وبعتبر حالي أنه خلص صرت بعرف دبر حالي للدرس وتنظيم الأخبار وكل شيء كدفوارات وفحوصات وما بعرف شو. بس
0: أوكي.
1: بس أنا ما كنت هيك أول شيء وقتا كنت صغيرة يعني بالصفوف الصغيرة بالسباسة وانسة ودو هول حتى لو صفوف هينة
0: يعني قصديك بتنحكي مثل ما أنا بفهمهم إذا بديك يعني قون نافيام ويتيام وستيام ودوزيام.
1: ايه هول
0: أوكي تشرفنا.
1: أوكي بحس دوزيام وانزيام
0: ودوزيام
1: إنه هول الخبر كلهم ريتاس. أوكي
0: ترازيام. أوكي
1: ايه بهول الصفوف ما رح تقدر تدرس لوحدك وما بتقدر تدرس لوحدك وتستوعب عن جد انه دي انا عندي شيء اعمله لبكره وما في قاعد ملطع فيه او عندي فحص لاندي وانا اليوم مثلا فندردي ما في ديماش دغري بلش ادرس له للفحص اخر تك.
0: اوكي لكن مين بده يقول لك بلش ادرس من الجمعه مش
1: أهلي.
0: من الاحد يعني بدنا نعودك نحن.
1: ايه اهلي.
0: اوكي بس انه مش انه بدنا نبلش نقول لك انه هلا عن عمر صغير. لحظه عن عمر صغير انا معك.
1: اوكي
0: يعني بالمبدا مش 100% ما بدي اغلط. مش 100% بالمبدا بدك توجه الولد من عمر صغير شوي وشوي. بس كل ما يبلش عم يكبر الولد يعني 8 سنين 9 يمكن 10 11 هيك شيء بده يبلش. انا برايي شوف شو بدك تعمل. نحن حدك عرفتي بس شوف شو بدك تعمل. لا
1: لا
0: انا هيك رايي مبلا لانه نحن يمكن
1: لوحده يعني لا
0: شعوريا نحن الاهل بدنا على طول الافضل للولد عرفتي كيف
1: يعني
0: يجيب علامات والى اخره. مشان هيك يمكن بنضل حين وما بعرف صلحوا لي. بس توصل الى مرحله اذا عملت هالشيء بتوصل الى مرحله ما بعود يعرف يتكل على حاله بقى. منشان هيك انا دومازيل نور ما هيك فضل انا من الاول نبلش نعطي شويه مجال انه هو يتكل على حاله.
1: ما بحس هيك لازم على هلا بنشوف. خلينا نشوف المستمعين هلا.
0: اوكي اوكي
1: خلوني يفكروا ما خمخوا مع مين هن اليوم.
0: انا بحس لانه بس تفتح المدرسه اللي بيتسجل بالصف مش الولد لوحده عن جد الاهل والام بتكون صارت جوا بالصف هي مسجله وعارفه يعني بحس
1: هي.
0: انا
1: مين المعلمه تعرف شو عم بتدرس وباخذ الكتاب وبحفظ الكتاب
0: من الاول
1: كل شيء بدي افات
0: عن جد ومصير ندرس نحن
1: تقريون هي بالليل
0: نجرب نتذكرهم تنوصل له المساج
1: تيورام
0: جملة يترك عمله في محل رفع خبر المبتدا الأول والمبتدا الثاني بصير أنا دخل جرايكم خلاص.
1: لا
0: بلا

خلينا نذكر المستمعين اللي انضموا لنا هلأ بموضوعنا الأول لليوم مع بداية المدرسة. مين بيرجع المدرسة برأيكم؟ الأولاد لوحدهم أو الأهل كمان؟ وهل لازم الأهل والعائلة يعني خاله وعمته كل واحد بيكون شاطر بشي لأن يرجعوا يدرسوا كل شيء حتى يعلموا أولادهم بالبيت أو لا؟ الأفضل ينترك الولد يدرس لوحده.

0: ليك تلات أرباع الأوقات المعلمات أكيد يعني بيشتغلوا من قلبهم وبيعطونا عن جد إنه هن بدهم يفسروا لنا اللي بدهم يفسروا لنا إياه الماتير يعني أكيد. من كل قلبهم. بس إنه في معلمات عندها طرق ما بت يمكن ماش كل التلاميذ حيفهموها أو مش هيدا هي الطريقة اللي هن بيقدروا فيها يفهموا فيها أحسن شيء أو أسرع شيء أو أكتر شيء. فهون الولد حيصير إنه أوكي حكيت ما فهمت شيء رجعت على البيت بصير أنا بدي أدرسهم لوحدة. وإذا شيء صعب مثلا إذا الباي أو الأم شيء بالمات مثلا والباي شيء خاصه بالمات الدومين تبعه إنه الولد مفروض يروح عند بيه أو عند أمه ويقلن ليكو باب مام أنا ما عم بفهم إنه ساعدوني عن جد ساعدوني لأن ما بقدر أعمل هذا الشيء لوحدة ومش عم بفهم شيء من الآخر يعني.
1: إيه هلا أكيد مثل ما قلتي المشكلة أكيد مش من المعلمة لأنه عندك 20 أو 30 أو 40 ولد قدامه كل واحد عنده تفكير. هل تعرف قديه حساس الموضوع؟
0: عن جد
1: جينيراسيون جيل بأكمله عم تربيهم وكل واحد بعقلية الولد عرفتي؟
0: كل واحد بيفهم بطريقه
1: بطريقة معينة وفي ناس تفهم من أول مرة في ناس بدها مرتين وثلاثة مش معناتها إنه مرتين وثلاثة هن هيك مفبركين
0: إيه؟
1: عرفتي؟ كتير المساج صعب يوصل وهذا بعتقد بيخلق ستريس عند الجهتين يعني عند المعلمة وعند عند الولد. بس مثل ما قلت الولد بس يرجع على البيت في ولاد بخافوا يقولوا لأهلهم يمكن إنه أنا ما فهمت هالشغلة عرفتي؟ إيه. يعني بفضلوا يضلون يقولوا أنا بجرب أعمل أو حتى يمكن ما يدرس يعني يجرب يعمل حاله عم يدرس
0: بس هيك
1: تفاديا ما يعمل يمكن بين هلالين مشكلة مع أهله. وهون لا بالعكس نحن ما نقول للولاد عن جد ما لازم واحد يخاف ما لازم يستحي أكيد بالبيت على أكيد لا. وحتى بالمدرسة دايما أنا كنت قلكم وبضلني أقول هلا منا عيب ترفع ايدك وتقولي
0: أيوة.
1: نحن كنا وقت بعوقتي كنا نتردد
0: انا كنت اتردد
1: اكيد وشي طبيعي بس بليز لانه سؤالك كون على الاكيد في اثنين او ثلاثة مينيمون غيرك من ورا سؤالك رح يفهموا او رح يفهموا زيادة عرفتي
0: او بدها شجاعة
1: يرجع
0: يسألوا من بعد. يعني في مرة انا سألت معلمة سؤال
1: أوكي.
0: قلت لها مدام أنا دو تروى إنه هل هيدا الشيء مظبوط أي أو لا صارت تجاوب علي تقلي لا وإنت غلط وما بعرف شو هيك دغري كأنه سكتتني يعني. بعدين رجع غير تلمي صاروا إنه بلا مدام إنه نور معها حق مش هيك مفروض هيك هيك هيك بعدين ترجعي تطلعت بال إنه بالتابلو ترجعت إنه بلا إنه هيك يعني ترجع تمرق بطريقة سلسة إنه لا مفروض كمان يكون في تجاوب من الأساتذة مش
1: أخذ وعطى عطول دايما
0: هيك خلص أنا بعرف
1: أنا دايما بقول ومعروفة الأستاذ هو بده يحببك بالشغلة يعني عن جد بده يعلمك. هلا بدك تقولي لي يمكن ما عنده وقت أو عنده البروغرام كتير طويل ما فيه بفهم كلهم بفهمون بس أكيد في مينيموم يقدر بطريقة أو بأخرى بالقليل ما يكرهك بالمادة
0: مثلا كيف يحكينا يعني هيك
1: إيه؟
0: تجذب مش تجذبنا حتى بس إلا شيء بطريقة بتضحك أو مرق له هيك نكتة وطر الجو بشكل نكون إحنا كلنا عم نتطلع عم نموت بعدين إلا شيء شغلة تنوع إيه؟ نصير
1: تعرفي برا يمكن في كتير ناس شايفين على الفيسبوك أو على مواقع التواصل الاجتماعي بس يتأهلوا الأساتذة بالتلميذ قبل ما يفوتوا على الصف هذا بيعمل هاي فايف هذا بينط هذا بيرقص عم تتخيلي من أول ما عم بتفوتي على الصف هيك عم بكون الجو بعقد بوزيتيف لنا عايبة ولا بتاخد أكثر من 3-4 دقايق ولو كان الولد صغير أو حتى بصفوف أعلى تخلقي هالكونكشن ما بتخسري شيء لا
0: بك إيه بشوفه أنه أنا مهضومة
1: إيه؟
0: يعني أنا المعلمة هلأ أنا مهضومة
1: أوكي مارون رح يعني
0: باردون رح يشوف انه انا عم بسليهم وانا مش جاي انه اركب فوق راسهم وانه ما عم شد كتير على
1: ما بدي خوفهم
0: ايه مش انه بجي بتطلع فيهم
1: ما انك شاطر يا خي ما انكم كلكم شاطرين بهالمادة طب ما انك شاطر مش بتخطط عليه عرفتي
0: ايه؟
1: انه طلعوا مرة بيتغسل على اللوح وبيروح ينزل بحياته ما بعود يطلع بصير عمره 50 سنة بيتذكر هيدي الحادثة اللي صارت معه
0: انا بتذكر يعني بحس كل شخص بيتذكر هاللحظة وقت طلعته على على الاستراد المعلمة
1: انا هلا استنفرت بدي اخذ طارق
0: وقتها هيك طلعته المعلمة على الاستراد وصار هو مش عارف شو بده يعمل وعم بكد العرق وهي تسألك سؤال وما يكون بالدفتر تصير انا بليز لا
1: هون يا ارض تشقوا
0: بصير بتطلع برفقاتي ما حدا بيسترجع يحكي ما هالمشكلة مرات
1: مش مزبوط
0: ما حدا بيرجع بيحكي بصير انه بليز
1: كلمة انت صغيرة
0: مش شغلة انه انا كنت ساعدتكم ما بعرف
1: كتير صعب.
0: غريبة
1: كتير صعبة بحس تيضل اذا بدك الجو بالصف محافظين عليه ومسيطرين عليه بس نفس الوقت
0: بس هيدا الشيء بيخليه يفلتوا اكثر التلاميذ
1: لا, لا لا لا لمن ايه يمكن اوقات في لانه في توندونس عندنا اياها نحن دائما بالحوالينا بنعرفهم انه واحد بده يلتهي بس على طول في هيدي الخط الرفيع بين انه يلتهي ولا لا ترجع للاستاذ ولا المعلمه وبس يستوعبوا التلاميذ انه الاستاذ هيك كاركتر
0: يعني
1: ايه ولما بيتبسطوا بيتسلوا بيعرفوا انه فيها 3 4 دقائق نحن عم نتسلى وعم ننبسط ونكسر بيخلق هالكونكشن على طول موجود يعني طبيعي نحن عم نتسلى تنفهم
0: انت يعني
1: بتعرفي كل شيء بالحياة هلا صرنا بالموضوع للتاني كل شيء بالحياة تعمليه بتسلية انت بتربحي
0: ايه والله
1: ولا
0: لا
1: هل قد اذا بدك خشيه

0: بليك بوب. هلا زحنا شوي عن الموضوع العام.
1: وسعنا.
0: نعم. فنرجع زوم.
1: زوم تفضل.
0: هل مفروض الأهل يكونوا واقفين فوق راس ولادهم بالدرس ودارون يلحقون ودارون يساعدون؟ مش واقفين فوق راسهم، إنه بيضلون يساعدون
1: يعني بعمر معين قصديك؟
0: نعم.
1: أوكي.
0: إنه يلحقون ويساعدون ودارون يتأكدوا إنه هل إنه صفا، إنه ماشي حالك، عم تقدر تفهم، عم تدرس، أو لا مفروض خلاص يتركون بطريقة أو أخرى، إنه خلاص أنتوا دبروا راسكم، إذا بتكون تجوا لعندي تحكوني، بس أنا ما بقى حاجة أسألكم، أنا أعمل الإنيشياتيف يعني.
1: الأهل ما بقى يسألوا الولاد.
0: نعم.
1: أوكي. يعني في عمر معين، هلا ما رح أقول أنا برأيي أي عمر، بس أنا بالإجمال بفضل إنه الولد يبلش يتكل على حاله. ما ضروري أنا كنت هيك، عرفتي؟ بس مع الخبرة وبتشوفي وبتسمعي، الأفضل إذا بدك يجيب نفس يورفان معين دارس لوحده، نعرف إنه هيدي النفس يورفان هو عملها وحده، عرفتي؟ هيدا نشوف شو فينا نعمل. بينما إذا كانت نحن وهن ونحن وياهن ونحن مرق له هاي ومنصلح له هاي، وبتصير لا شعوريا، عرفتي؟ يعني إذا
0: كيف يعني؟
1: يعني إذا بالإعراب عم يعرب مفعول به منصوب بيوقفوا،
0: مفعول به
1: نحن منكفي، إيه بابا وعلامة نصبه، عم نعطي إكزامبل،
0: عرفتي؟ أذكر نساعده نكمل
1: هيدا العلامة نصبه اللي نحن قلنا له إياها، بكرة بالفحص
0: مين دول قل له إياها؟
1: بس يكتب، يجي المفعول به بيكتب مفعول به منصوب وخلص، ممكن يوقف لانه انا قلت له اياها. عم نبسط الامور.
0: إيه إيه.
1: وكمان نفس الشيء بالمات وبالفيزيك وبالشيمياء، عرفتي؟ فلا خليهم هن مثل ما بيقولوا يرجعوا بالكارنيه نف، عم يرشفوا اجريهم كتدهم العرق
0: عاتلين
1: هامتا. أيوه. يفرجونا العلامه مثلا، لانه هلا عم نحكي على العلامات.
0: انا لا غير العلامات
1: محل.
0: غير
1: انا غير محل بالنسبه للعلامات.
0: لا لا. إيه اوكي.
1: ايه، وعلى انه هو اذا بديك نحن نساعده ويجيب علامه عاليه وينجح، ورجع السنه اللي بعدها نحن نساعده اكثر، ويجيب اخر شيء بيوصل على
0: اذا عنده عن جد فحص باي باي،
1: ميرسي اورفوار، يبقى لنا وجودكم.
0: اما هن الفحوصات بصيروا يصعب، مش يصعبوا بس نيفو هو اعلى. وفي اكثر ستيكس.
1: تشرفنا مروان على الصف.
0: انه في اكثر
1: لحمه يعني قصدك؟
0: لا. في اكثر مروان.
1: اوكي اوكي اوكي.
0: في اكثر يعني لازم يكون في انه في نيفو، في كومبيتيشن اكثر بين التلاميذ بتصير.
1: صحيح. واصلا انت كل ما انت كل ما عم تتمرني لوحدك بالبيت عم تدرسي، كل ما دماغك عم يتطور، وكل ما طلعتي بصفوف كل ما صرت تفكري اكثر وتحلي اكثر، عرفتي؟
0: ما هي
1: صحيح.
0: والمشكله هي بس انا بدي اعترض بشغله،
1: انه
0: مش لو يعني مش لو وحدهم التلاميذ هنا حيقدروا يكون عندهم الباز.
1: اوكي.
0: يعني كل هالتلاميذ اللي بتقدر تدبر راسه وانه لو وحده تدرس، اوكي في عالم هن هيك من هن وصغار، اسم الله يعني سبحان الله.
1: نعم اكيد.
0: عن جد. بس غير هيك لازم يكون عندك انباز معينه تقدر اوكي انا هيك لازم ادرس. بعدين وقتها تكبر وتصير بعمر يعني مثلا سجون بريمير تيرمينال او تروزيام كمان حتى البروفي، ان هولي هذا العمر صار جد شوي اكتر، لانه انا لازم اعرف كيف نظم وقتي وكيف نظم دفاتري وما بعرف شو، كيف ادرس، مع مين ادرس، اذا لوحدي او مع المعلمة برجع بسألة اسئلة بعد الصف، او هول الخبار تصير انت بتعرفهم، بس مفروض يكون عندك باز، مش هيك هوب توف
1: يعني ما بتخلق معك يعني. هذه الباز يعني
0: إيه
1: بدك انت تعطيها كأهل لابنك.
0: ايه الاهل لازم يجوا يعطونا هذا الشيء، نحن لوحدنا ما حنقدر نعمله.
1: الله يسعدك.
0: نو واي. لا عن جد.
1: ايه بعرف بفهم هلا شو هلا انت عم تحكي، وصل المساج، عم بفكر الاهل بشو عم يفكروا بالكوستيم وبالدفع وبالاوتوكار وبالعرفتي،
0: انه ايه انت بتفكروا بهيدا الشيء.
1: بابا رجع من الشغل، تخيل بابا رجع من الشغل وعتلين هم عم يدرس مفعول به، كيف بدي اعلم ابنه؟ تتخيلي كل نهار مشاكل، بعد بدي ارجع ادرس انا مثلا ما بعرف انتجرال دوب ترجع اعلم ابني، عم تتخيل
0: حفظ هالكلمه هيك بتعمل؟
1: ايه
0: لا
1: هيدي احفظها هي واكتبها مثل ما هي خلاص.
0: بيجي بقوله للاستاذ، بيجي الاستاذ بيسالني مثلا بالفحص ليه كتبتها؟ بقول له بابا قال لي
1: بتكون مش محلها ايه. بالفيزيك كاتبه اعراب بس.
0: ما تخيل. لا
1: خير، حتى نشوف المستمعين شو ارائهم.

0: ستيب 1 اذا عم حط لك هلا حاله عامه واكيد ثلاث ارباع العالم اذا مشكله تلاميذ بيعملوها
1: كويز حسيت تفضلي
0: شي هيك اوكي انا انت قلت لي دبري راسك فوتي على الاوضه ودرسي على الطاولة على البيرو واتفر
1: على التخت بجمالة ما حدا بيدوش على التخت لو في عشرة بيرو بيقعدوا على التخت بيتعجوا راسهم
0: ما أريح شيء لا بس ايه هيدا تعجوا
1: خلينا ستين هلا
0: هيدا تعجوا الراس بعد بار اكسبيريانس مش زبطة انه فتت على الأوضة مع تليفوني انا حطيته على جنب للتليفون اكيد بس بدرس بحط الكتاب قدامي بقرأ وبقرأ وبقرأ وبقرأ ما هيك عم بقول انه اذا مش انتو بتعلمونا كيف ندرس عن جد او اذا ما بنقرا على القليل كيف ندرس الولد شو حيعمل حيجي يقرا يجرب يحفظ ما حيحفظ حيزهق حيقعد على تليفونه
1: اوكي
0: انا هيك كنت لفتره مرات وقتها ما عم بفهم شيء انه شو ها بعدين خلص اتخطى روح على تليفوني مرات بصير هيك كانه انه انا اشتغل يعني فوت على يوتيوب وبليز ريزومي من هيدا الكور بدي افهم شو هو
1: فضايح يعني بس نشق لنا الباب هيك تحطي راسك على ايدك
0: يكون التليفون
1: جبينك عرفتي العرقين والعالي وانا عم
0: يكون التليفون هو تحت الكتاب
1: تكايه
0: ايه بس لا انه انا بكون زهقت
1: طيب
0: وبكون ما عم بعرف شو لازم اعمل طيب فبالاخر بروح على
1: طب ليه ما بتجي لعنا ما انا بدي ما نوصل مساج انه تعالوا لعند اهلكم
0: لا انا بروح مرات كنت لعندكم بس
1: لا مش عم بحكي عنك انت كنت تعملي اجمالا اجمالا
0: اجمالا لا عن جد اجمالا مش كل الوقت
1: ايه تنحكي الصح اكيد
0: ايه انه مش كل الوقت بس مشكلة تلاميذ أو إنه مشكلة الأولاد هن بيعملوا هيك ومشكلة الأولاد يمكن
1: كانت ترجع أكيد الوضع فاضيين كيف عطينهم الثقة بالأهل والعرفتي
0: أو كمان فاضيين لهم
1: أو فاضيين
0: بس كمان مشكلة تانية إنه هذا الشيء كتير غريب تقول ليك أنا ما عم بفهم هذا الشيء فيك تساعدني كنت روح عند رفقاتها لأنه شو أنا وياهم بالهوا سوا يعني تعجر
1: بس تروح تتعلم وما حدا فهمني هيتا نكفي
0: مثلا نروح على كافي شوب ونكون هيك كلنا قاعدين أو لا قبل الكافي شوب قبل كل هودي كنا كول لكن تعال نبلش نفسر لبعض نقرا نقرا نقرا نقرا what is happening باي
1: تاني نهار تسألوا معقول حدا منكم يسأل الأستاذ
0: إذا عنا فحص إيه إذا ما عنا فحص
1: ما
0: لا
1: ما نسأل يعني
0: تترك حالك لآخر تكة
1: شفتي عم تتراكم الأمور ما بقى أنا مش هناك عم قلي ما لازم تتراكم الأمور لازم الولد يحكي مع أهله هلا بدك تقولي لي يمكن الاهل ما بيعرفوا يعلموا
0: او يمكن ما منهم شاطرين
1: او منهم شاطرين فيهم على الاكيد
0: يعني ما شو هو مثل ما قلت انتجرال وفونكسيون هو كلهم في عالم يعني ما خاصه فيهم
1: على الاكيد بلاقي واحد طريقه يا يوتيوب هلا بهالايام يا يسال حدا
0: او يقرا الكور
1: او يقرا الكور يمكن يعلم براسه يمكن 5% بس اوموا ما يترك الخبريه وما يسال بالصف يرجع
0: أيوه.
1: بالكور بوقت الفرصة في يسأل بدأ أنا بقول يمكن ما بعرف إذا بنسميها شجاعة لما أنا هين الولد يروح عند استاذ خاصة نزل الاستاذ كنا عم نحكي ما أنه عاملين كليك معه نسمها
0: أو مثلا بنص الصف هيك الكل ساكت يسأل حدا عنده سؤال هيدا الماما يعني أزعج شيء لأنه شو يعني أنت متوقع مني قدام 30 شخص ما بقى لهم جلادة ما بقى لهم جلادة أنه الحكي لشي 40 دقيقة يرجع أنا أجي أسأل سؤال وزيد هالوقت زيادة ويقعدهم كلهم بالصف زيادة كرمالي إنو.
1: بس عم تتخيل أنت شو عم بيروح عليهم التلاميذ عم بيروح عليهم يمكن تفسير بسيط بس يجي بالفحص
0: براسهم.
1: ركبة الخبرية هالقد سهلة وإذا ما سألته هالسؤال رح تجي العلامة يلا انتو بتخافوا منها وتحملوا الكارنيه تحت باطكم جايين عتلينها مش منيح لانه هالامور ما سالتوها بالصف
0: صح
1: بدنا نشد حالنا ايه بدنا نشد حالنا تلاميذ ونسال بالصف
0: ايه هيدي لازم تنعمل
1: ايه.
0: بس غير هيك هلا انا اكسبيريانس مني كمان
1: تفضلي
0: وقت انا كنت ادرس امتى كنت ادرس كنت ادرس اخر تكي
1: لك الله شو
0: تدرس اخر تكه
1: نسينه انا بيي قدامك تفضلي اعتبريها هيك
0: ما انا هيك عم دردش ما انا قاعده انا شو بعمل بدرس اخر تكه
1: اوكي
0: اكتريت لوقت بدرس اخر تكه وهذا الشيء كان ينجين كان ينجحنا لا عجب لانه ادرس اخر تكه بصير نور ما عندك بقى غير حل تك تك تك لازم تعمل
1: لانك مزروقه انتبه لانك هون انت حسيتي حالك مزروقه انا كنت شوي هيك
0: بس مش مفروض هيك
1: لانه تعرفي بيتخمروا المعلومات اذا بتدرسيون كل يوم
0: على طول
1: الاساتذه هلا اللي عم يسمعونا درسوا مثل ما بيقولوا كل يوم
0: لجور.
1: كل يوم بيومه هيدا ما عم يتنفذ شو الطريقه
0: ما بعرف.
1: بالبيت بدنا نجرب نتف صغير
0: نظبطها
1: وبالمدرسه بدنا نسلي شوي الشبيبه
0: انا بالمدرسه بقول انه اجور لجور اكيد بخليك تجيب علامات يعني بدل ما تجيب 15 فيك تجيب 17 بسهوله إذا أجور لجور. بس هيدا الشيء منه هالقد هين بالمدرسة. ليه؟ لأن كل رفقاتك حواليك وبالصف وبتعرف الكل، وفيك مثلا تزمط من هون تروح على الحمام من هون تقعدوا. إن هو الأخبار لأن منه هالقد، عم بقول لك إن ما فيها هالقد كومبيتيشن عالية. يعني بالجامعة غير، بالجامعة صار غير نيفو. ولا انه خلص
1: انت برايك هلا
0: ايه انا هيك بحس، بحس اكيد بالجامعه بترجع بترخى الخبريه، ما بعرف
1: تغير شخصيتك اكيد صرتي غير محل
0: لك ايه اكيد بصير واعيه اكثر، بس بميله من الميلات انه كمان اكيد حنلتهي.
1: لا
0: انا هيك عم بقول هلا
1: هيدي التنهيد حسيتها طلعنا من الصف بلا هالكور،
0: ما بعرف عن جد ما بعرف، تنشوف. بس لا لازم نركز، جربوا درسوا يا عالم قد ما في.
1: انا بقول مهم تقطعوا السنين، ما تزعلوا مني بس قطعوا سنين، بعدين بتخلصوا بتلاقوا انه هاي مرحله خلصت وبلشت الحياه. بس اما يكون معكم باجاج شوي بجيبتكم، عرفتي؟
0: ايه انا شو منه
1: اوكي.
0: طيب مستمعينا ما عم نسمع اصواتكم، حكونا على 70959111 او على 03 218 233.

0: خلينا نبلش بأول فويس من ماري روز.
1: ماري روز هاي.
2: هاي مروان، هاي نور، يعطيكم العافية، اشتقنا لكم.
1: نحن كمان.
0: نحن كمان.
2: باك تو سكول.
0: ايه عن جد.
2: الصيفية. لا حلو، أول شيء العائلة كلها رح تفوت على المدرسة مع الولاد. كله بيكون عم يتحضر معهم والأهل بيمشوا، وأساساً الأهل بينظموا وقتهم على وقت الولاد. يعني كأنه كله فات على المدرسة سوا. بس في شغلة إنه حلو الولد يتكل على نفسه، بس مش على طول يتكل على نفسه. إيد وقات بسيرفيه من الأهل، لأنه بده يكون في راس فوق راسه، وبركي يكون ما عم يعرف يتابع دروسه مزبوط لحاله، مفروض يكون بيان سيرفيه من الأهل مش لحاله ينترك.
1: مرسي كتير ماري روز.
0: شفت لازم يكون في سيرفيانس، بس لازم يكون في، يعني انت عم تقول ما مفروض او ما ضروري
1: لوقت معين. انا عم بقول ايه لعمر معين، انا ما قلت اي عمر. لازم لوقت معين نتركه تنشوف هو شو في يعطي، شو عنده بوتنسيال، مثل ما بقولوا قدره انتاجيه،
0: هو لوحده
1: عرفتي يعني صار عمر تنقول 11 سنه، هيك نشوف شو فهمان من الخبريه بيعطينا. اول كارنيه اذا بدك، الكارنيه للاسف نرجع نقول هو اللي بيحدد، لان العلامات ما فينا ابدا انا اقدر اتخيل اقدر احكم بس على انسان بني ادم عم تتخيل بس من وراء علامات ولا
0: الكونديسيون وما بعرف شو هو كله بيتخطوه،
1: بس انه في علامات بدنا نشوف كيف بدنا نحسنها بعدنا عم نقول حتى نطلع يا خي.
0: ما هي كمان بس ليك هلا كنت عم فكر مثل ما قالت مدام ماري روز انه عن جد الاهل وقتها عن جد وقت اولادهم يفوتوا على المدرسه بيصير كل سكادجول مركب على كيف انا بدي بالاخر ارجع ساعد ولادي او اعمل مع ولادي او زبط مع ولادي اذا عندهم درس هالقد وسبار اكتيفيتي من بعد المدرسه، او انا كيف بدي ادرسهم، وبدي مثلا بالشغل على البريك بسمع ما بعرف شو او بقرا الكور تبع المعلمه قبل بوقت وقت ارجع على البيت اقدر ساعدهم.
1: حتى بتعرفي في كتير اصحاب شركات كمان عم بي اذا بدك يحسوا مع الاهل اذا خاصه الام عم تشتغل او البي، عرفتي انه يمكن اوقات تزمط قبل بوقت كرمال ولاده او
0: كمان.
1: ما بعرف تاخذ بريك بقلب الشركه نص ساعه تحكي مع الولد اذا عنده درس هي مؤخر، عرفتي
0: ايه
1: هذا الشيء بعتقد بيلعب كثير دور كمان وبيخفف شوي صغيره ستريس عن
0: على
1: الاهل
0: انه شوي هن مع كل شيء عليهم.
1: بتشكر الشركات اللي بتعمل هيك
0: عن جد، بليز اكثر شركات يعملوا هيك لانه حرام.
1: ما في حل، ما في حل، بدنا نعمل بالانس بين اثنين هلا خاصه بالوضع الموجودين فيه،
0: والكل بيصير ما عنده وقت ما ايه، بس لازم كل شخص يعطي.
1: تخيلوا واحد انا عم بعلم ابني اللي اكيد ان هي ما في عندي مشكل، بس انا بعلمه على 3-4 ساعات من بعد شغلي، بنام بالليل بقوم الصبح مش بروح على الشغل على ستريس وعلى الغول، عرفتي نرجع عن جديد
0: ترى تعيد
1: عن جد. شو هل الشغل تربية
0: دبل شغل
1: كتير صعب كتير صعب. مشان هيك مش لازم نحكم عليهم من علاماتهم بس ابدا
0: خلص اوكي.

0: في الكون. انا بحس عن جد وقت يكون في
1: بس كون عم تغني بتعقد.
0: anyways
1: ما حدا سمع شيء
0: ما حدا سمع شيء
1: تفضل.
0: كمان شغلة بعد على قرايه انه وقت يكون مثلا خالته هي بتشتغل شيء بالشيمي والعمه شيء بالاركتكتشر.
1: هلا طلع على بالي حدا شخص بعرفه خالته بيشتغل بالشيمي. اوكي
0: اوكي تخيل هيك دمجناهم سوا ومثلا الام اجت دقت بسرعه بالليل ليكو تعال عندي على السريع.
1: بتصير اكيد
0: ايه بدي اعمل له فولكان لابني
1: عنده
0: نعمل هذا الفولكان اللي بده يعربش ما بعرف وينزل منه اخبار وما بعرف شو.
1: بس مين بيعمل الفولكان؟ عمته وخالته هن اللي بيعملوه بيقصقصوه بيركبوه.
0: هن حيقعد معه هو حيقعد معهم بس
1: ايه هو رح يقعد يتفرج.
0: لا ما حيتفرج حيفوتوا شو حيساعدهم هن ما حيقبلوا اصلا
1: بتقولي
0: انه حيقولوا له مثلا كيف
1: إيه لا لا اوقات بيوصلوا لوقت ما بقى بده نصر في خالته بده تخلص وبعد ما خلصوا
0: شن
1: هن بيلزقوا
0: رح اقول لك انا كيف وانت قال لها المعلمه
1: بيبقى قاعد على الصوفة مدندل راسه نزول لتحت عرف كيف وهيك راسه على شوي على التليفون بيقول ايه خالته حلوه حلو كفي كفي
0: تا يخلص
1: او خالته عم بسمع كفي القراءه عم بسمع هو عم بيشر في كثير هيك ما بيقدروا يركزوا. بس غريب في منهم هالمزح جد اذا حدا اورغالون اوري شيء بيقدروا يلقطوا
0: ايه
1: ما ضروري هن يكونوا عم يشوفوا.
0: في عالم هن بيستوعبوا اسرع بالسم وقت يسمعوا في عالم وقت
1: يقشعوا. ايه
0: مزبوط. ايه مثلا خالته هي رح تكون رح تحط له بالاخر رح شو بيقولوا يبكل راسه ليك حبيبي قعد رح اقول لك الاتابيت لتفسر لها للمعلمه طلع كثير حلو هو بس هيك بتفسر له.
1: وتاني نهار تبقى خالته اذا راحت على الشغل عتليني هم تتعرف شو النتيجه
0: كيف صار الملتقى ولا بجا
1: بعد المدرسة قال إذا ضبطت ولا لا عرفتي لمين بتطلع العلامة آخر شي برأيك؟
0: لا أكيد لا أنا أكيد لا أنا بعطيها لخالته بس أنا العلامة.
1: أوكي أوكي خلص طيب.
0: كمان اكزامبل تاني مثلا بالقراءة وتكت أنا ورفيقتي كمان من زمان
1: اللغة العربية يعني
0: باللغة العربية لا عن جد القراءة كان في هذا كتاب دفت إنه كتاب القراءة بدك تقرأ هالباراجراف ومعقول تجي المعلمة تنقيك
1: ايه
0: وشو بدك تعمل ايه يعني تكون هي عم تمشي بين البنوك بعدين تكون انت يعني قبل بليلة بالليل مرن مع أهلك وبيك كده العرق وبدك تعرف ومدري شو وصلنا قاعدين وعم تمشي المعلمة بهالكتاب
1: وانت بتعرف عنك عم تشوف اذا رح توقف حدك ولا لا عرفت من تحت الغرة
0: بس يعني. معقول ما توقف حدك حتى تكون باخر الصف النور كاملة لا لا وازعى شيء وقت تجي المعلمة تقول نور كاملة وانت ما تكون مركز
1: ما تكون متابعة اصلا انت طمنت بالي بعدت عنك
0: وبصير انا
1: في احلى منها
0: من كذا ماريا ماريا
1: في على تلت سطر
0: ماريا لا عن جد في مرة قلت لها ماريا ماريا انا وين صرنا وهي تعمل لي هيك وما تقدر تدلنا تصير هي تبرم لي كتابة وانا مش مفروض ابرم راسي يا الله بصير انا عادي ما صار شيء برجع بكمل عادي اخ بس انا هو بترجع بتضحك علي
1: في احلى منه
0: الميموريز يعني تطرق ضحك بس مش الأهل نحن بس نطرق عليهم ضحك طب خلينا نشوف كمان فويس تاني
2: نور ومروان والله اشتقنا لكم
0: ايه عن جد
1: الله يخليك استاذ محمد
2: هيدي تدلوا بخير يا رب
1: وانت كمان
2: انا بفضل التلاميذ ما يدرسوا لوحدهم يعني انا كبير بالعمر وبذكر بالمدارس ايامنا
1: نعم
2: انه كانوا الاساتذه معظم الاساتذه يقولوا انه نحن ما لازم تطلعوا من الصف ما تكونوا فهمانين
0: نعم
2: هيدي كانت كثير كثير مهمه الله الله ايام زمان دلوا بخير يا رب
1: الله يخليك استاذ محمد عن جد احلى ايام ومعه حق له بس قد ايه صعب التطبيقيه ما بقى لعده اسباب
0: انه تسال يعني
1: انه تفهمي انه ما تطلع غير ما تكوني فهمانه ما في ناس ما فيها تستوعب من اول مره عرفتي وبنرجع لنفس الشيء هل يا ترى قبل ما يطلعوا من الصف يلاقوا شي دقيقه يسالوا الاستاذ يسالوه بوقت عرفتي يمكن يقولوا بكره بشرح لكم بس انه ام واي يقولوا له انا مش فهمان
0: بس تعرف شو بيصير مثلا انا ورفقاتي ما كنت عارفه اول مره وقت بصف بحس فيزيك كنت انا ورفقاتي وشو فيزيك يعني انا مش داريانه بال يعني مش داريانه بشيء
1: باللحم بعجين تمام اوكي
0: مش داريانه باللحم بعجين طلعت اخر الساعه قلت خلص انا تنعت ما بدي اسال بالصف مع انه كان في كتير عالم عم تطلع حوالي عم بتقول انه شو ها
1: اوكي
0: عم بسمع يعني شو ها عن شو عم تحكي بعدين وقتها تقوم باخر الصف رجعت رحت انا سالته وانه عم جرب احكيها طلع انه نص الصف انه كتير عالم كمان هن بدون يحكوها ويسألوها مدام معقول تساعدينا بهيدا الشيء. بعدين تاني نهار رجعت قالت لنا انه بليز رجعوا اسألوني انه انا في هيدا في ساعتكم ما في فسلكم لوحدكم فنسألوني مع الكل لانه الكل بيساعد
1: لانه منهم قادرين هن الاساتذه عرفتي هيدا الضغط من مال انه بدهم يخلصوا البروجرام والتاني مال انه بدهم يساعدوكم اكيد بس اسألونا عرفتي المعلم دائما قلتوا اسألوني
0: ما حد فكر ما حدا سأل يعني خلص
1: أكيد.
0: فالأهل كمان بحس لازم هني كمان يشددوا أنه في شيء ما فهمته مثلا إذا كتير أنه تراكمت وإجا الفحص وما فهم مثلا يمكن الأهل يدقوا للمعلمة ليكي أنا ابني ما بعرف شو ما كتير عم بيفهم فيك بس خي اسألي أنت سؤال زيادة إذا عم تقطع حده ليك فهمت نور فهمت أنت عن جد
1: ما في المعلمة هون تقول أنا ما في كمان أسأل كل كل ولد إذا فهمين ولا لا أو إذا كانوا خمسة ستة عرفتي
0: ايه طب هون. الأهل هلأ
1: إذا كانوا كتار أنا برأيي يمكن بترجع بتعمل بتعمل بتشرح الأكيد اللصون بيرجع بيشرحوا ايه. الدرس يعني بس شفتي قد شي دقيقة الخبرية أفضل شي أفضل شي برأيي تجربوا مثل ما قال الأستاذ محمد أنه يفهم الواحد بالصف
0: صح
1: أو يلاقي رفيق لقاله شاطر بهالمادة يسأله
0: والأهل هنا لازم عن جد يركزوا
1: يتركوا ولادهم يدرسوا لوحده
0: لا يعني يركزوا ويشوفوا اذا بيقدروا ايه او أوكي. لا أوكي. لان اذا ما فهموا وما فهموا كل هذا الشيء حيطلع عليهم حتنعكس ويصير الاهل هنا عم يبكوا وهنا قاعدين حدهم ما تعطى لهم ما تعطى لهم
1: ومنرجع هون للخبريه بدنا نساعدهم اخر لحظه تقدر يطلعوا هيدي السنه لكن نحن هلا مستمعين عم بيقول لي مارون انه في عنا دقيقتين او ثلاثه لموجز لاهم الاخبار وبنرجع سوا

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقه وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق، عطول أمول حسابك إنه في حدا طالع من المفرق أو مخرج مواقف بناية أو محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشيء بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين، أمول حساب إنه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة أي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منع للضرر.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
3: إنها السادسة إلى ربعا، إليكم موجز الأخبار.

نحييكم ونقدم لكم التفاصيل. في الجنوب تم استهداف بلدة الخيام بأربع قذائف مدفعية، واستهدفت بلدة شحمر لشقيف بقصف مركز، وطال القصف أيضا بلدة وادي زبقين. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية أن أبا نزيه متى عبر أكس: بعد أنقرة والدوحة في الأيام الماضية، يتوجه وزير الطاقة والمياه جو صدي إلى نيويورك وواشنطن الأسبوع المقبل بحثا عن أي دعم أو مخرج يدفع بقطاع الطاقة إلى الأمام. ميزة الصدي أنه ابن بيت وأصيل وحريص على حقوق المواطنين والحفاظ على مالية الوطن، ولن يكون يوما من وزراء الفجور والفساد وأصحاب الأجور، وبالطبع لم يكن يوما من سلسلة الوزراء المستشارين وليس من المكهربين. فرغم المطبات وصخب حملات التجني والتضليل والتجريح التي يتعرض لها، يعمل بصمت بجدية وبحرفية، لا يتعب ولا يمل ولا يغرق في المناكفات، فتبقى جهوده شاخصة بحثا عن حلول تهم اللبنانيين وخطط تضع القطاع على المسار الصحيح عوض الغرق في وحول الفساد والرشوة والصفقات. نظمت وقفة احتجاجية في ساحة النور في طرابلس رفضا لقرار الطعن بقانون العفو العام، تم في خلالها قطع الطريق في الساحة، وانضم إلى المعتصمين النائب أشرف ريفي. أفادت شعبة العلاقات العامة في الأمن الداخلي بأن قسما من الطريق المؤدية من علي إلى سوق الغرب انهار بسبب هطول الأمطار الغزيرة منذ يومين، وبناء على إشارة القضاء المختص سيعمل على تأهيل الطريق. لذلك اعتبارا من اليوم ولحين الانتهاء من الأشغال سيمنع المرور عليه، وسيتم تحويل السير القادم من علي باتجاه سوق الغرب نحو بلدة القماطية، والسير القادم من سوق الغرب باتجاه علي سيتم تحويله إلى طريق رأس الجبل. إقليميا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في صدد اتخاذ قرار بشأن إيران، مشيرا إلى أن الخيارات الحالية المتاحة هي إما محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة معها في أقرب وقت ممكن، ومعربا عن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال هذا الأسبوع. من جهة أخرى، أكد ترامب أنه على تواصل مستمر مع الحوثيين وأنهم وافقوا على عدم استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. نهاية الموجز، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: رجعنا معكم مستمعينا. هاي شو ان شاء الله بعد ما تكونوا فليتوا، ويا اهلا وسهلا لكل المستمعين اللي اجوا هلا جديد
1: وانضموا لنا
0: ايوه. هلا بدنا بعد نسمع كم فويس من الفويسات عن هيداك الموضوع
1: قبل ما ننتقل الموضوع الثاني.
0: قبل ما ننتقل صحيح
1: بليز
0: خلينا نبلش مع الاستاذ حنا.
2: مساء الخير لك لمستمعينك.
1: يا هلا استاذ حنا.
2: يا اسرة لبنان الحر، في اكيد ما في حدا هون بلبنان، هو برنامجك منه هون، لا عنا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة ولا رئيس مجلس نواب. التفاح مكدس بالأرض، ايش بدنا نعمل بالتفاح؟ بس يطمنونا بس. معك أنا ديب حسيتي مجديد، معك أنا ديب حسيتي من نبيع التفاحة تنادي ندفع الرصاصية والكتب
1: لقصوطة
2: وشهر التكار تنوزي لدينا على المدرسة ولا شيء. الكتب ماشي والرصاصية ماشي والتكار ماشي، التفاحة نايمة.
1: ان شاء الله خير يا استاذ حنا، ان شاء الله خير. حدا يسمع اكيد ويشتغلوا على الموضوع.
0: نعم
1: كمان بناخذ فويس نور لو سمحتي.
0: مش فويس، تكست كمان.
1: تكست تفضل. مصور مروان ونور معكم وفاء من الروضة للصف الخامس. انا كان حد ابني بعده المتوسط خليته هو يحمل المسؤولية، لكن هي عرفتي من هذا العمر عم تقول انا عم تخلي ابنها من عمر صغير يبلش يحمل مسؤولية. هالمسؤولية بتكون صغيرة عقد عمره. إيه؟ هذا المقصد عرفتي، وبصير شو شو نعلم.
0: ايه انت هيك قصدك انه حسب كل
1: اكيد، وبس نوصل عمر معايا منصير يمكن اكتر او عم نراقب اقل.

0: كمان معنا أستاذ نسيم من مجد العنجر بيقول أنه أغلب الذين نجحوا بالدراسة كانوا يعملون ويملؤون أوقاتهم.
1: كيف يعني؟
0: ثلاث أرباع العالم كانت تدرس وتشتغل، تدرس وتشتغل.
1: من قبل قصدك؟
0: ايه، تيقدروا يطلعوا مصروفهم، يساعدوا أهلهم، يدفعوا لقصوطة
1: للمدرسة. هن وبالمدرسة
0: هن وبالمدرسة يشتغلوا؟ ايه. نحن قطعنا بفترة كمان، وأنا وخيي وكتير ناس نعرفهم.
1: نعم.
0: ندرس
1: ونروح على المدرسة.
0: ايه، أو نشتغل وأوقات نوصل مأخرين على الصف.
1: يا عيني تكون عم تدرس،
0: نحن بعد الظهر الجامعة إذا بدك يكون عم نشتغل سبب ما نتأخر، يأخرنا صاحب الشغل، عرفتي
1: مثلاً.
0: هلا بفكر فيهم هؤلاء، إنه هو شو بهمه بني الآن، يعني مهم يحصل على شغله.
1: ما
0: هي. ونحن كنا مضطرين، لأن بدنا كاش نقدر نساعد الأهل.
1: يس، إيش نعمل؟ لا بس بحس كمان بميلة من الميلات كهلا نحن كل العالم اللي بعمري هلا بالجامعة، إنه ليلى إذا فيه يشتغل الشخص، يعني إذا دوامه وكورساته وكل صفوف تبعه منهم هالقد إنه كونسنتري وكتير
0: ما يضيع كتار. إذا بدك يعني ما يصير الشغل إيه ويطغي على على
1: إيه أو بالقلب
0: على درسه كتير،
1: صح؟ إنه فيه أكيد. يعمل بالانس، إنه ليلى
0: في أحلى منه إنه هذه الشخصية على طول، عارف كيف تنميها و
1: إيه بيطلع له إكسبيريونس
0: الشغل وإكسبيريونس تتعلمي وتغلطي، عرفتي؟ أكيد حلوة.
1: بوركوا با
0: يا سوريا.
1: وبعد ناخد لا كمان ما مش الحال. اوكي رح نوقف ناخذ فويسات على اول موضوع مستمعينا ورح ننتقل على الموضوع الثاني.
0: الموضوع الثاني ما تضحكي
1: شو انا ما عملت شيء.

0: بابا انا هاي الموضوع عجبني اكثر.
1: ما تضحك.
0: طيب ليه ماما بتضحك؟ ماما بتضحك على حدا، عم بتضحك على الموضوع لانه أوكي. هو بيضحك كالسيتياسيون كيف بترجع بتبرم كلها
1: ما بتصير معنا نحن. ايه ابدا
0: نحن؟
1: ايه شو الحديث هيدا؟ لا لا ابدا لا لا لا لا
0: ابدا،
1: خاصة اذا طلع انا مثلا وياكم وطالع امك معنا.
0: عمل لهم بريفيو للجماعة، ما حيعرفوا عن
1: طيب هلا موضوعنا الثاني نحن مستمعينا، وبيقول انه مين بيطلع من البيت مع عائلته على اساس يجيب غرض او غرضين من السوبر ماركت؟ بصير هو انا خلينا نحكي عن حالي، بصير انا افكر انه شو بدها خبري، ابو ربع ساعة بنروح وبنرجع. لا بس فجأة دموازيل نور سي بدها تطبع اوراق، والاستاذ كريم ابني يعني عجبته تياب بده يروح يجرب، وفجأة الكل جاع وصاروا جوا المطعم عرفتي، والسوبر ماركت بعد ما وصلنا له اصلا. ومين بالعائلة عندكم؟ لحظة ومين بالعائلة عندكم كمان هيك عنده صاحب هيدي الفكرة يلي بتقول انه طالما نحن هون يا بابا خلينا نمرق بعد كمان على هالمحل وهالمحل عرفتي؟ فخبرونا هالشي بصير معكم انه بتكونوا رايحين ابو ربع ساعه بتطلع الخبريه عم نعمل مثل ما بقولوا برمه العروس وما منجيب اللي بدنا اياه اصلا، عم تتخيلي
0: بالاخر بننسى كل شيء.
1: ايه بس تكون عرفتين وانتو خلص باب
0: طلعنا برمنا كل شيء،
1: ما رح قلنا لا بابا
0: لا مش عم بستفيد من البابا، عم بستفيد من السيتياسيون انه انا موجوده بمحل فيه كذا اخبار، واذا انا يعني هيك اجاني الوحي انه عايزه كذا اخبار من كذا محل وموجوده شو برجع بطرقك مشوار
1: نحن انطلقنا من البيت اصلا من السفر متفقين لا شعوريا اذا ما قلناها حكي انه رايحين نجيب غرضين من السوبر ماركت. لا ثلاث غراض اربع غراض مش 7000
0: هيدا ما خصني
1: وما نجيب الاربع غراض كيف ما خصني؟
0: ها مش انا ها ماما
1: يا ما
0: ها امي
1: يا ما بايام بتصير عن جد بصير اقول لا بليز لا لا لا حكيت انا كيف يطلع خلصة بلا ما حدا يعرف يعني اظهر ما حدا يعرف روح جيب له اغراض وارجع بلا ما قلكم.
0: طيب شو وين يعني وين تتسلى بهيدا الشيء؟
1: وين انا ما بتسلى
0: انت اللي ما بتتسلى. طيب ليك شو مثلا في مره رح خبرك شغلتين
1: تفضلي.
0: لا انت رح تخبرني تاني وحده وقت اقول لك عنها. اول وحده مع ماما
1: اوكي
0: رحنا انا وياها على اساس شوبينج، رحنا عم نجيب اغراض لطبخه ونسيت شو هي الطبخه بس انه فيها شيء تفزلك لا شيء تفزلك ما عرفت شو. ماما اجت خلص بدها تطبخ لنا شيء كريفات بحس اوه انا صرت اوكي على بالي
1: اوكي
0: عم نبرم عم نجيب الاغراض رجعنا صرنا عم نجيب ديو، تذكرت ناقص الديو بعدين الشامبوان وجبنا ديو لكريم وصار دقيقه ما في خضره ودي عليك مش بيك بده شيء هول تبع ال تستعملون هالفرشاية ما بعرف وين كان بدك واحدة إلا أنا إيه مبلا تذكرت في مرة أقول شيء وسكوتش وشافت في فرياندز حرام تنجيب لها الولاد وللبسينة مفروض نجيب أكل للبسينة هي في لعبة كمان مهض وعبى هالشاريو وما جبنا غراض الكريبات
1: الله يقويك الله يقويك هلا ما بذكروا هذا النهار ما بنسى اصلا
0: وجينا محملين انا ومام قلنا له ليه
1: كريم 3 4 اي 5 دقائق 10 دقائق تفضوا من السياره غراض
0: كريم طلع
1: وما جبتوا لي اللي انا بدي اياه هون عم تتخيلي ايه بتصير معكم يا مستمعينا هذه الخبريه وبتقبلوها خليها هيك حمس العالم
0: لا ضدكم. شو اكيد تقبلها
1: مش مزبوطة ابدا لانه انا بحس
0: شو
1: انا
0: كل مره بيصير
1: انا مش كل مرة لا بس مرة ايه مرة ايه بس انا اجمالا بكون عندي شغل
0: ايه
1: عرفتي ولو عارف انا بدي روح اعمل بدل ما روح بعرف نص ساعة وروح 80 نهار وارجع اجي بحس واحد عامل سفر 10 ايام مثل ما كنت سافر 10 ايام برجع على البلد بحس حالي عن جديد انه اوف عم اكتشفه عم بكتشف البيت
0: قديه صار لي زمان
1: بس عم بكتشف البيت انا وعم نزل الاغراض
0: ايه
1: عرفتي وضبط بالاغراض
0: بتظبطه هيك
1: ايه واكتشف انه ما جبت اللي انا بدي اياهم وعندي بعد شغل بدي ارجع بلش فيه لا مثلا بتزبط هيك
0: ليه
1: ما فينا
0: معلي
1: لا
0: تتذكر كمان في شغله تانية وقت رحنا عم جيب اخبار للسكوت تتذكر انا بدي اروح جيب شيء على اساس كان بانكيكس او نسيت شو بفتكر تبع البانكيكس ورحنا على اساس كمان فواكه

0: بابي ولو مش من بقى جعانه بتكفيه عنه بكفي انا عنه، وانا عرفت نيتي صافيه باكل الترتين. كريم كمان باخذ ترتين
1: فول
0: فو ما نكون جعانين بقى.
1: انت فولت
0: قصدي؟ ايه وانا انا فولت. بس شو بصير نوصل على مطرح ما رايحين على المول مثلا على اساس ردت اجر ابو ربع ساعه من نروح نرجع
1: اوكي،
0: فجاه بتشوفوا المطاعم جوع بصير انتوا تاكلوا انا اصلا شبعين ما بقى في اكل.
1: يلا
0: عم تتخيل ما بفهم ليه شو هذا السر العجيب
1: ما بصير
0: بس
1: هيك
0: نفوت على المول
1: تشتهي المحلات بصير يا هون بدي بطاطا مقليه هون بدي
0: ايه وبصير انت تذكرتي انه بابا فيه هيك هيك صرنا قريبين نروح على المحل الفلاني تبع
1: التيب بدي اشوف اذا في قطع حطوها انا هذيك المره
0: ايه بس بتعرف انت انت بتعرفي بين هذا المطرح ما نحن كنا والمحل الثاني في تقريبا شي ربع ساعه بالسياره بشكل عادي اذا الاوتوستراد في انا وياكم بس على الاوتوستراد بطلع لبرا انا وبشوف السيارات قدامي الضوء الحمر تبع السيارات اللي قدامنا فرد زيح يعني ما في فاصل بين السيارات هالقد مكدو العجقة
1: بدنا نوصل له لهداك المحل
0: بده يروح عادي ما في مشكله
1: مر بدها تبرم المحل
0: ما فرد مره نحن هون بابا
1: إيه؟
0: عرفت ليه ترجع مشوار
1: ترجع مشوار تاني بدك ترجع مشوار تاني بعجقة واذا رجعت تذكرت وقت وصلنا على البيت ترجع بتضهر من البيت اكيد لا حتقلي لا فانا بستغل الفرصه بلك جماد شوي تعال نروح او مثلا مام بتقلك عايزين تياب نحن او انت تجيب تياب لإلك بتقلك تعال تعال تعال تعال
0: وين رايح
1: يلا فوت شرف شرف تنروح نشوف معلم ما بيأثر بنجيب اغراض بالاخر عم نجيب اغراض وعم نتسلى وعم نقعد وقت سوا ها بنقعد نضحك
0: انتوا عم تضحكوا
1: لا كلنا عم نضحك
0: انا عم يجعلي ظهري بيكون ما بقى ودي الجلاد يمكن سوق
1: انا بسوق
0: من الدب مام بسوق انا قد ايه عم تتخيلي اللي ما بقى ودي الجلاد سوق
1: اي والله طيب مستمعينا فيكم تتصلوا فينا على 09-218-233 او فيكم تحكونا على الواتساب على 709-59-111

0: بيك بوب. نحن شو عم نجيب غراض إلنا بس؟
1: لمين؟
0: لألك. ما نحن بالآخر أكيد بدنا إياك تكون مرتاح.
1: كبرت الخبرية كتير هون ورا. بدنا ندافع شوي. لا
0: بدنا أنت تكون مرتاح.
1: لا أرضى. لن أرضى.
0: ليش؟
1: شو اكيد انت عم تتخ... انت ما بتشوفيني
0: شو عم بيعرف يحكي؟
1: ما بتشوفيني انا بس ارجع من هيك مشوار.
0: بلا
1: بقدر يعني البيت يمكن هلا بكون عم يسمعون بيقدر يستوعبوا معي ويحسوا معي. بنحبكم قد الدنيا نحن يا عيون تقبرون انتوا، بس في اوقات بحس في هيك مثل جرده بتصير اخر شيء، عرفتي؟ انه نحن رايحين نجيب ثلاث غراض مثلا، رجعنا بشيء مش طبيعي، في شيء مش مزبوط. يعني مش كل واحد طلع عباله، عرفتي؟ انه انا طلع عبالي هالشغله بدي اروح اعملها بحجه انه ما ترجع تجي مشوار تاني بابا. لا مش مزبوط.
0: انا ما عم بقول
1: فينا إنو... نرجع على البيت وناجل الخبريه، عرفتي؟ وهي المره هي كذا مره صايره الخبريه اكيد يعني.
0: لك ايه
1: بس هلا بس هلا عرفتي انه
0: لا عم بقول شو انا على كل محل بفوت عليه بشتري شيء؟ لا
1: لا ما بتشتري شيء، هو ما ما ضروري تشتري. انا ما عم بقول بس عم تشتري إيه؟ يعني هلا واحد بيكون حاطط مثلا بيدجيت، تنقول تنقول اكزامبل عم نعطي هلا 30 دولار 40 دولار، عرفتي؟ هيك اربع خمس خبار يمتلكهم خضره وكذا. طب ما معقول يضربهم باربعه وثلاثه وخمسه طب يا خيي كيف؟
0: وقتها نظر من السوبر ماركت
1: ودافعين داون بيمنت للسياره، ما بفهم انه كيف الخبري ما بدي انا
0: من وين طلعوا كلهم؟
1: ايه انه لا مش هذا المطلوب، فينا نروح نظبط وقتنا نعرض بدنا اياه ونرجع. هلا بنزيد شوي ماشي الحال، بس عرفتي نحن الاوقات بتصير خبريه ونزلنا مثلا عضبية فجاه صرنا بجبال، عرفتي الخبري شو هالحديث؟ بابا ما تزيدها
0: مش ما ما تزيدها
1: مروح بليز.
0: ايه ابدا نو
1: تفضلي
0: سي بافري. خلينا نشوف هلا معنا اتصال نشوف رايهم. الو
2: الو بونسوار.
0: بونسوار.
2: انا في عندي ثلاث نقط حابب اقولها.
0: نعم.
2: اول شيء اذا الواحد نسى شيء يعني اشترى اغراض ورجع البيت ولقى انه في شيء نسى، ممكن يتلفن لدكان بالحي او ميني ماركت او حتى سوبر ماركت يطلبوا ديليفري.
1: اوكي
2: هيك بوفر. هيدي اول نقطه.
1: نعم.
2: نقطه ثانيه قبل ما يروح الواحد ليشتري يكتب بليستا الأشياء اللي بده إياها.
1: نعم.
2: عنده ترواكات إلى آخره، ومن بعد ما يكتبها يرجع يقراها مش ليه تشوف الأشياء الضرورية والأشياء اللي مش ضرورية.
1: بس ما ما تقريها مرته.
2: نعم.
1: لأن كله ضروري بيكون إجمالا. نعم.
2: ثالث شغلة في مبدأ يعني سمعته من ناس يعني خبرة بالعلم النفس وما بعرف شو إلى آخره.
1: نعم.
2: يقولوا إذا بدك يعني حبيت تشتري شغلة أوقات يمكن أنت فعلا منك عايزة بقى أجلها لثلاث أيام، إذا بعد ثلاث أيام بعدك عم تفكر فيها
1: يعني أنت
2: عايزة. مزبوط
1: مزبوط.
2: إذا لا بتكون منا منا منا ضروري يعني تدريجيا بصير تنسيها يعني ثلاث أيام.
1: نعم.
2: أما إذا ضليتك تفكر فيها يعني فعلا عايزها. مزبوط.
1: نعم.
2: كل حبيت اقولهم يعني اهم شيء الدليفري ما ضروري يتعزم مره ثانيه. وفي هالليستا وفي شغله ثانيه بيقولوا انه الواحد قبل ما يروح على ميني ماركت او سوبر ماركت
1: نعم
2: لازم ياكل ساندويتش
1: دجاج واثنين شوكولا
2: يروح جوعان ويصير نعم. شو ما كان يشتري وشو ما كان يشتري وياكل يعني
1: 100%.
2: هيدي نصايح سامعها يعني من ناس
1: كنن
2: عليها بالعلم النافذ.
1: نعم. مين معي لو سمحت؟
2: انا إلي اسمي.
1: بشكرك كثير استاذ إلي على اتصالك وعلى المعلومات. الله يخليك. ليلتك سعيده. باي باي. بس نفوت لجوا وشبعانين بس نفوت لجوا
0: بيجي بيصير عندي معده ثانيه.
1: إذا بدك بترجع تمشي الخبرية. هلا الليستا عجبتني قصة الليستا إنه تأيدي على الورقة وترجع تشيك عليهم. أنا بحس بدي أيد على الورقة وحط أي آي يشيك عليهم.
0: ليه؟
1: أنا شيك مرتين وبس مش أنت ولا أمك تشيكوا.
0: يه.
1: لأن بحس أنا ما بيقلوا الغراض، بترجع بتتذكروا إيش بتكتبوه عن جديد.
0: هلا هيك إيه؟
1: فبفضل أنا أول مرة بتكتبوه بياخذ الورقة
0: خلص
1: خلص طلعوا بالسيارة ومشوا.
0: بعدها
1: لو قعدنا أربع ساعات بعدها أهين من أنه تاخذوا الورقة وتزيدوا علي أغراض ترجعوا نقعد ست ساعات. عرفتي هيك أنا بعمل يعني بروبورسيون تصير خبرية، عرفتي؟ إيه أنا هيك فضل.
0: بس ليك بيني وبينك هلا إذا انكتبوا على الورقة أو ما انكتبوا على الورقة وتذكرني هونيك حينجيبوا.
1: هيك بتخلي أستاذ إليك معه حق بكثير بكذا شغلة. إيه؟ أنه تاكلي قبل ما تروحي
0: او كمان هي
1: مالح وحلو
0: اذا ثلاث ايام انا ما كنت عارفه.
1: ايه يعني هي بس كمان قريه. مزبوط مزبوط. اجمالا هيك دماغ يعني اذا ثلاث ايام ما عدت فكرتي فيه يعني انت بنك بحاجه له.
0: ما بس هيك استحليتيها وشفتيه
1: مزبوط لانه اه في استعملها. ميرسي استاذ الي هيدي.
0: خلص هلا طلع له
1: انا كل شيء بيقولوه بالبيت بدهم اياه بتركهم ثلاث ايام.
0: إذا...
1: ايه ما في ما في ما في مرحمين هلا خلاص
0: لا لا ما اتفقنا هيك ديو بوز نو no.

0: طب ليك هلا غير السوبر ماركت والمولات وهالاخبار؟
1: اول شيء في بس سوري اقول لك شغله.
0: نعم
1: طبعا انسى بخصوص السوبر ماركت مثل ما قال الاستاذ الي كمان.
0: أوكي.
1: انت عارفه كل شيء بنحطه بالسوبر ماركت ما بينحط عشوائيا الاغراض، في طريقه معينه تا دماغك يضل يشوف اخبار، عرفتي؟ بس تقول له استاذ الي يعني انا نحن بس نوصل على الصندوق تندفع حتى في حد منك كل شيء انواع شوكولا اصلا شايفه انت جوا، عرفتي؟ تتشتري ترجع تتشتري ترجع انت واقفه، لان انت واقفه رح تقضي 4-5 دقائق تتدفعي، وفي معي نور وكريم ولاد، عرفتي كيف؟ ويضرب ايده بابا بده، عرفتي؟ بصير واحد يا يستحي يجيب له لابنه او عرفتي بتصير خبريه اكثر. فهيدي بنهي للان فقد ما شد حاله اكتب وراء
0: ما الهيئه ما حتزبط معك. لا لا بلا شوي شوي
1: اكيد اكيد
0: في موديراسيون.
1: كنت ما بتصير اثنين
0: ابدا ابدا، بس المهم انه على طول نحن وقت نضر مشاوير نتسلى،
1: ما اختلفنا اكيد
0: نحن على طول نضل نتسلى.
1: انا
0: مثلا
1: مع الفكره
0: بار اكزومبل وقت نكون بالبيسين، وقت نكون بيسين وهونيك تغدينا يعني اكلنا،
1: طمن حيل انا تجاوبك على كل نقطه، انا هون كنت طمنت بالي
0: خلص اكلنا
1: قعدنا، لا انه قعدنا
0: ايش ما بقى في 3-4-5 ساعات يعني وبالميات
1: خلص خلص النهار يعني بالنسبه لي.
0: بعدينه طلعنا بالسياره ليك بدي فوت على الحمام، لأن كلنا مي
1: بلش نهار تاني
0: كلنا مي نفوت على الحمام ونغير تشابنا. رحنا وقفنا ما بعرف وين، رجعنا فتنا على السيارة ورجعنا مشينا، أو إذا ما بدنا نوقف وفي كتير عجب نحط المنشفة ودبروا راسكن.
1: أوكي
0: بعدين نصير نصنا غافيين، بس شو منصير نقرب على محل البوزة.
1: أنا بالغلط بسأل السؤال على يعني صوت واطي
0: ولا وعساس كلنا نايمين
1: حبيبتي بدك بوزة؟
0: لا وعساس
1: فجأة بتوعوا انتوا بتردوا هي ما بتلحق ردت اكيد
0: لا وعساس نحن بس نايمين يعني
1: طبعا، بس تنوصل نوقف على حد
0: بس هي بوزة هي
1: عجقة. ايه بكون في عجقة كمان انا برجع لهون قصة العجقة والوقت اللي عم لا
0: ايه بلا بس انه بوزة من بعد بيسين هيدي تراديسيون.
1: ما في مهرب منها
0: هيدي تراديسيون،
1: وخاصة من بعد البوزة بنقطة حد مطاعم بدك ترجع تنزل وتاكله.
0: لا هيدي معقول تتقفى يعني
1: ايه، ونحن اصلا بس نذكر المستمعين نحن اصلا رايحين نجيب مكواية وشوية خيار وبندورة.
0: لا
1: عملنا كل هالاخبار
0: لا لا لا
1: وما جبناهم، برجع على الموضوع وما جبناهم بتصير معكم مستمعينا ولا لا؟
0: شو انه ما يجيبوا الاغراض وقت
1: ايه اكيد راح يعملوا شيء، رجعوا بعد نص ساعه بعد 4-5 ساعات مش عاملين بالدنيا.
0: اتصلوا فينا على 09-218-233 او على الواتساب على 70-959-1111. شو في شي مره رحتوا على مشوار على اساس جيبوا شيء صرتوا عم جيبوا اشياء غير
1: يا لطيف
0: او لا؟

0: بالعادة أكترية الوقت إنه وقت نروح على سوبر ماركت يعني خلص أوكي في ليستة طويلة عريضة، بس هالليستة شو بتكون الماما أو البابا بيكونوا كلهم هيك يعني كالكول وبصيروا يشوفوا إنه نحنا قدي بدنا وقت والمشروع اللي من بعده والشغل، وبصير تزبط كلها مع دوام الأولاد والسبار والدنيا كلها، ومنروح على سوبر ماركت منكبس ومنجيب كل شيء لأنه مثل اسمه يعني سوبر ماركت أنت بدك تجيب بكود الشوز ماركت أشياء. إيه كتير أشياء إنه ماركت بتجيب بوزة أو إذا استحليت شيء هيك إنه بدك
1: شيء شوكولاية يعني.
0: إيه شيء شوكولاية شيء تشيبسية، والميني ماركتات بتجيب لك شيء علكي أو
1: كل أخبار الحين
0: لا معشان عم صغر ما بفتكر
1: بس لا مش دايما بتزبط معكم يا حبيبتي عن جد، مش معناتها هذا السوبر ماركت يعني بفوت اقعد فيه نهاري كله
0: لا, لا مش كل نهارك، بس بدك تجيب انت كتير اغراض لان بالسوبر ماركت في اكتر انواع اغراض، في كل شيء معقول انت يكون خطر ببالك،
1: حتى الدليفري عارفه هلا كنا عم بقول انه نطلب دليفري، حتى بالدليفري بعت الهم انا اوقات بتصير انه بدل بس بلشوا تكتبوا على الورقه عرفتي بتاخدي وقتك هيك بصير مفوكسة على الورقة أنا شو بدي بعمل جردة بلش تفتح الخزانات بالمطبخ هي ناقصة هي ناقصة تطول لو دليفري بتطول الخبرية يعني أنا
0: بصير زيب هالمطول ومحطر
1: بصير بدي زيب عن جد يعني كيف ما برمطيها طب ليه أنا بس روح على المز على على السوبر ماركت بقدر جيب أغراضي بقبو ربع ساعة ثلث ساعة
0: أنا بقول
1: بكون جايبهم للبيت أوقات مش عرفتي مش لجيران يعني جايب نفس نفس الغراض نفس الوقت اللي قطع بين أول تحويجة بدنا نقول والتاني تحويجة أنا نفس الوقت 20-30 يوم أو ما بعرف قد إيه بجيبهم أسرع من إنه روح معكم ونجيب نفس الغراض
0: في أول شيء
1: تفضلي
0: في أول شيء لأن أول شيء مش أنت اللي بتحط الليستة مام هاي أول شيء
1: مسيب بطحتنا تفضلي
0: تاني شيء ما أنت رايح يعني انت بحس ما بتكون قاشع كل شيء بالبيت ناقص او يعني بطل موجود او عايزينه غير انت
1: اللي المدام هي اللي بتعرف
0: نعم كأكل وكهول اخبار عم بحكي كقصص المدام اللي بالعادة
1: يعني هي اللي بتعرف شو
0: نعم بتشوفوا ان هي بتنتبه عليهم اكتر انت حتنتبه مثلا اذا رحنا على محل تبع الاخبار هودي تبع
1: لحظة تنترجم لقلتي هل مسكتي ايديك ومنشار الكهرباء
0: لا هذا تبع البراغة اللي بتشد البراغة أول الأخبار أنت هو اللي حتنتبه لهم أنه ماما حتنتبه على الأكل يمكن أنت تنتبه ويصير عبالك جبنة معينة
1: شي مرة أنا فت على محل إلكترونيكس أو شي هيك وقعدت جوا ساعة
0: أنت أبا ولا مرة إيه دخلك ليه عم تحكي أنه نحن منقعد كثير وقت ما أنت هيك بتعمل
1: شو بعمل
0: شو وقت نروح محل إلكترونيكس أو محل للجنينة
1: بكون بحاجة بكون أنا ضرورة بحاجة شي للكمبيوتر
0: أنت ضروري نحن لا لجنة.
1: انه حالي طارقه هيدي
0: انت حالي
1: هي شو خص هي شغلي وهي شغلي لك شو بدي بس شغلي
0: ابدا شو يعني لا انت اغراضك رح تجيبهم ورح تستعملهم نحن الاغراض رح نجيبهم ونكلهم نحن
1: هي المشكله يا ريت
0: نحن تبعنا اهم
1: يا ريت ما بناكلهم يضلوا يضل تخيل اللي ضاينه
0: نحن تبعنا اهم نحن عم
1: ناكل اغراضي انا
0: نحن عم نتغذى
1: كل واحد يجيب اكلاته من المحل اللي بحبه انا من عند الالكترونيكس انتو
0: انت وكريم ما بتاكلوا لكن بتصير أنا وماما بس ناكل شفت لا عن جد إنه أنت هول الأخبار اللي بتلاقيهم
1: بس أنا بحط سكادجول أنا بحط خلص بحط إنه أنا رايح أجيب واحد اثنين ثلاثة بروح بجيب واحد اثنين ثلاثة يمكن بتزيد شغلة أو شغلتين حيالله شي زراعة أو شي عرفتي بعدين نحن أنا عميلة بزرع عم بزرع لإلكم
0: هلا برميت
1: عرفتي بتأخر شوي سامحوني بس إنه نروح رايحين نجيب شغلة نصير في إشي نشوفها عن جد تزبط معهم سوبر ماركت انه بحط شوف انتو انتو خارج بتعملوا سكانين
0: الالوان
1: انتو بتفوتوا بتعملوا سكانين هيك اول عشر دقايق لو واقفين انا كنا عم بحكي معكم بس انا عارف
0: بس أنا بطلع فيكم
1: بس عيونكم وراي قطعين عم بتعملوا سكان كل شيء ليك حبيبي ما هي بتصير هيك ليك ولو مروان خلينا نبلش بدي اجيب شغله من هونيك انا بخدها هيك انه ماشي الحال شو بدها من هون لهونيك كن قشينا ما وصلنا بعد بننزلها اوكي ما في ولا في ولا
0: لا ما في بلا فيك تقول لا
1: دايما بقول اوقات لا يعني بس دايما بقول اوقات زبطت لف
0: تبع حالك لا بس عن جد انه انت مرات تاخد وقت يعني نحن مرات ناخد وقت بمحلات تبع الاكل وتبع انه هو الاخبار يمكن نحن منلاقيهم انه هو اكتر ضروريين ليه لان عم نجيبهم للبيت ولقلنا كلنا
1: اوكي هلا بالنهاية
0: لقلك
1: بالنهاية هلا الوقت اللي عم نقضيه نحن سوا
0: مش مزبوط
1: نطرق ضحك اكتر
0: مش
1: شيء
0: مش مزبوط
1: بدي جاوبك
0: بدي جاوب على السؤال
1: ما تفسر لك السؤال قبل.
0: اوكي
1: somehow ايه في فيها وجهه نظر اللي عندك. انا ما بقول لا انا
0: مش كل شيء احنا الغلطانين.
1: ايه مش بس انه عم تجيبوا اغراض لكم، عم تجيبوا للعائله بالنهايه. بس انا عم بقول انه ننظم وقتنا، نقدر قدر الامكان نختصر، عرفتي كيف، البرمات والطلعات والعجائب، نقدر نرجع نوصل
0: على البيت قبل ما تعتم الدنيا.
1: قبل ما تعتم الدنيا وينك وين؟ ما بذكر هالشي صار.
0: يا عين عليك، ابدا ولا مره صاير هيك شيء. طب
1: ماري روز،
0: خلينا نرجع نشوف مع مدام ماري روز.
2: يا مروان، ده بيقولوا الروحة بالإيد الرجعة مش بالإيد.
1: طبعا
2: يعني بتروح أنت هأساس تعمل هيك، بتعرف شو بيجد عليك، بتصير تفوق هيك هيك وأنا هون، هيت لنجيب هيك، هي مدام هلأ طلعنا بقطعة هاي، هيت لنعمل هاي، هيت لنعمل شي، بيطرقوا هني ورا بعض والأمور بتصير تطرق.
1: مش بإيدنا،
2: مش أنه الواحد بيعملها قصد أو لا، أنت بتفكر هيك، أنت بتفكر أنه هي إفادة هي بيكون جد انه يلا هيك يكون احنا هون. طب يلا شو بيصير اذا عملنا هيك؟ وبتصير بدل الخمس دقائق والربع ساعة بتروح لك ساعة وساعتين.
1: 100% ماريو
0: شفت، شفت ما نحنا مش
1: بقصنا. انا شفت، انت شفت، انا بتقول شفت، انا لازم اعلم مش انت.
0: انه مش بقصنا، انا مش عم بعمل هيك تأذيك او تقدر ضيع لك وقتك، بس انه ثقبت نحنا موجودين
1: وقريبين على كل شيء. إيه؟ يعني نحن بريون 50 كيلومتر، ما قريبين كلهم مع بعضهم، 50 مربع بتتخيل
0: مش 50 كيلومتر. طيب
1: من هون لطرابلس فيها تكون
0: السوبر ماركت هالقد يكون كبير.
1: خلينا نشوف كمان.
0: لا بس عن جد هو بلا قصدنا، المهم نحن عنا نية صافية
1: وضروريات هون
0: وضروري. إيه يعني
1: وعم نقضي وقت حلو
0: بوز. نحن أكيد نحن ما عم نجيب، يعني نحن رايحين نجيب أغراض، أكيد عم نجيب أغراض، إذا منكترهم ما منروح
1: إكسترا. إيه ما
0: يعني مش إنه عم نعب الدنيا كلها وقصص ما لها طعمة أو قصص هيك يعني بس أنستحليناها، لا إنه عايزينهم. أوكي إجوا كلهم فرد ضرب بس إنه عايزينهم، يعني ها من الآخر
1: بتعرفي، خاصة بس كان في أول ما بلشت الحرب والعالم صارت عتلينها، صارت تركض وجيب أغراض.
0: إيه هون تعبي
1: أنا
0: وتعبي.
1: إيه بس أنا بالنسبة لي ما تغير شيء، لو ما كان في حد كنا نعمل طاولة نفس الشيء، نروح نجيب اغراض.
0: مش
1: شفتي كيف فوقاتك، شفتي قال بشوي
0: اقل شوي.
1: خلينا نشوف عصام شو بعد
0: لو سمحت.
3: يا عمي كيفكم يا جماعة؟
1: يا هلا عصام،
3: ذكرتوني بامي بتقولي لك يا عصام انا ظاهرة شي 10 دقايق نازل عن فهد تحديدا.
1: اوكي
3: حبيتنا يعني، عارف كيف؟ بدي جيب غرض
1: هي علامة استفهام على الغرض،
3: غرض واحد يعني.
0: شو الغرض؟ الغرض
3: ساعة، ساعة ونص، ساعتين بس يرجعوا هي وخيي بقضيها على الدرج، نازل طالع، حمل ماي ونطلع ماي وغراض وغراض وغراض وغراض وترسيل.
0: ايه اهم شيء
3: ترسيل، وبدها اريل، وبدها مدري شو. يعني هني راحوا ساعة ونص، انا بقضيها ساعة ونص
1: عم زق اغراض.
3: تحكي مين رايحة شو قال جيب غرض؟
0: غرض ما هي شو؟
1: شو؟
0: هيدا مش انستان، هيدا بلت ان، هيدا ديجا موجودة، انه انت رح يعني المرأة او الماما هي رح تروح وانستانكتيف ما رح تصير انه تعمل هيك جردة للبيت كله براسة فيرتيال، هيك عم تمرق على كل شيء، هل في شيء ناقص؟
1: ايه وهيك هيك مثلا معي انا 300 دولار ليه بترجعهم معي؟ رجع 50 ايه ما هيك ما هو معي خلص، عرفتي؟
0: ايه
1: بستفيد ومنرجع على البيت واذا جايبي شيء هيك سوبر اكسترا تنقول
0: قديش هو بوزة يعني؟
1: لا بوزة
0: بوزة نحن نكون
1: اذا شيء سوبر اكسترا يعني شيء مش مستنظر وانا رح تشتري مثلا، بلا ما نعطي اكزامبل. هلا لما نرجع على البيت بيوصل حديثة للتبرير للشغلة قبل ما تفوت على البيت، حبيبي بتعقد كانت الخبر، ما في خبرك شو كانت حل بتاع، اضطريت انه جيبها، ما قدرت، عم تعيط، بصير انا ما حدا لا عيط لك ولا قال لك شيء وما قالها تمدي حكي وما في لزوم، عرفت هيك بتبرر انه راحوا هالمصريين.
0: يا الله
1: يا الله مضطرة.
0: لا بس ايه لازم يكون في تفسير، ما انتم بتعيطوا علي
1: نحن؟
0: انه بس هيك بتطرق بوز انه يا الله بطل فيه،
1: او انه بتطرق بوز كرمالها هي،
0: انه رجعت جابت الاغراض كلها وظهري هلا حيوجعني وما بعرف شو.
1: بس لا ما حبيبي انا جبت بس بعد في كم شغل بس ما بقي بعين مصاري. هي راح اجيب ثلاث اشياء، جيب 70 بس كان بعد في على طول بضل في شيء ما نجيب، عرفتي؟ بس مش قادره بركي مرت الجاي بصير انا دخل جايك يعني كيف ما فهمت.
0: في فويس ثاني كمان عصام هلا بعت لنا
1: يلا
3: ولك يا أختي ما عندي مشكلة تجيب $1,000.
1: مزبوط.
3: بس أنا بدي أقعد زق، بدي أقعد زق أغراض.
1: هو $1,000 بتزقهم على الدرج.
3: طلع درج وبزال درج.
1: يا الله يا عصام.
3: يحرق دين عرضهم. ما بيشبعوا يا زلمة.
0: مالي مالي بالآخر كلنا بنرجع
1: نفس العائلة وكلنا عم ناكل مطر الأمور.
0: بنرجع بنطبخ كلنا سوا بنرتاح ونتسلى.
1: مين في عنا كمان؟
0: عنا كمان الأستاذ فادي.
1: فادي
4: مساء الخير، كيفكم؟ كيف صحتكم؟
0: يا هلا
4: طرابلس.
1: يا هلا فادي.
4: الله يسعد لي مساك.
1: الله يخليك.
4: ست نور الله يسعد لي مسيكي.
1: الله يقويك.
4: والله ما بعرف شو الموضوع، الله لو صرت معكم هنا على السماع لأنه كنا بالاعتصام بشحة النور مشان العفو العام.
1: صحيح.
4: الله يسعد لي مسيكم يا رب. وتحية للدكتور سمير جعجع لأنه هو يلي اشتغل مشان العفو العام وكمان أيد العفو العام. ما مثل بعض جميعهم بدون ما فسر مين. الله يسعد لي هالمثل
1: حلو. الله يخليك يا رب. الله يخليك، ليلتك حلوة.
3: والله مشان الميني ماركت عم تحكوا فيه، يعني أنا بنصح كل واحد ما يجيب شيء من سوبر ماركت، يجيب من محل صغير يعني ميني ماركت.
1: مزبوط. تيشجع
3: يشجع ابن المنطقة، لو في زيادة شوية الله ربكم تغدوها 40-50 ألف، بس من شجع ابن المنطقة. أنا هذا هو رأيي.
1: كمان في وجهة نظر.
0: هلا أنت بحس حتقبل معه كمان لأنه قريب من البيت وما حنطول والبوسيبيليتي نجيب أغراض هي أقل.
1: مش بس هيك، مش بس هيك، لأن احنا حطتني معه.
0: عم تسأل.
1: لا بس الخبرية من زمان هيك كانت، الخبرية كانت المحلات الكترانة بالشوارع العالم تعيش منه، عرفتي؟ نروح نجيب منه أغراض
0: ما نضطر نروح على،
1: وبس صار في مولات إذا بدك وأكتر، احنا مش ضد حدا اكيد. بس صار في مولات صارت عن جد تخف اذا بدك نسبيا الحركه بالمحلات لحد البيت، ولانه بتروحها بتقول بلاقي كل شيء بفرد محله، عرفتي؟ بس انتم ما خلصت، انا ما دغري دماغي استدرج الخبريه، عرفتي؟ انه انت بدك تقلي ما انتم لو في 10 مول حد بعضهم بدنا نروح على مول 11.
0: ليه؟
1: لانه في شيء بعد ناقص يا حبيبي، ما عم بعرف شو هو، بركي بنروح لهون،
0: بركي يمكن في شيء جديد،
1: عارف.
0: لا بس على طول انه ما حق اكيد استاذ فادي انه
1: نشجع الاقراض،
0: لازم نشجع لو أكيد. شو ما كان،
1: لانه هذا اللي عم بيصير اصلا.
0: ايه ما هي هي انه وقتها فينا ما نروح على سوبر ماركت او ماركت هول الكبار، نروح على هول حد البيت انه عندهم الاخبار. اوكي يمكن مش انه 70 نوع من نفس الشيء، بس انه عنده انه جست نيسيسير.
1: اكيد لو جست
0: نيسيسير.
1: وبنعمل سبور، بنقوم شوي عن السيلولار والتليفون للاولاد، خاصه صاروا بيروحوا بيتمشوا بيجيبوا غلط، لانه في مشكله هلا عند الاولاد بين هلالين
0: ظهر ما
1: لا عرفتي، بنظهر بنروح نقعد بالسيلولار بالمول، بس ما بنظهر نجيب ربطة خبز مثلا ونرجع على البيت بعيد 200 متر. خلينا نرجع
0: لطشي.
1: مين في عنا؟ الافضل افضل زياد جريج عم بقلنا الافضل تروح تجيب اغراضك بلا مرتك.
0: اي والله.
1: في عنا جو حايك ولا بناخذ قبل كريستا؟ كريستا ماريا بليز.
0: يلا
1: مصور كريستا.
5: بونسوار. يعني ولا اهضم نور، يخزر عين عنك، يعني فريما اكبر من عمري، اسم الله علي.
1: الله يخليك
5: هالعمر. هالقد اتعلمي.
0: ميرسي كثير.
5: هذا الفضل بيرجع لاهلك.
1: الله يخليك
5: للماما وبابا. الله يخليلك يا رب.
0: اكيد
1: ميرسي، بخلي عائلتك.
5: هلا انا بالنسبه لموضوع السوبر مارشي ما كثير كثير بهمني. قبل كنا كثير لنجيب احتياجاتنا اللي بدنا اياه، وان بلس نزيد اكثر واكثر واكثر واشياء. هلا بس جست لنسيسير نغمد عيوننا ودغري بنظهر، واكيد بنكون اكلين قبل. هلا انا لفت لي نظري الموضوع الاول، كان عندي ناس متحرقه عم نسمعكم بس بدي جاوب. وهلا بالنسبة للتلميذ للولد، أنا برأيي قد ما يكون هو واعي في عمر معين مفروض الأهل يبقوا حده. هلأ مسيو مروان كان عم بيقول أنه مثلا بالنسبة للمفعول به منقول له ما بيعرفوا أنه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، نحن منقول له إياها، مش ضروري نحن نقول له إياها، بس منقول له إياها ومنعلمه إياها. أنا عندي توينز وعلمتهم كيت لصف التروازيام ودلوا قلبي عقيدة لأنه مشان التقديم.
1: نعم نعم.
5: وضلي ملحقتهم، بس بذات الوقت اللي بعلمهم إياهن كمان حفظهم إياهن لا يقدروا يطبقون بالمدرسة.
1: نعم.
5: لأنه أنا إتان براف عندي الإلمام كيف بدي علمهم إياهن، مش بس قلهم إياهن. وبقلكم بانسواري كتير مبسوطين فيكم.
0: مرسي مرسي،
1: مرسي كتير. نحن كتير كمان بسطنا بالمساج اللي بعدتي لنا إياه. نحن لسوء الحظ ما راح فينا بقى نكفي ناخد الفويسات، الوقت دهمنا
0: وما انتبهنا عن جد، صلينا معكم نحن كتير اليوم شوي. كتير
1: بدي أشكر كل اللي اتصلوا فينا وكل اللي تسمعوا علينا وما حكيونا. بتمنى من قلبي أنه تكون بداية هيدي السنة مثل ما منقول نحن باللبنان، مثل ما صيفتوا بخير تشتوا بخير، وتكون السنة الدراسية مثل ما انتو بدكم. شدوا حيلكم يا تلاميذ، الوقت بيقطع بسرعة، اكيد فيكم تعطوا الماكسيموم، والحياة بعدين بكرة بترجع بتعلمكم كل شيء. نونا بدي اتشكرك من قلبي،
0: مرسي لك بكو عن جد. انا اليوم كتير انبسطت، وانبسطت من مشاركتكم، وكنا قاعدين عم نضحك
1: نتسلى،
0: وعن جد نعرف ارائكم على المواضيع حتى لو هو المواضيع هيك من كل يوم، بس انه ها هي تنشوف هي عن جد كيف الرأي تبع العالم كل يوم،
1: نتعلم من بعض.
0: صح.
1: شكر كتير لمارو مشعلينا على الإخراج الإذاعي. كان معكم مانو هون، وبعد ثواني مانو منو هون.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جزر جيلبرت سابقاً أكيد، أو جزر كيريباتي مثل ما هلأ متعارف عليها. شو ما كان اسمها، حقك تعرف إنه هالجزر هني أرخبيل بوسط المحيط الهادي على بعد 4000 كيلومتر تقريباً جنوب غرب هاواي. تتكون كيريباتي من 33 جزيرة من المرجان مقسمة 3 مجموعات، أهمها جزر جيلبير يلي كتير مهمة وبيعيش معظم السكان فيها، وفيها كمان العاصمة. والمهم نعرف إنه غير جغرافيتها المميزة جداً وجمالها وشطوطها وغيرها، هالجزر عندها مواقع تاريخية عائدة للحرب العالمية الثانية. ليش؟ لأنه غزاها اليابانيين بعد قصف بيرل هاربر وحصنوا الجزر المرجانية، ومن بعدهم أجرت قوات المارينز الأمريكية عدد من الغارات لإزالة هالوجود الياباني. واليوم مشان هيك بيقدروا الزوار يزوروا هالآثار من المعارك والحصن.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغلة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، Connecting Diaspora.
2: لما الفيلم بيخلص بتبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية بليلة من ألف ليلة. 24 أيلول، ميوزيك هول ووتر فرونت، الساعة 8:30 مساء. البطاقات متوفرة على احجز.com.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. ترامب يقطع إجازته في كاب ديفيد وتحذيرات من تصعيد محتمل. التصعيد متواصل جنوبا وذخائر أمريكية للجيش. الراعي الجنوب ليس ورقة تفاوض. اعتصام في ساحة النور بطرابلس رفضا للطعن بقانون العفو العام.

0: التفاصيل مع جون حاتشيتي ونجوى جرذق. شيء كبير قد يحدث قريبا جدا بشأن إيران. الكلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قطع إجازته في كامب ديفيد عائدا إلى البيت الأبيض، وعودته المبكرة تزامنت مع تحذير أمني أصدرته الخارجية الأمريكية، دعت فيه مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر في ظل ما وصفته ببيئة أمنية معقدة واحتمال حدوث تصعيد غير متوقع، فيما حذرت إيران من خطط أمريكية لمهاجمتها. أما الحوثيون المدعومون من إيران فانخرطوا في أعمال عدائية ضد المملكة العربية السعودية شملت هجمات طالت مطارات مدنية. وفي انتظار أي جديد إقليمي الأسبوع الطالع، هو أسبوع الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي سيجري لبنان الرسمي على هامشها لقاءات واتصالات في كل من نيويورك وواشنطن.
1: البداية من الجديد الأمريكي الإيراني رولا فخري.
2: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في صدد اتخاذ قرار بشأن إيران، مشيرا إلى أن الخيارات الحالية المتاحة هي إما محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة معها في أقرب وقت ممكن، ومعربا عن انفتاحه على فكرة لقاء الرئيس الإيراني مسعود باسشكيان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع. باسشكيان من جانبه أقر بتعرض إيران لضغوط مالية ناجمة عن الحرب وبمرور بظروف حرجة للغاية. توازيا أفادت اليوم القيادة القتالية الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، أفادت بأن طهران تلقت معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لاستئناف العمليات القتالية ضدها. أما رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف فقد أكد في وقت سابق اليوم أن بلاده نقلت إلى الجانب الأمريكي شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز عبر الوسطاء، وقال ما لم تتحقق هذه الشروط ويتم الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الإيراني وتنفذ الالتزامات الأمريكية فلن تكون هناك أي نافذة للعودة إلى ظروف المفاوضات السابقة أو إعادة فتح مضيق هرمز وفق ما نقلت وكالة إرنا. يذكر أن السفارة الأمريكية في العراق وفي القدس أفادتا قبل ظهر اليوم بأنه ونظرا للتوترات في الشرق الأوسط فهناك احتمال لحدوث تصعيد غير متوقع في منطقة الشرق الأوسط، ودعت الموجودين حاليا في المنطقة إلى البقاء في حالة يقظة والاستعداد لاحتمال وقوع هجمات وأغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة السفر، وطلبت من الأمريكيين التحقق من حالة رحلاتهم الجوية مباشرة مع شركة الطيران أو عبر مواقعها الإلكترونية في ظل احتمال تأثر حركة الطيران بالتطورات الأمنية. وأشارت مصادر أعلامية أمريكية إلى أن ترامب يدرس إمكان توجيه ضربات للحوثيين.
0: في الميدان جنوبا، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدتي القنطرة وبني حيان في قضاء مرج عيون، وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت سلسلة تفجيرات ضخمة في مجد الزون، واستهدف قصف مدفعي بلدة الخيام بأربع قذائف وأطراف زوتر الشرقية لجهة ميفدون ووادي زبقين وحرج عيت الجبل ويحمر الشقيف والمنصوري، وسجلت عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة في محيط أرنون وزوتر الشرقية.
1: واليوم توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث دبابات ميركافا في دير ميماس، وأغلقت مدخل البلدة ومنعت الأهالي من الدخول والخروج لبعض الوقت، وفتشت عددا من المنازل وحطمت أعمدة هاتف عند جانبي الطريق. جنوبا أيضا أحرق الجيش الإسرائيلي بساتين في بلدة بيوت السياد ومجد الزون بقنابل فوسفورية.
0: إسرائيليا قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إننا سنحاسب جميع المخربين في لبنان وغزة والضفة الغربية. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من ناحيته أن الجيش الإسرائيلي مستعد لحماية كل الحدود.
1: في الأثناء ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يخشى أن يستغل حزب الله الأحوال الجوية الشتوية والضباب الكثيف في جنوب لبنان لتنفيذ عمليات تسلل وزرع عبوات ناسفة تستهدف القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة. وبحسب الصحيفة تتركز المخاوف على إمكان الاستفادة من تدني مستوى الرؤية في خلال فصل الشتاء للتحرك قرب مواقع القوات الإسرائيلية وتنفيذ عمليات ضدها.
0: على خط آخر وفي سياق دعم الجيش، أعلنت قيادة الجيش تسلم 70 مستوعبا من الذخائر المختلفة في مرفأ بيروت ضمن برامج المساعدات الأمريكية. وأشارت القيادة إلى أن هذا الدعم يكتسب أهمية خاصة في المرحلة الحالية في ظل حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الجيش والتحديات التي تواجهه، كما يسهم في تحسين إمكانات المؤسسة العسكرية وخصوصا لجهة المهمات المنفذة في كل المناطق اللبنانية.
1: يلقي رئيس الحكومة نواف سلام كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تنعقد الثلاثاء المقبل، حيث سيعقد أيضا سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين دوليين. سلام ينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إضافة إلى مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين.
0: شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على حماية لبنان وقال:
3: حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، وتكتمل هذه الحماية بدولة واحدة وجيش قوي واحد وسيادة كاملة وحياد يحمي قراره وجنوب آمن ودولة تستعيد ثقة أبنائها.
1: أكد النائب سامي الجميل أن الوصول إلى لبنان الذي يطمح إليه اللبنانيون يمر اليوم باستعادة السيادة والقرار الوطني وقيام دولة قوية وقادرة. أضاف: المطلوب أن تتصرف الدولة كدولة وألا تخاف أو تتردد، مشيرا إلى أن معالجة مسألة استلاح غير الشرعي خيار مفصلي. وأكد الجميل أن الحل لن يأتي من تلقاء نفسه، بل علينا أن نصنع الحل وأن تظهر الدولة أنها تؤدي دورها الكامل وفق مقتضيات الدستور.
0: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض قال إن السلطة تعتقد واهمة أنها في موقع الغلبة، وهي تنطلق في سياساتها ومواقفها من الانصياع المطلق للأمريكي ومحاباة الإسرائيلي، ولهذا فهي لم تكتفي في قراراتها ضد المقاومة، إنما تجاوزت ذلك إلى طرد السفير الإيراني وإيقاف الطيران الإيراني، وهي تعمل على تطويقنا داخل مؤسسات الدولة وإضعافنا وإخراجنا من مؤسسات الدولة، ويبقى الأشد خطورة في موقف السلطة، تابع فياض، هو رهانها على الإسرائيلي في استكمال المهمة في القضاء على المقاومة لكي ينجح خيارها السياسي في تغيير التوازنات اللبنانية وفي أخذ لبنان إلى التموضع في تحالفات تتناقض مع تركيبته وموجبات استقراره، وفق قوله.
1: وجه المفتي الجعفري أحمد قبلان رسالة إلى الدول العربية والإسلامية، قال فيها أننا نعيش لحظة إقليمية شديدة التعقيد، ولأن الدول العربية والإسلامية تشترك بجوهر هويتها وهياكل مصالحها الأساسية التي تعيد إنتاج الإقليم، لذلك المطلوب تأمين شروط تسوية عربية إسلامية تغلق الباب على الفتنة الأمريكية المتجذرة، على حد تعبيره.
0: استذكرت السفارة الأمريكية في لبنان في ذكرى 42 للهجوم على سفارتها في عوكر زملائها الأمريكيين واللبنانيين الذين فقدوا حياتهم، مؤكدة الوقوف إلى جانب عائلاتهم. رفضا لقرار الطعن بقانون العفو العام، سجلت اليوم وقفة احتجاجية في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس. إلى هناك ننتقل مباشرة مع الزميل محسن السقال. مساء الخير محسن.
4: مساء النور نجوى، مساء النور جان، بالفعل نجوى شهدت ساحة النور في طرابلس عصر اليوم وقفة احتجاجية واستثنائية حاشدة رفضا للطعن بقانون العفو العام وسط توافد أعداد كبيرة من المواطنين وأهالي السجناء والموقوفين للمشاركة في الاعتصام والمطالبة بوضع القانون مبدأ التنفيذ. وتزامنا مع التحرك أغلقت مسارب الساحة من مختلف الاتجاهات، فيما رفع المشاركون لافتات ورددوا هتافات تطالب بإنصاف السجناء والموقوفين وعائلاتهم والإسراع في تطبيق قانون العفو، مؤكدين أن هذا الملف بات يشكل قضية إنسانية واجتماعية تطال عددا كبيرا من العائلات. وشارك في الوقفة من نواب المدينة وفعاليات سياسية واجتماعية ونقابية إلى جانب أهالي السجناء وحشد من المواطنين، وألقيت خلال الاعتصام كلمات نددت بالطعن بالقانون، وشدد المتحدثون على ضرورة إنصاف الموقوفين ومما أمضوا سنوات عدة خلف القضبان، داعين المجلس الدستوري إلى مقاربة الملف بما يحقق العدالة. وأكد النائب اللواء أشرفي في خلال مشاركته في الاعتصام أن التحرك يأتي دفاعا عن حق السجناء والموقوفين في العدالة والإنصاف، مشددا على استمرار التحركات السلمية حتى الوصول إلى معالجة عادلة لهذا الملف. وطالب رفي الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها والعمل على إيجاد حل نهائي لقضية السجناء بما يراعي أحكام القانون ومبادئ العدالة ويضع حدا لمعاناة عائلات تنتظر منذ سنوات طويلة إقفال هذا الملف. نجوى هذا كل شيء.
2: شكرا لك زميل محسن السقال، ونستمع إلى بعض مما قيل في الاعتصام.
5: اليوم لما قام العهد الجديد بالموافقة على قانون العفو العام لم يستزغ هذا الأمر التيار العوني بسبب حقده وغيظه من أهل السنة، قام مباشرة بإصدار أو بتعطيل هذا العفو من خلال الطعن به في المجلس الدستوري.
1: أوقفت وحدة من الجيش اللبناني مطلق النار في إشكال مسلح في رويسات المتن تسبب بمقتل 3 أشخاص وجرح آخرين يوم الجمعة الماضي.
2: في طرابلس ضبطت شعبة البحث عن التهريب التابعة للمديرية العامة للجمارك كميات من المتممات الغذائية والمواد الغذائية المهربة والتبغ غير المرخصة.
1: ذكرت وسائل إعلام سورية أن الجيش الإسرائيلي يقوم بتفجير مواقع عسكرية سابقة بالقرب من قلعة جندل في جبل الشيخ بريف دمشق الغربي.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتقال منفذ عملية إطلاق النار وسط الضفة الغربية.
1: تحدثت وكالة رويترز عن إسقاط مسيرة قرب مطار أربيل في كردستان العراق، فيما نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني أن ما حدث قرب مطار أربيل كان انفجارا مسيطرا عليه ولم يكن هجوما.
2: قالت رئيسة الوزراء الإيطالية أن الحكومة تعتزم حظر ارتداء النقاب في المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، واحتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الجنوبية في الفترة المسائية.
2: ختاما إعادة للعناوين. ترامب يقطع إجازته في كامب ديفيد وتحذيرات من تصعيد محتمل. التصعيد متواصل جنوبا وذخائر أمريكية للجيش. الراعي الجنوب ليس ورقة تفاوض. اعتصام في ساحة النور بطرابلس رفضا للطعن بقانون العفو العام.
1: مساء لبنان الحر انتهت، شكرا لحسن المتابعة ولزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
2: وإلى اللقاء.

0: هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: حبيب عزيز أبو النصر، فؤاد فارس أبو النصر، مارون أبو النصر، لياس بولس رزق، لياس سليم، إميل فريد الأزي، لقمان عبدو المدور، رشيد مراد المر، شكيب يوسف شكرلا، شرب الإشحادي، سمير مطر، نيلي لياس كرم، إلي جرجس منصور.
1: ارتفعوا كالأرز.

قوتنا المؤمنين المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

أيها النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب، ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

قوتنا المؤمنين المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين أيمن هو وجنوده وعطل الحرية للكنيسة وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب

0: دور شوق كرم.
1: قال يعقوب ويوحنا ابن زبد ليسوع: أعطنا أن نجلس في مجدك، واحد عن يمينك وواحد عن يسارك. ما في إنسان بهالدنيا ما بيطمح للعلا، للمجد، ليكون بمركز سيادي وسلطة، ليكون عظيم بين الآخرين. مين قال هالطموح غلط؟ حتى المسيح نفسه ما عاتب هالتلميذين يعقوب ويوحنا ابن زبد على طلبهم يكونوا في مجده، واحد عن يمينه وواحد عن يساره، بل صحح لهم مفهوم للمجد الحقيقي، دلنا على الطريق لتحقيقه. هالتلميذين كانوا أسرى فكرهم الديني عن المسيح المنتظر، بأنه رح بيكون ملك عظيم، رح يأسس مملكة زمنية يملك فيها على كل العالم. ولما شافوا ملامح المسيح بأعمال وأقوال يسوع، اغتنموا الفرصة ليطلبوا يكونوا نواب أو وزراء درجة أولى بمملكته. يسوع بأكد لهم أنه هو المسيح. مملكته منا زمنية، بل هي مملكة روحية، هي مملكة ملك الله بابنه على قلوب البشر، والملك الحقيقي فيها هو الآب، هو اللي بيعطي اللي بيشاركوه وبيشاركه ابنه بتوسيع هالمملكة النصيب الأفضل. مشاركة الابن بشركة الحياة مع الآب. بأكد لهم يسوع، بأكد لنا إنه اللي بده يحقق طموحه ويكون عظيم بهالمملكة وعنده مقام عالي، بده يشرب الكاس اللي شربه واللي رح يشربه، كاس الطاعة على مشيئة الآب، والحب حتى بذل الذات يلي بكلفه كتير، بكلفه موت عن الذات، بما فيها الموت من ألم ووجع، ألم ووجع الانسلاخ عن روح العالم. واللي بده يحقق طموحه بمشاركته لمجده ليسوع، بده يتعمد معمودية يسوع يلي هي معمودية الشهادة للحق، الحق اللي بشر فيه واللي وحده بيحرر، الشهادة لها الحق حتى الاستشهاد. بكلمة بده يحمل صليب المسيح، يتشبه فيه ويتبعه بنفس الدرب، والدرب لتحقيق الطموح للعلا، للمجد، للأولوية، للمقام العظيم، هي درب التشبه والاقتداء بيسوع ابن الإنسان. لم يأتي ابن الإنسان ليخدم، بل يخدم ويبذل نفسه فداء عن كثيرين. هي درب وضع الذات بكليتها بخدمة خير وخلاص الآخر، تماما مثل المسيح اللي مع كونه ابن الله ما عد هالشي غنيمة لإله، بل تواضع، صار بصورة العبد، صار خادم للإنسان. منشان هيك منصلي منقلك يا رب، كمسيحيين بأي موقع قلنا نسعى لنحقق طموحنا بالعلا بالعظمة باتباعنا مشورة يسوع لإلنا. أكيد نحنا إذا اتبعنا مشورتك منغير وجه مجتمعاتنا ووطننا، لأنه رح منسخر كل ما لدينا لنشارك بملك المسيح عقلوب إخوتنا البشر. أمين.

0: أخيرا أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. هوتيل سبونسرد باي كامبينسكي سامرلاند هوتيل اند ريزورت بيروت.

0: مساء الخير. الحوثيون يمعنون في استهداف الرياض، وها هم يحاولون السيطرة على مرتفعات كهبوب اليمنية المحاذية للساحل، ما يمنحهم سيطرة على منطقة شديدة الحساسية قريبة من باب المندب، أحد أهم شرايين الملاحة والطاقة في العالم. توازيا، إيران حذرت من خطة أمريكية جديدة لاستئناف الهجوم عليها، في وقت كرر رئيس مجلس النواب الإيراني محمد باقر قاليباف ربط فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بتنفيذ واشنطن الشروط الإيرانية. هذا التوتر المتصاعد إقليميا دفع الخارجية الأمريكية إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى الشرق الأوسط خوفا من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. وتحدثت معلومات عن مراجعة الإدارة الأمريكية خيارات عدة للتعامل عسكريا مع الحوثيين. محليا، البحث ما زال جاريا عن ملء فراغ اليونيفيل جنوب لبنان من دون قرار جديد لمجلس الأمن يبدأ بمجيبه انسحابها المنظم. فالاتصالات اللبنانية تسابق تطورات عسكرية حامية مرتقبة في الإقليم، وهذا سيكون مدار بحث رئيس الحكومة نواف سلام في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولاحقا في اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في واشنطن. في هذا الوقت يتواصل التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان، وجديده اليوم توغل قوة إسرائيلية في دير ميماس، حيث أغلقت مداخل البلدة وعمدت إلى عرقلة دخول الأهالي وخروجهم. في السياق، يستمر نواب حزب الله ومسؤولوه في انتقاد سياسة الدولة بحصر السلاح غير الشرعي. وآخر الإبداعات ما أعلنه علي فياض أن السلطة تعمل على تطويق الحزب داخل مؤسسات الدولة وإخراجه، معتبرا أنها تعبث بالتوازنات الداخلية الحساسة وبعلاقة مكوناتها ببعضها البعض، وأن اتفاق الطائف أمام خطر حقيقي. لكنه نسي أن حزبه هو من أمعن في ضرب الطائف الذي ينص على سلاح شرعي واحد بيد الدولة اللبنانية، وتاليا عدم تنفيذه كاملا. لكن قبل تفصيل التصعيد في لبنان والمنطقة، تواجه بيروت أخطر معضلة وأكثرها تفاقما، إذ صنفت الأولى عربيا بالتلوث. التفاصيل مع غريسيا أنطون.
1: بيروت الأولى عربيا لناحية التلوث من أصل 16 مدينة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسادسة عالميا. أرقام صادمة بحسب مؤشر التلوث لعام 2026 الصادر عن نومبيو، اللي بيقيس مدى رضا السكان عن جودة الهواء، مياه الشرب، إدارة النفايات وتوفر المساحات الخضراء، كما رصد معدلات التلوث البصري وحتى السمعي.
2: الإنسان ما بقى فيه يعيش هون إلا ويتنشأ مزبوط الهواء، كله فيه ميكروبات وفيروسات وكترت بين الولاد أكتر شيء.
3: نحن مختربين، نجي لهون مرة بالسنة بس سوبر تلوث بيروت، يعني شيء مش طبيعي. بس هم عم تقارنوها مع أي بلد موجودين فيه؟ بالإمارات.
4: عم بيأثر على صحتنا أكيد، يعني رايحين للكونسير ومئة ألف مرض.
1: صح، الكلفة الأكبر صحية.
5: كل الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، الكبار السن، يلي عندهم أمراض مناعية، الكتير صغار بالعمر، ويلي عندهم مشاكل تنفسية، كلياتهم حيعانوا وعم بيعانوا من التلوث، يؤدي لمشاكل بعد أكبر من الجهاز التنفسي، إلى علاقة بالإنجاب، إلى علاقة بالطول، إلى علاقة بالفشل المزمن للكلى وللكبد ولعضلة القلب وغيره.
1: فاتورة التلوث ما بتتوقف عند الصحة، فبحسب البنك الدولي بلغت كلفة التدهور البيئي بلبنان عام 2023 نحو ملياري دولار، أي ما يعادل حوالي 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن هالكلفة 632.3 مليون دولار مرتبطة بتلوث الهواء وحده، يعني كل يوم مرض بيعني كلفة إضافية على الفرد والدولة ومؤسساتها، وكل غياب عن العمل بيعني تراجع بالإنتاجية. المشكلة منا جديدة، من 10 سنين بيروت كانت بالمرتبة 11 عالميا، وعوامل عدة عم تضغط على بيئة العاصمة: الاكتظاظ وحركة السير وانبعاثاتها، قطاع الطاقة والاعتماد على المولدات، الانبعاثات الصناعية، أعمال البناء والغبار، كما سوء إدارة النفايات وحرقها. وبالسنوات الأخيرة أضيف عامل أكثر أسوأ وهو الحرب. القصف والحرايق، تدمير المباني وتراكم الحطام، تضرر شبكات المي والصرف الصحي، كما تعطل خدمات إدارة النفايات، كل عم تترك أثر بيئي بيتجاوز زمن المعارك.
6: حياتياً جزء من الكهرباء التي تنتجها ألواح الطاقة الشمسية في لبنان لا يستفاد منه ويذهب هدراً، فما الحل المطروح؟ تقرير ستريدا بعينه.
1: شبكة خلاص لعدد كبير من اللبنانيين باتت ألواح الطاقة الشمسية مع الارتفاع الكبير في فاتورتي الكهرباء والمولد، لكن جزءا من الكهرباء التي تنتجها هذه الألواح لا يستفاد منه ويذهب هدرا. من العام 2010 ولغاية اليوم تم تركيب أنظمة طاقة شمسية في لبنان بقدرة تصل إلى نحو 1300 ميجاوات، وهنا تظهر أهمية الهدر بالأرقام في لبنان. فالاستفادة من 10% فقط من فائض الإنتاج الشمسي يمكن أن توفر نحو 170 مليون كيلوات ساعة سنويا، بما يعادل عشرات ملايين دولارات من كلفة كهرباء المولدات.
7: اليوم تنستفيد الماكسيموم من هيدي الطاقة، لازم نوصل اليوزرز والبروسيومرز يعني المستهلكين واللي بينجوا كهرباء يلي هنا اوقات نفس الانتيتي، نوصلهم كلهم ببعض، تطلع الكهرباء من اللي عم بينتجها ومنه عايزها لعند جاره يلي عايز كهرباء بس ما عنده طاقة شمسية أو إنتاج ببيته.
1: الحل يمكن أن يمتد أيضا إلى شبكات مولدات الأحياء، عداد ثنائي الاتجاه يحسب ما يستهلكه المواطن من المولد وما يعيده إليه من فائض الطاقة الشمسية، ليحتسب هذا الفائض رصيدا على فاتورته. أما صاحب المولد فيستطيع استخدام الكهرباء التي يضخها منزل لتغذية منزل آخر على الشبكة عينها، فيستهلك مازوتا أقل، فيما يمكن أن يبقى له بدل منظم مقابل الشبكة والصيانة. لكن ذلك يحتاج إلى تنظيم واضح، عددات ثنائية الاتجاه، شروط تقنية لحماية الشبكة، وتعرفة محددة لكل كيلوات ساعة يعاد ضخها، على أن يكون رفض الربط لأسباب تقنية موثقة.
8: نحن أمام إشكاليتين، الإشكالية الأولى هي قدرة مؤسس كهربنان تأمن كهرباء تنقدر نضخ الفائض على الشبكة الوطنية. الإشكالية الثانية أو الفرصة الثانية واللي فتحتها الهيئة الناظمة انه يصير في هيدا التعاون ما بين القطاع الخاص كمولدات خاصة والمواطنين المولدين للطاقة الشمسية، يصير في هيدا التعاون.
1: في نيجيريا طبق عام 2026 نظام الندبلينج الذي يسمح للمواطن بضخ فائض إنتاجه الشمسي في الشبكة بعد دراسة قدرتها التقنية وتأمين شروط السلامة والعداد المناسب، ويقاس ما يستهلكه وما يضخه بشكل منفصل ليحتسب الفائض بقيمة مالية. في لبنان القانون 318 الصادر عام 2023 وضع أساسا قانونيا مشابها، لكن التحدي يبقى في وضع آلية تنظم تطبيقه أيضا على شبكات مولدات الأحياء.
0: اقتصاديا المحروقات والضرائب تخنق الصناعة اللبنانية، كلفة الإنتاج ترتفع والمواطن الحلقة الأضعف. التفاصيل مع طوان سعادة.
9: الصناعة اللبنانية تدفع الثمن، المازوت أغلى، الشحن والتأمين يرتفعان، واضطرابات الملاحة تزيد كلفة التوريد. النتيجة كلفة الإنتاج ترتفع والزيادة قد تجد طريقها سريعا إلى جيبة المستهلك. فهل نحن أمام موجة جديدة من ارتفاع الأسعار؟
10: اليوم صارت الطاقة بتكلف 40-50% من الانتاج، وهذا شيء مانو طبيعي، اكيد لها تداعيات مباشره على الاكلاف، بتجعل انه السلعه اللبنانيه صارت غير منافسه بالاسواق العالميه، يعني التصدير تبعنا صار مهدد. المفروض نحرر اول شيء موضوع الطاقه المتجدده يعني الطاقه الشمسيه من الخيوط تبعها بموضوع الصناعه، يعني نسمح للمصنع وين فيزيكلي فيه يحط لوح لازم يحط، لانه اولا عم بخفف كلفته، وثانياً عم بخفف الضغط على الشبكة.
9: الضغط لا يتوقف هنا، فالرسوم التي فرضتها الحكومة على معظم السلع المستوردة زادت الأعباء على الصناعيين تحت عنوان أنها تستهدف المواد التي تنتج نفايات. واليوم تأتي موازنة 2027 لتضيف المزيد من الضرائب والرسوم، ما يعني كلفة أكبر على الصناعة وأسعاراً أعلى على المستهلك.
10: عم نحمل الشركات الخاصة وعم نحمل القطاع الخاص وبطبيعة الحال المواطن ضرائب زيادة. الحل ننزل الكلفة على كل المستويات. كلفة اليوم الدولة على البلد ما لازم تتخطى 15% من الجي دي بي، اوريدي عم نبلش نطلع فوق او بزياده، ما فينا نقضيها بتركب بالموازنه افخاخ ونحن بنروح بنفككها. اذا قدرنا عم نبعث للقطاع الخاص ان كان الموجود اما اللي بفكر يستثمر بالبلد الرسائل الغلط، عم نقول له انت مكروه.
9: وضع الصناعيين والقطاع الخاص بات أكثر خطورة، وعلى المعنيين التحرك لتخفيف الأعباء لأن استمرارها قد يدفع بعض المؤسسات غير القادرة على تحمل المزيد من الكلفة إلى الإقفال، فيما قد تضطر مؤسسات أخرى إلى خفض نفقاتها عبر خفض رواتب الموظفين أو صرف بعضهم فقط لضمان استمراريتها في هذه الظروف.
6: في السياسة، لبنان أمام العدل العكسي للفراغ العسكري، من يخلف اليونيفل وهل يبدل انفجار الإقليم أولويات الجنوب؟ رامي نصار.
11: من يملأ الفراغ عندما ينزل هذا العلم من مواقع اليونيفل في الجنوب؟ السؤال لم يعد افتراضيا، لكن كل التطورات والاتصالات اللبنانية تسابق تطورات عسكرية حامية مرتقبة في الإقليم قد تبدأ خلال أيام. فمهمة القوة الدولية تنتهي في 31 من كانون الأول، ومن دون قرار جديد لمجلس الأمن يبدأ انسحابها المنظم. رئيس بعثة اليونيفل الميجر جنرال ديوداتو أبانيارا دق ناقوس الخطر داعيا إلى انتقال سلس جدا نحو كيانات أممية أخرى أو بعثة جديدة، ومحذرا من أن الوقت قصير وأن وجود الأمم المتحدة في الجنوب أهم من أي وقت مضى. لكن الانتقال لن يكون سلسا، فأكثر من نصف مواقع اليونيفل بات داخل مناطق تسيطر عليها إسرائيل، ما يجعل تسليمها إلى الجيش صعبا جدا وفق أبانيارا. كما يحتاج الجيش بحسب التقديرات إلى 10,000 عسكري إضافي لتسلم مواقع القوة الدولية إلى جانب مواقعه الحالية. وفي تقرير لشبكة NPR الأمريكية ترجمه لبنان 24، لم يعد الخط الأزرق وحده يصف الواقع، فالخط الأصفر الإسرائيلي يرسم منطقة عازلة يصل عمقها إلى 8 كيلومترات. مسؤول الإعلام الإسباني في اليونيفل أكد أن القوة لا تعترف بهذا الخط، لكنها مضطرة إلى وضعه على خرائطها بعدما فصل السكان عن منازلهم وحقولهم. أما أحد عناصر الكتيبة الفرنسية فأعلن دخول القطاع الشرقي للمرة الأولى منذ أشهر واستعادة جزء من حرية الحركة. في المقابل، وضع مؤتمر باريس حاجات الجيش على الطاولة من دون تصور النهائي، والمقترح الفرنسي الإيطالي الذي يحظى بدعم لبنان يتركز على التدريب والتجهيز وتبادل المعلومات أيضا، ويطرح تصورا لبديل اليونيفل. وبين الرفض الأمريكي الإسرائيلي لتمديد اليونيفل واحتمال الفيتو الروسي الصيني أمام إدخال صيغة الإطار في قرار أممي جديد، يخوض لبنان معركة أخيرة لتأمين مظلة دولية، فيما لا تزال مرجعية البديل وصلاحياته وتمويله معلقة. أما علي الطاهر فتدور اتصالات جدية لتحويلها ومحيطها إلى منطقة تجريبية جديدة وتسليمها إلى الجيش، مسار يفترض بحثه في جولة المفاوضات العسكرية المقبلة المرتقبة في النصف الثاني من تشرين الأول على الأرجح في مقر القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا. لكن تطورات الإقليم قد تسبق المفاوضات وتعيد خلط كل الحسابات.
0: إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش أنه جرى في مرفأ بيروت تسلم 70 مستوعبا من الذخائر المختلفة ضمن برامج المساعدة الأمريكية المخصصة للجيش. وأشارت القيادة إلى أن هذا الدعم يكتسب أهمية خاصة في المرحلة الحالية في ظل حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها، كما يسهم في تحسين إمكانات الجيش لا سيما لجهة المهمات المنفذة في مختلف المناطق اللبنانية.
6: وللإضاءة أكثر حول مستقبل لبنان بعد اليونيفل، ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون السياسية في الأم تي في دكتور سامي نادر. دكتور نادر، أهلا وسهلا فيك. هل تخشى من الفوضى بعد اليونيفل، خصوصا أنه بعدنا عم نشوف في تعنت من حزب الله وإسرائيل؟
12: أكيد، يعني إذا وصلت المهمة لآخر السنة و يعني ما تتخذ أي قرار باتجاه يعني تثبيت سيادة الدولة على المناطق اللي حتنسحب منها اليونيفيل، خطر كبير. لذلك الدولة اليوم محقة أنه تقول الفراغ خطير، ولكن منا محقة إذا الحل هو التجديد لليونيفيل كما هي. أنه اليوم مش المطلوب، يعني كان مهمة اليونيفيل دوريات على الحدود، مراقبة، تقارير، ولكن من دون أي قدرة على التنفيذ. اليوم يعني مطلوب قوة دولية، نعم، لملء الفراغ ومساندة الجيش اللبناني، ولكن يكون عندها قدرة على التنفيذ. يعني 48 سنة اللي مروا على اليونيفيل شفنا
6: ما عملت شيء.
12: حزب الله يعني استمر بالتسلح، الدولة اللبنانية لم تستطع أن يعني تفرض حصرية السلاح، وإسرائيل والأخطر، إسرائيل استمرت بعملياتها العسكرية. وكان سبب الفشل شيئين، أنه المهمة كانت مهمة مراقبة مش تنفيذ، وما كان في قرار بحصرية حصرية السلاح، وهيدا المتغير الأساسي اليوم، وهيدي فرصة عم نسمع عن مسار إيطالي فرنسي كونهم يعني أكثر شيء موجودين عندهم جنود باليونيفيل، هيدا ممكن يشكل باب للحل لمرء الفراغ بشكل جدي. أولا سوف يحظى بتأييد واشنطن لأنه منه اليونيفيل كما هو. ثانيا يتماشى مع روح ونص القرار 2790 اللي بيقول على حصرية السلاح وبيشير إلى دعم الجيش اللبناني. باختصار هذه القوة حتى تنجح بده يكون عندها مهمة دعم الجيش لتنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح.
13: شكرا لك دكتور نادر.
0: من الرمز الديني إلى الهوية القتالية، كيف توظف التنظيمات المتطرفة المرجعيات الدينية في بناء الهوية والتعبئة؟ تقرير ماريو دويري.
14: من مطار بيروت لغزة وصنعاء وطهران، الرموز نفسها، نساء بلباس موحد مع صوبات الأعين وشعارات دينية، أشكال بتختلف لكن وظيفتها بتتشابه. صناعة هوية جماعية بتحول الفرد إلى جزء من جماعة عند الرمز نفسه والرواية نفسها. بمطار بيروت العبايات السود المتشابهة، الاصطفاف المنظم والعصب الحمراء المكتوب عليها يا لثارات الحسين، اجت ضمن رحلة دينية. بس المشهد استحضر أيضا جرحى تفجيرات أجهزة الاتصال وذكرى حرب حديثة.
15: الفكر الاستشهادي هو نتج عن معركة كربلاء اللي استشهد فيها الإمام الحسين. من وقتها صار عند الشيعة الشهادة هي الحرب الحق ضد الباطل. حزب الله استعمل قضية البيجر مثل ما استعمل قضية العمليات الانتحارية اللي كان يسميها عمليات استشهادية.
16: يرحى البيجر بلبنان 17.
14: هون الرمز الديني صار جزء من لغة بصرية بتربط كربلاء بصراع معاصر، وهيدا تحديدا وثق بدراسات عن خطاب حزب الله. سارة همدر خلصت إلى أنه الحزب بيربط عاشوراء بالحوادث السياسية المعاصرة وبيوضع كربلاء بصلب هويته الإيديولوجية، فيما ناتاشا يزبك سمت هالعملية كربلايزيشن أوف لبنان، تحويل كربلاء من ذكرى تاريخية إلى إطار سياسي لفهم الحاضر. بهالمنطق يا لثارات الحسين ما بيكون بس استعادة لحدث عمره أكثر من 1300 سنة. المظلومية القديمة ترتبط بالحاضر.

0: استثنائية احتجاجية حاشدة رفضا للطعن بقانون العفو العام، وشارك في الوقفة عدد من نواب المدينة. وتزامنا مع التحرك أغلقت مسارب الساحة من مختلف الاتجاهات، فيما رفع المشاركون لافتات ورددوا هتافات تطالب بإنصاف سجناء والموقوفين وعائلاتهم والإسراع في تطبيق قانون العفو. وألقيت خلال الاعتصام كلمات نددت بالطعن بالقانون، وشدد المتحدثون على ضرورة إنصاف من يعتبرونهم مظلومين وممن أمضوا سنوات طويلة خلف القضبان، داعين المجلس الدستوري إلى مقاربة الملف بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المعنيين وعائلاتهم.
1: نيويورك آخر أبواب الدبلوماسية قبل أن ينتقل قرار ترامب من الطاولة إلى الميدان.
2: محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة، بهذه المعادلة اختصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته، مؤكدا أنه بصدد اتخاذ قرار وأن شيئا كبيرا قد يحدث قريبا، محذرا طهران من مغبة سوء التصرف. لكن وسط لغة التهديد فتح ترامب بابا آخر، الاستعداد للقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان في نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الأمم المتحدة بعدما سمحت واشنطن للوفد الإيراني بدخول الولايات المتحدة للمشاركة فيها. أما طهران فردت عسكريا وسياسيا. القيادة العسكرية الإيرانية قالت إن لديها معلومات عن استعداد أمريكي لاستئناف العمليات، وهددت بضرب القواعد والمصالح الأمريكية بشكل متواصل. فيما أعلن محمد باقر قاليباف أن إيران ستقاتل وتفاوض في الوقت نفسه، وأن مضيق هرمز لن يفتح قبل تنفيذ الشروط الإيرانية التي نقلت إلى واشنطن عبر الوسطاء. وفي الداخل الصورة أكثر تعقيدا، بيزيشكيان أقر بضغوط مالية وقيود على صادرات النفط وأعباء الحرب، فيما طرح في البرلمان ملف عدم كفاءة الرئيس بالتوازي مع أصوات تلوح بالانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي وإقرار نظام لمراقبة الاتصالات الأجنبية. أما واشنطن فتواصل الضغط الاقتصادي عبر إجراءات تستهدف بنوكا داعمة لمهان إير، فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن إغلاق تركيا لقناة مالية رئيسية لإيران. وهكذا يصل الطرفان إلى نيويورك على مسارين متوازيين، تهديد عسكري يتصاعد وباب تفاوض لم يغلق بعد.
0: معركة كهبوب ترسم خط الخطر، والحوثيون يبحثون عن ورقة جغرافية تغير قواعد الاشتباك في البحر الأحمر. رنا نمر.
2: في كهبوب المعركة ليست على جبل فقط، هذه المرتفعات المحاذية للساحل تمنح من يسيطر عليها أفضلية عسكرية في منطقة شديدة الحساسية قريبة من باب المندب وجزيرة ميون، وبالتالي من واحد من أهم شرايين الملاحة والطاقة في العالم. ولهذا يكتسب الاختراق الحوثي الأخير في بعض قرى المضاربة أهمية تتجاوز مساحته، فالتقدم من تعز باتجاه هذه المنطقة يفتح محاولة لتوسيع النفوذ الحوثي حول الساحل والمرتفعات معا. في المقابل تحركت القوات المناهضة للحوثيين لتعزيز الجبهة، قوات العمالقة الجنوبية دفعت بلواء عسكري إلى الصبيحة، فيما تستمر المواجهات في كهبوب وجبل حبشي. وفي البيضاء جاء الضغط من الجو مع إعلان القوات اليمنية استهداف مواقع حوثية وتدمير منصات لإطلاق الصواريخ ومنظومة اتصالات ومخازن أسلحة وعتاد. وهنا تحديدا تتصل الجبهة اليمنية بالسعودية، حيث أعلن الرياض اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة، إضافة إلى إحباط محاولات استهداف مدن ومواقع أخرى. والهجمات التي طالت المملكة دفعت إلى إدانات إقليمية ودولية، فيما حذرت واشنطن من أن المواجهة قد تتصاعد سريعا. إذن الصورة أبعد من تقدم هنا أو غارة هناك، فمنع الحوثيين من تثبيت سيطرتهم على هذه المرتفعات لا يحمي جبهة يمنية فقط، بل يضيق قدرتهم على تحويل باب المندب والبحر الأحمر إلى امتداد لجبهة الضغط على السعودية.
0: في في الولايات المتحدة تحذيرات أمريكية تتزامن مع تصعيد إقليمي متسارع وعودة مبكرة وغير مفسرة للرئيس ترامب من كامب ديفيد. للإضاءة على آخر التطورات الأمريكية المتعلقة بالمنطقة ننتقل إلى الزميل أنتوني مرشاء. إذا أنتوني أهلا بك، هل هنالك ما يشير إلى أي خطوات ممكن أو عمليات ممكن أن تقوم بها الولايات المتحدة في المنطقة؟
3: نبيلة، يعني خلفية التحذيرات الأمريكية اللي صدرت للأمريكيين في الشرق الأوسط بحسب المصادر الأمريكية هنا هنالك عاملين. العامل الأول هو التصعيد المتسارع بين السعودية والحوثيين، والعامل الثاني هو ما أعلنته إيران عن امتلاك معلومات تشير إلى التحضير لهجوم جديد. واشنطن لم تؤكد هذه المعلومات، لكنها تأتي في توقيت حساس وترفع أكثر مستوى التوتر والمخاوف من اتساع دائرة التصعيد في المنطقة. عاد ترامب مبكرا من كامب ديفيد إلى البيت الأبيض من دون تفسير رسمي، ولكنه قال أنه يتخذ قرار بشأن إيران وأنه شيئا كبيرا قد يحدث، واضعا التصعيد أو استمرار الضغط الاقتصادي أو التوصل إلى صفقة بين الخيارات المطروحة. وفي الكواليس أيضا نبيلة، هنا تتحدث معلومات عن اجتماعات كامب ديفيد بالأمس تناولت مراجعة خيارات للتعامل عسكريا مع الحوثيين في اليمن، لكن في المقابل بحسب المصادر أيضا تستبعد واشنطن التدخل الهجومي المباشر مع استمرار دعم السعودية بالمعلومات الاستخباراتية ومعلومات الاستهداف. أما المشهد اللافت هنا فهو عودة ترامب إلى البيت الأبيض. نبيلة، لفتني ذلك، كان مرتدي قبعة USA البيضة، وهي الصورة نفسها اللي كان لبسها خلال إعلانه عن عملية أبيك فوري ضد إيران ب 28 شباط. ولا تقول ذلك أنها تحمل رسالة سياسية أو عسكرية، ولكن في واشنطن أحيانا نبيلة تكفي صورة واحدة لتعيد إلى الذاكرة ليلة كاملة. هذه رسالة من البيت الأبيض.
0: شكرا أنتوني.
1: بعد الإعلان، كل الحب لمرضى السرطان،
0: والعقم ليس نهاية الأمل.
4: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
5: جيلبرت سابقا اكيد، او جزر كيريباتي مثل ما هلا متعارف عليها. شو ما كان اسمها، حاك تعرف انه هالجزر هني ارخبيل بوسط المحيط الهادي على بعد 4000 كيلومتر تقريبا جنوب غرب هاواي. تتكون كيريباتي من 33 جزيره من المرجان مقسمه 3 مجموعات، اهمها جزر جيلبير يلي كتير مهمه وبيعيش معظم السكان فيها، وفيها كمان العاصمة. والمهم نعرف إنه غير جغرافيتها المميزة جداً وجمالها وشطوطها وغيرها، هالجزر عندها مواقع تاريخية عائدة للحرب العالمية الثانية. ليش؟ لأنه غزاها اليابانيين بعد قصف بيرل هاربر وحصنوا الجزر المرجانية، ومن بعدهم أجرت قوات المارينز الأمريكية عدد من الغارات لإزالة هالوجود الياباني. واليوم مشان هيك بيقدروا الزوار يزوروا هالآثار من المعارك والحصن.
4: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

حوار حر حوار حر يستضيف نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار العميد المتقاعد أنطوان أبي سمرة. حوار حر مع سابين يوسف الاثنين الساعة 1:00.

0: صديقي السائق، في معلومة لراحة سيارتك مش كتير معروفة، أو بالأحرى قسم كبير بيتجاهلها بسبب كلفتها العالية، بس معالجتها إلى حسنات وفوائد كتيرة، وهي ديبول بيئة المعروف بالكاتاليزور. هالقطعة بالسيارة إلى كتير خصائص مفيدة، من توفير للمصروف وارتباطها بحساسات وكمبيوتر، والتقاط وتخفيف لنسبة التلوث الناتج عن احتراق المزيج هواء وبنزين بداخل الموتور، وطرده للخلف بواسط ديبويات وأساطر. هالديبو البيئة بيوصل وقته بيسطم وبيصير يمرق هالاحتراق منه بصعوبة. هون بتبلش شوية مشاكل على الخفيف، مثل شوية حرارة بالموتور وشوية تقصير بالمشيات، بتزيد تدريجيا، وهيدي كلها بتأثر سلبا على أداء المحرك وعمره. الحلول كتيرة، وأفضلها إذا قادر ترجع تركب أوريجينال، بس الكلفة كتير عالية عم بتكون، وهون فيك تلجأ لحلول بديلة مثل تفضاية القلب، وهيدا ما بنصح فيه أبدا، لأنه بغير صوت السيارة، أو استبداله بديبو عادي وبيخسر عمل السنسرات والتوفير. وأفضل الحلول الشعبوية تلجأ لاختصاصي بيعالج لك القطعة باللي
1: تطور ملحوظ وتسريع في وتيرة العمل وفي مكافحة الفساد داخل مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية. الام تي في تجول وتنقل هذه الصورة المفصلة في تقرير صبح إبلاوي.
2: مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية من أهم المؤسسات اللبنانية، تأسست عام 1957 وتشكل كنزا علميا لبنانيا، عادت إلى ممارسة مهامها بكل انتظام بعد تعيين الدكتور جاد شعيا رئيسا لمجلس الإدارة مديرا عاما قبل 8 أشهر. تضم المصلحة التي تعتبر مؤسسة عامة مستقلة إداريا وماليا تحت وصاية وزير الزراعة 12 محطة أبحاث موزعة على مختلف المناطق اللبنانية، وأكثر من 30 دكتورا وباحثا متخصصا في عدة مجالات يعملون بدقة عالية في مختبرات متنوعة.
3: نحن هون منحلل كل أنواع المي، من مية مسابح، مية شرب، مية معبأة، مي غازية، مي غازية منكهة، مي تري، ويست ووتر، مي الصرف الصحي، تقريبا كل أنواع المي بتتحلل عنا بالمختبر.
2: تعمل المصلحة بالتعاون مع المنظمات الدولية على تطوير مختبراتها بكل المجالات.
4: نحن على طول عم نشتغل لتطور المختبرات. هلا السنة عم نشتغل للأكريديتيشن لأكثر مختبرات، مثلا نحن هيدا مختبر جرثومي أكريديتد معتمد، عنده اعتمادية. لما تحكي عنده اعتمادية معناتها عندك ثقة بشغل.
5: نحن مختبر الصحة الحيوانية بمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، معتبر من قبل الدولة اللبنانية لفحص كل الأمراض الموجودة بالحيوان، الحيوانات الحية اللي بتستورد على الحدود البرية والبحرية.
2: هنا أيضا تجري كل الأبحاث المتعلقة بالزراعة ومنها القنب.
6: نحن هون بمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية اشتغلنا على موضوع القنب من سنة 2017 وبعدنا مستمرين لهلأ بالشغل. أخذناه من الناحية الزراعية والبحثية ضمن الواقع اللبناني.
7: الفروع الزراعية بمصلحة الأبحاث الزراعية مقسمة لعدة مختبرات وأقسام. عنا القسم اللي بيعنى بفحوصات وقاية النبات، تاني اللي بيعنى فحص التربة والأسمدة، كمان عنا قسم يعنى بالري الإريجيشن، فرع الإريجيشن وفرع الاقتصاد الزراعي، وكمان عنا آخر قسم هو قسم النبيز والفيتيكالتشر.
2: التغيرات على صعيد الإدارة واضحة بفعل الإجراءات والتنظيم العالي الدقة.
8: أنا كان عندي هدف بتطوير المختبرات أول ما تعينت، وبدنا ترجع الدولة يكون عندها ثقة بمؤسساتها والعالم يكون عندها ثقة بمؤسسات الدولة. قدمنا طلب على مجلس وزراء باعتماد مختبرات مصلحة الأبحاث الزراعية كهي المرجعية الأولى للدولة اللبنانية، ووافقنا مجلس وزراء مشكور، صرنا معتمدين للدولة اللبنانية.
2: الإدارة وضعت خطة جديدة للعمل بهدف مكافحة الفساد، منها أصبحت نتائج الفحوص أسرع، وكذلك طريقة إيصال العينات منعا لهدر الوقت والمال.
8: أخذنا قرار بمجلس الإدارة نفتح مختبرات على المعابر الحدودية، المرفأ، المطار والمصنع على الحدود السورية. هيك منسهل عملية الاستيراد والتصدير ومنسرع إصدار النتائج.
2: إيرادات مصلحة الأبحاث ازدادت 3 أضعاف خلال أشهر قليلة، والنظرة إلى المستقبل واعدة للمواطن والدولة بعدما عادت إلى دورها الأساس، وهو سلامة الغذاء وانتظام الزراعة في لبنان، بدلا من اعتمادها في السابق كمتخصصة في الأرصاد الجوية.
9: الفنار على موعد مع مشاريع إنمائية جديدة، فما الذي تحضره البلدة؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
10: 50,000 نسمة بيسكنوا الفنار مع 5 مدارس وجامعتين، رقم لحاله بيختصر كيف تحولت الفنار مع سنين منطقة سكنية أساسية بتستقبل آلاف العيال من مختلف المناطق اللبنانية. هالنمو الكبير بطبيعة الحال خلق معه تحديات أكبر من السير والبنى التحتية للمساحات العامة والخدمات اليومية. واليوم بلدية الفنار عم تحضر لسلسلة مشاريع جديدة.
11: بلشنا كمان نطلع شوي أكثر لقدام لنعمل الفنار تكون منارة المعرفة والعلم. عم نعمل كذا سايت جديد للضيعة لحتى نرجع الإرث التراثي للضيعة، بالإضافة أكيد أنه عم نشتغل لنحسن حياة العالم بوقفاتهم، بالأمن تبعهم زدنا عديد الشرطة كتير، وكان في روايح كمان لأن في عنا معامل كمان خففنا هالشي. بالإضافة لكل هالشي اللي عم نعمله بدنا نعمل شيء هيك تراثي، شيء إنمائي، شيء بحطنا على الخريطة السياحية تبع لبنان.
10: المشاريع مش بس لأبناء البلدة إنما لكل شخص ساكن فيها وحتى لأهالي المتن يلي بيستفيدوا يوميا من طرقاتها ومرافقها.
11: وبالفنار عم نعمل كمان مزار كبير، هو الصليب حيكون أكبر صليب بالمتن مبدئيا، بدنا بعد كمان بحدود 6 أشهر لنخلصه، بلشنا نشتغل فيه. عم نعمل شغلة تانية كمان يلي اسمها منارة الحرية، يلي هي هالمنارة اللي بتضوي على طول، من هلأ لشهر بتكون خالصة. حيكون عنا مكتبة كتير كبيرة بتطلع بحدود 1000 متر تقريبا، وبالإضافة عنا صفوف كمان لنعلم التلاميذ المحتاجين مساعدة. يعني المكتبة إن شاء الله من هلأ لست أشهر بتكون صارت جاهزة وخلصت، لأنه بلشنا نحضر فيها وعم ناخد موافقة من دولة صديقة للبنان لحتى نقدر نعمل نحن وياهم هذا المشروع.
10: من هون التحدي بيصير أكبر لتتحول هالمشاريع من خطط على الورق لخدمات بيلمسها كل زير للبلدة وكل شخص ساكن فيها.
1: جولة لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في مرفأ بيروت للتعرف على مختلف أنشطته وآلية عمله والاطلاع على أبرز مشاريعه المستقبلية.
12: في إطار التعريف بأنشطة مرفأ بيروت ودوره الاجتماعي، جالت مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في المرفأ. عضو مجلس عمدة المؤسسات الدكتور محمد دندن أكد أن مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية التابعة لدار الفتوى والتي يرأسها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان تضم عددا من المراكز الصحية التي تعنى بمختلف الحالات المرضية.
13: مثل ما الكل بيعرف التعليم هو قصة أساسية، كلف أساسية، نحن هيدا بنعمله مجانا كاملا، وإن شاء الله مستقبلا عنا الفند التعليم الجامعي لما أولادنا بيخلصوا المدارس من عنا المفروض بعد 2 أو 3 سنين يبلش يكسير عنا كانديدتس أنه يفوتوا على الجامعات.
12: من جهته شدد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي على الدور الاجتماعي الكبير الذي يطلع به المرفأ، مؤكدا أهمية التعاون مع المؤسسات الاجتماعية.
14: يعني بدنا ننسى الشأن الإنساني لمرفأ بيروت ودوره الأساسي يلي هو دوره مع المجتمع ومع الأطفال ومع الأولاد، تيعرفوا أكثر شو عندهم بلبنان، شو دور مرفأ بيروت وشو أهمية مرفأ بيروت.
12: وتخلل الجولة عرض لأبرز المشاريع المستقبلية للمرفأ إلى جانب التعريف بمختلف أنشطته وآلية عمله في إطار تعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية.
9: في المواقف شدد البطريرك الراعي على أن السلام يحفظ السيادة ويحمي الإنسان ويصون الأرض ويعود للدولة بحقها بأن تكون المرجع. كلام الراعي جاء خلال ترأسه القداس الاحتفالي على راحة أنفس شهداء المقاومة اللبنانية في كنيسة سيدة إليش في ميفوء، بمشاركة عدد من المطارنة والكهنة وحشد من المؤمنين وذوي الشهداء.
15: إلى السلام وبناء مجتمع عادل.
16: حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، وتكتمل هذه الحماية بدولة واحدة وجيش قوي واحد وسيادة كاملة وحياد يحمي قراره وجنوب آمن ودولة تستعيد ثقة أبنائها.
1: نعمل من أجل شفاء كل طفل مصاب بالسرطان، قصة التعاون بين جنود معركة الشفاء التي انضمت إليها الام تي في.
17: أيلول شهر التوعية على مرض سرطان الأطفال. التوعية مش بس لمعرفة العوارض والكشف المبكر، إنما أيضا للإضاءة على جنود معركة الشفاء منه ومساعدتهم كل أيام السنة على كافة المستويات. بهذه المعركة الجنود كتار، المريض، جسم الطبي، العائلة، جمعيات الأهلية. ومنذ أعوام انضمت الام تي في لإلهم عبر تأمين التبرعات لكل طفل يقرع جرس الشفاء.
18: نحن بنعرف انه اكثر من 90% من الاطفال بيصحوا اذا تعالجوا مظبوط. العائق الاكبر هو العائق المادي، لانه العلاجات مكلفه جدا، وزاره الصحه عم تعمل اكثر ما فيها.
17: الكشف عن حالات الاطفال المصابين بالسرطان عبر الكاميرا بهدف التوعيه او المساعده دائما امر صعب ومؤلم، فالمرض جبرهم يتمنوا امور بديهيه وبسيطه.
19: حب الحب شارع ما اشتحمي،
17: كما انه علمهم يكونوا اكبر من عمرهم بالعمق والايمان.
20: دائما بفكر بالله وبطلب من الله يشفيني.
21: صلي كثير
20: صح كل يوم.
17: هالمرض الخبيث لا يشفى بعد أول عملية أو أول علاج، إنما مجموعة علاجات وبروتوكول ومسار طويل. من هون الحاجة مستمرة لعدم ترك الأطفال بنص الطريق.
20: الحمد لله بفضل الام تي في وبفضل المساعدين المتبرعين اللي برعوا لي قدرت أعمل عملية رأس كبيرة،
19: لأنه عنا قوية بدي أربح هالمرض.
17: ما ننسى أنه الحب وزرع الفرحة عند الأطفال بيوازي كل أنواع الدعم التانية كمان.
18: شوف هلأ وليد عنا
20: وائل
17: الام تي في كما كل من يطلب المساعدة تشكر بدورة بهالشهر كل متبرع مد يد العون بعد كل تقرير، توعدكن أنها رح تبقى إلى جانب كل محتاج.
9: في فقرة الصحة، العقم ليس نهاية الأمل، فقد يكون السبب هرمونيا وبسيطا. تقرير ميريلا بخليل.
22: كثير من الأزواج الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة لا يعلمون أن السبب قد يكون بسيطا ومرتبطا باضطرابات هرمونية يمكن علاجها.
23: في عنا عدد من الهرمونات اللي عادة نحن كأطباء غدد وسكر بنحب نعملها للكابلز اللي بيعانوا من هالمشكلة، ابتداء من مشكلة الغدة الدرقية هو هرمون إدرار الحليب، في يكون عنا مشكلة بإفراز هرمون التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكوري، أو حتى هرمون الأستروجين اللي هو الهرمون الإناثي. كل هول المشاكل الهرمونية إذا فيها ارتفاع او هبوط او لخبطه اكيد فيها تاثر عند الخصوبه. تكيس المبايض كمان فيكون مشكله بتاثر عند الخصوبه عند الصبايا، ونحن بلبنان عندنا كثير نسبه عاليه من هيدي المشكله.
22: الفحوصات سهله وتقتصر على تحاليل الدم، وبناء على النتائج يبدا تحديد العلاج المناسب.
23: العلاج هو كثير بسيط، يعني بحال كان عندنا مشكله بالغده الدرقيه، في حال كان في كسل او كان في حال افراط بهرمون هيدا بفرز هيدا الهرمون، نحن بنقدر نعطي حبه دواء وهيدي الحبة بتقدر ترجلج هالهرمون، وإذا كان في عندي مشكلة بالخصوبة نتيجة هيدا الهرمون المرتفع أو المنخفض بتنحل. نفس الشيء بالهرمون البرولاكتين. هون أنا بدعي الأشخاص والكوبلات اللي بيعانوا من هاي المشكلة أنه دايما يعملوا السكرينينج الأساسي ويلجأوا لطبيب الغدد والسكري.
22: لذلك تبقى المتابعة الطبية ضرورية، مع ضرورة أخذ جميع الأسباب المحتملة لانعدام الخصوبة على محمل الجد وعدم فقدان الأمل قبل استكمال الفحوصات وتحديد السبب.
9: بعد الإعلان الموناليزا في السماء.
24: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

مساء الخير وأهلا بكم. يبحث رئيس الحكومة نواف سلام في الاجتماعة الدورية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك انتهاء مهام اليونيفيل في جنوب لبنان، ومن ضمن الاقتراحات المطروحة الإبقاء عليها والذهاب إلى تعديل في مهامها. وسيكون ملف اليونيفيل بندا أساسيا في لقاء الرئيس سلام مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث سيطالب سلام الوزير الأمريكي بزيادة الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق الإطار. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للعربية إن قوات اليونيفيل أدت دورا إيجابيا للغاية في لبنان. أغار الطيران الإسرائيلي على محيط تلال علي الطاهر والنبطي الفوء والمنصوري وبيت ليف، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في كونين ويحمر شقيف، تردد صدى في منطقتي النبطي والزهراني، كما نفذ تفجيرا في بيت يحون. أفيد منذ بعض الوقت عن إطلاق نار على مقهى في الكولا بيروت، وتحدثت أنباء عن سقوط إصابات. أسقط الجيش الإيراني طائرة مسيرة متطورة للاستطلاع فوق مضيق هرمز. أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن أن القوات الحكومية تواصل عملياتها العسكرية في محافظة مأرب، وتستهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومؤسسات الدولة. حذر زعيم التيار الوطني الشعيم مقتدى الصدر الدول المجاورة من التدخل بشأن العراقي بعد الانسحاب الأمريكي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن محاولة الهجوم الواسع على موسكو فشلت ولم تحقق القوات الأوكرانية أهدافها، وتعهدت بتكثيف الضربات على كييف ردا على هجمات بالمسيرات يوم انتخابات مجلس الدوما. قتل 10 أشخاص وأصيب آخرون في انهيار منجم للذهب في شمال السودان. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: DJ Mariano.
1: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
2: العاشرة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. يبحث رئيس الحكومة نواف سلام في الاجتماع الدوري للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك انتهاء مهام اليونيفيل في جنوب لبنان، ومن ضمن الاقتراحات المطروحة الإبقاء عليها والذهاب إلى تعديل في مهامها. وسيكون ملف اليونيفيل بندا أساسيا في لقاء الرئيس سلام مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، حيث سيطالب سلام الوزير الأمريكي بزيادة الضغط على إسرائيل لتطبيق صيغة اتفاق الإطار. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للعربية إن قوات اليونيفيل أدت دورا إيجابيا للغاية في لبنان. أغار الطيران الإسرائيلي على محيط تلال علي الطاهر والنبطي الفوق والمنصوري وبيت ليف، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في أطراف براشيت وكونين ويحمر شقيف. تردد الصدى في منطقتي النبطي والزهراني وفي بيت يحون، وتعرضت خلة ميفدون لقصف مدفعي متقطع. أفيد عن إطلاق نار على مقهى في الكولا بيروت، وتحدثت أنباء عن إصابة 4 بينهم 2 في حالة حرجة. غادر وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، وسيتوقف في قطر. قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة هشة ومعرضة للخطر خلافا لمظهرها كما قال. أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن أن القوات الحكومية تواصل عملياتها العسكرية في محافظة مأرب، وتستهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومؤسسات الدولة. حذر زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى صدر الدول المجاورة من التدخل بالشأن العراقي بعد الانسحاب الأمريكي. وأشارت مصادر العربية إلى أن لجنة حصر السلاح في العراق تسلمت ورقة من الفصائل تتضمن مطالب بشأن تسليم السلاح. أضافت المصادر أن إيران تضغط على الفصائل العراقية لعدم تسليم سلاحها. أخيرا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: لقد تحدثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفقنا على اللقاء في نيويورك. ختم الموجز، إلى اللقاء.

0: RLL Mix. RLL Mix. مع دي جي ماريانو.
1: لبنان الحر

أهلا بكم. يبحث رئيس الحكومة نواف سلام في الاجتماع الدوري للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك انتهاء مهام اليونيفيل في جنوب لبنان، ومن ضمن الاقتراحات المطروحة الإبقاء عليها والذهاب إلى تعديل في مهامها. وسيكون ملف اليونيفيل بندا أساسيا في لقاء الرئيس سلام مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث سيطالبه بزيادة الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق الإطار. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للعربية إن قوات اليونيفيل أدت دورا إيجابيا للغاية في لبنان. غارت الطيران الإسرائيلي على محيط تلال علي الطاهر ونبطي الفوأة والمنصور وبيت ليف، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في أطراف براشيت وكونين ويحمر الشقيف وبيت يحون، وتعرضت خلة ميفدون لقصف مدفعي متقطع. غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع العمومية للأمم المتحدة، وسيتوقف في قطر. أفقد الجيش الإيراني طائرة وسيارة متطورة للاستطلاع فوق مضيق هرمز. حذر زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر الدول المجاورة من التدخل بالشأن العراقي بعد الانسحاب الأمريكي. أشارت مصادر العربية إلى أن لجنة حصر السلاح في العراق تسلمت ورقة من الفصائل تتضمن مطالب بشأن تسليم السلاح. أضافت المصادر أن إيران تضغط على الفصائل العراقية لعدم تسليم سلاحها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن محاولة الهجوم الواسع على موسكو فشلت ولم تحقق القوات الأوكرانية أهدافها، وتعهدت بتكثيف الضربات على كييف ردا على هجمات بالمسيرات يوم انتخابات مجلس الدوما. أخيرا أعلنت وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحضر لعقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جزر جيلبرت سابقا اكيد، او جزر كيريباتي مثل ما هلا متعارف عليها. شو ما كان اسمها، حقك تعرف انه هالجزر هني ارخبيل بوسط المحيط الهادي على بعد 4000 كيلومتر تقريبا جنوب غرب هاواي. تتكون كيريباتي من 33 جزيرة من المرجان مقسمة 3 مجموعات، أهمها جزر جيلبير يلي كتير مهمة وبيعيش معظم السكان فيها، وفيها كمان العاصمة. والمهم نعرف إنه غير جغرافيتها المميزة جداً وجمالها وشطوطها وغيرها، هالجزر عندها مواقع تاريخية عائدة للحرب العالمية الثانية. ليش؟ لأنه غزاها اليابانيين بعد قصف بيرل هاربر وحصنوا الجزر المرجانية، ومن بعدهم أجرت قوات المارينز الأمريكية عدد من الغارات لإزالة هالوجود الياباني. واليوم مشان هيك بيقدروا الزوار يزوروا هالآثار من المعارك والحصن.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع المدربة في مجال تطوير الذات ميليسا طايع.
1: أكيد رح أفشل، أكيد زعلانين مني، أنا ما بقدر، بس لأنك فكرت فيهم صاروا حقيقة. عقلنا بخلي سيناريوهات طويلة طول الوقت عم تبرم براسنا، والمشكلة بتبلش لما نتعامل معهم كأنهم صاروا فاكتس. فالمرة الجاية بس تجيك فكرة سلبية ما تحاربها، بس اسألها شو الدليل. في فرق كبير بين أنا حاسس أني رح أفشل وبين أنا رح أفشل. تحدي اليوم: مسوك فكرة مزعجة واحدة واسأل حالك هيدا حقيقة أو مجرد فكرة، لأنه مش كل شي بيقوله عقلك لازم تصدقه. وتذكر مش دايما بدك تغير حياتك، أوقات بس بدك تغير اتجاهك.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
3: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريجي.

0: مساء الخير وأهلا بكم. البداية من موقف وزير الخارجية والمغتربين يوسف رشي الذي قال لا خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض ولن نسمح لأي طرف بالتفاوض نيابة عنا، ومسار التفاوض طويل ومعقد لكننا ماضون حتى استعادة كامل سيادتنا. أضاف عبر العربية الحدث إن حصر السلاح مطلب لبناني ولا يوجد دولة طبيعية تتعايش مع ميليشيات.
1: عقود لبنان بيسترجع قراره الحر، صار يفاوض هو عن حاله، ما عاد بيفاوض عنه الخارج. هلا تفاوض ضروري وما في حل تاني لتوصل لاخراج الاسرائيليه وانهاء الاحتلال، واللي عنده حل تاني غير عن المفاوضات المباشره لنا، مفاوضات برعايه امريكيه، ومشكورين الامريكيين لانه عم يعملوا جهد تقدروا يتوصلوا لنتيجه. بعد ما توصلنا لنتيجه ملموسه غير بعض النقاط مثل توقف الاعتداءات على بيروت وما يصير في اعتداءات على المرافق المدنيه تبع الدوله اللبنانيه، صار في اخلاء لبعض الاسرى اللي هو خطوه لا باس بها، خطوه غير كافيه، ولكن هيدي بدايه. المسار عارفينه طويل، نعرف انه المسار معقد، ولكن نحن ماضيين. كان لبنان محرر من كل وجود أجنبي بحرب حزب الله، الإسناد الأول لغزة وإسناد تاني لإيران، رجع فوت الاحتلال الإسرائيلي، فوت الإسرائيلية على أرضنا بسط السيادة، وهيدا مطلب الشعب اللبناني ومطلب الحكومة اللبنانية. الحكومة بدها حصرية السلاح مش كرمال إسرائيل ولا كرمال أمريكا ولا كرمال حدا، لأن هيدا مطلب لبناني بالصميم. ما في تعيش بدولة طبيعية بس يكون في ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون. هيدي مقولة الحرب الأهلية مش واقعية أبدا. أول شيء حرب أهلية بتكون بين فريقين، بين منطقتين، بين حزبين، بس وقت الدولة اللبنانية بقواها الذاتية بدها تفرض سيطرتها على أراضيها، هيدي منا حرب أهلية، هيدي الدولة عم تستعيد قراره وعم بتخلي يستتب الأمن والسلام. هيدي مش حرب أهلية. كلنا ثقة بالقوى الأمنية، إن كان جيش لبناني أو قوى أمن، هن مثال على الوحدة الوطنية. إذا هن جهارا عم بيهددوا بالسلم الأهلي وبحرب أهلية، هيدي شو بدك أكتر من هيك؟ إثبات إنه لازم الدولة اللبنانية تحصر سلاح ترجع تبسط سيادتها على كامل الأراضي.
0: يلقي رئيس الحكومة نواف سلام كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تنعقد الثلاثاء، وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إضافة إلى مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. وسيبحث سلام في الاجتماعات الدورية انتهاء مهام اليونيفيل في جنوب لبنان، ومن ضمن الاقتراحات المطروحة الإبقاء عليها والذهاب إلى تعديل في مهامها. وسيكون أيضا ملف اليونيفيل بندا أساسيا في لقائه مع روبيو، وسيطالبه بزيادة الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق الإطار. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للعربية إن قوات اليونيفيل أدت دورا إيجابيا للغاية في لبنان. في الوضع الميداني، غار الطيران الإسرائيلي على محيط تلال علي الطاهر والنبطي الفوء والمنصوري وبيت ليف، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في أطراف برعشيد وكونين ويحمل شقيف وبيت يحون، وتعرضت خلة ميفدون لقصف مدفعي متقطع. شدد البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي في عظة قداس الأحد على حماية لبنان، وقال
2: حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، وتكتمل هذه الحماية بدولة واحدة وجيش قوي واحد وسيادة كاملة وحياد يحمي قراره وجنوب آمن ودولة تستعيد ثقة أبنائها.
0: قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض إن السلطة تعتقد واهمة أنها في موقع الغلبة، وهي تنطلق في سياساتها ومواقفها من الانصياع المطلق للأمريكي ومحاباة الإسرائيلي، ويبقى الأشد خطورة في موقف السلطة رهانة على الإسرائيلي في استكمال المهمة في القضاء على المقاومة كما قال. أفيد عن إطلاق نار على مقهى في الكولا في بيروت، وتحدثت أنباء عن إصابة 4 بينهم 2 في حالة حرجة. في الأخبار الإقليمية والدولية، غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتوقف في قطر. قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بقر قليباف إن الولايات المتحدة هشة ومعرضة للخطر خلافا لمظهرها. وأسقط الجيش الإيراني طائرة مسيرة متطورة للاستطلاع فوق مضيق هرمز. أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن أن القوات الحكومية تواصل عملياتها العسكرية في محافظة مأرب، وتستهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومؤسسات الدولة. إلى العراق، حيث حذر زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر الدول المجاورة من التدخل بشأن العراقي بعد الانسحاب الأمريكي. إلى ذلك، أشارت مصادر العربية إلى أن لجنة حصر السلاح في العراق تسلمت ورقة من الفصائل تتضمن مطالب بشأن تسليم السلاح. أضافت المصادر أن إيران تضغط على الفصائل العراقية الموالية لها لعدم تسليم سلاحها. ومساء نفى المتحدث باسم منظمة الطيران المدنية الإيرانية صحة خبر إلغاء الرحلات الجوية بين العراق وإيران بدءا من الثلاثاء. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي: لقد تحدثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفقنا على اللقاء في نيويورك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن محاولة الهجوم الواسع على موسكو فشلت ولم تحقق القوات الأوكرانية أهدافها، وتعهدت بتكثيف الضربات على كييف ردا على هجمات بالمسيرات يوم انتخابات مجلس الدوما. أعلنت وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحضر لعقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ختام العرض الأخير أخرجه مارون بشعلاني. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر؟ بسيطة. سبتوا موجتكم على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع مع كارل عيدن الصيفي حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
0: صباح الخير، اليوم الأحد 20 أيلول 2026، من زميلي فريدي سابا عبر الإخراج الإذاعي ومني أنا كارل عيد الصيفي نتمنى لكم نهار مبارك وبداية سنة دراسية جديدة مليانة نجاح لكل الطلاب، على أمل أنه يمر العام الدراسي بأقل مطبات ممكنة هالسنة، خصوصاً بظل الظروف المعيشية الصعبة يلي عم يمرق فيها لبنان. ملفتنا هالأسبوع كانت كتير ضاغطة لبل متفجرة، وبدايتها مع باريس يلي زار رئيس الجمهورية جوزيف عون للمشاركة بالاجتماع التحضيري لدعم الجيش، حيث التقى نظيري الفرنسي إيمانويل ماكرون والأردني الملك عبدالله الثاني. وأكد الرئيس عون أنه الجيش هو الركيزة الأساسية لحماية سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وعبر عن تقديره العميق لفرنسا رئيساً وحكومة وشعباً على مواصلة دعم للبنان ومؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية. وكان عون دعا الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة لتقديم الدعم للجيش لمواصلة مهامه بالانتشار بالجنوب، وأكد تصميم الدولة على حصر سلاح ولكن من دون صدام مع حزب الله. وأشار الرئيس عون إلى أنه لبنان منفتح على أي قوة بتستبدل اليونيفيل من بعد انتهاء مهامة بحلول كانون الأول 2026 تفادياً لأي فراغ، وقال أنه لبنان بيسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل بهدف إنهاء حالة العداء بين البلدين، وأكد أنه ما في خيار آخر قدام بلاده إلا المفاوضات المباشرة منعاً لأي حرب جديدة. وبموقف جديد له هالأسبوع قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: حققنا انتصار كبير آخر على حزب الله بتدمير أكبر معائله بقلعة الشقيف ومرتفعات علي الطاهر. وبوائحتها المعهودة أفادت وكالة فارس الإيرانية بأنه ما تحاصر أي عنصر من الحرس الثوري بأنفاق علي الطاهر بلبنان، وتحدثت عن وجود 48 عنصر لحزب الله داخل الأنفاق نقتل منهم 8. بهالوقت أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه سفيري لبنان وإسرائيل بحثوا بجولة التفاوض المقبلة، وأكدت الاستمرار بدعم مسار الحوار وأنه الإطار الثلاثي هو السبيل للسلام. وهالأسبوع أيضاً تفقد السفير الأمريكي ميشيل عيسى قعقعية الجسر من بعد زوتر الغربية، ونقال أنه هالزيارة هي لتوسيع المناطق التجريبية. وبأبرز الميدانيات، حرق الجيش الإسرائيلي مستشفى ميس الجبل، وحصل استنفار بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بدير ميماس من بعد ما ثبت الجيش اللبناني نقطة اعتبر الجيش الإسرائيلي خرق للتفاهمات وإن داخل المنطقة الأمنية، ورجعت انحلت بواسطة الميكانيزم. ميدانياً أيضاً تسللت مجموعة من الإسرائيليين لجنوب لبنان مقابل موقع العباد وأقاموا صلوات عشية رأس السنة العبرية، وأفيد أن وردت اتصالات استغاثة مباشرة من نساء بلدة حلتا بالجنوب عم بنشدوا الدولة والجيش اللبناني واليونيفيل والصليب الأحمر تدخل الفوري لنجدتهم مع أطفالهم من بعد ما اقتحمت القوات الإسرائيلية البلدة وخربت فيها وسط إطلاق نار كثيف بكل مكان، وتم اقتياد عدد من الأهالي والشباب للتحقيق معهم أيضاً. بظل هالأجواء غادر رئيس الحكومة نواف سلام لنيويورك للمشاركة بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثة، حيث رح يلقي كلمة لبنان قدامه، وبيعقد اجتماعات مع عدد كبير من قادة الدول والمسؤولين، ومن بعدها بينتقل لواشنطن على أنه يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس بمجموعة البنك الدولي ومسؤولين آخرين.

0: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. لا شك أنه هالأسبوع كانت الأنظار مشدودة على الحلقات الدسمة والمشوقة لمسلسل مساءلة الحكومة بساحة النجمة. رح نسمع سوا أبرز المداخلات اللي حصلت، والبداية مع رئيس الحكومة نواف سلام.
1: مفهوم أن يكون هناك من لا يوافق على مضمون هذا الإطار، أو أن يكون لديه ملاحظات على بعض بنوده. أما القول أنه يتضمن إلزامات جديدة على لبنان غير متفق عليها فأمر يثير الاستغراب، لا سيما أن التزام لبنان الرئيسي فيه هو حصر السلاح بيد الدولة، وهذا لا جديد فيه، فقد التزمت به حكومتنا في بيانه الوزاري ومنحتمون الثقة على أساسه، وهو أساسا في صلب اتفاق الطائف، كما أنه وارد في اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تفاوضت عليه الحكومة السابقة عام 2024. إذن المسألة ليست إن هنالك من يطلب من لبنان اليوم التزاما لم يسبق أن التزم به، المسألة هي كيف نحقق الأهداف التي نريدها جميعا. وأقولها بوضوح يا دولة الرئيس، أنا لست هاويا للتفاوض لمجرد التفاوض، ولا أخال أحدا من بين أعضاء الحكومة يحوى ذلك، لكن مسؤولية الدولة هي أن تختار الطريق الأقل كلفة على اللبنانيين لتحقيق أهدافها. فالتفاوض بحد ذاته ليس تنازلا عن الحقوق، بل وسيلة لاستعادتها بطرق دبلوماسية.
0: ومن أبرز ما قاله عضو تكتل الجمهورية القوي النايب جورج عدوان:
2: كيف يا دولة الرئيس بيجي وزير خارجية عندك بيكون عنده قرار وبياخد مواقف تجاه السفير تجاوز مسؤوليته الدبلوماسية؟ كيف هالشي؟ كيف ممكن ينسكت؟ لازم تتساءل يا دولة الرئيس، انت عندك وزير مال ما راح أجبر مصرف لبنان يدين الدولة من أموال المودعين. قعدنا 15-20 سنة نصرف مليارات من أموال المودعين يلي هلأ عم نطالب إنه ترجع مالهم، كيف بجرب إنه يصرف بس قد الجبايات تبعه؟ كمان لازم تتساءل، أنت مغلط كتير. إجا ألفاريز قال 18 مليار على الكهرباء وفوق منهم 6 مليار، بيجي وزير كهرباء بده بس ما ياخد ولا سلفي وما يصرف ولا ليرة، لا لازم فوق ال 24 مليار تصرف 24 مليار كمان من أموال المودعين لحتى تكون عم تعمل الشغل مظبوط. يا دولة الرئيس، كيف الحكومة ما بتسيطر ترجع على مصرف لبنان وبيكون في رئيس حكومات ووزراء مستفيدين من مصرف لبنان؟ هل إلك حق ما تعمل تسوية بمصارف؟ كيف إلك حق ما تسير مصرف لأنه بنتك أو ابنك بيشتغلوا فيه؟ لا لازم تتساءل أنت ورئيس الجمهورية، بدكن لأول مرة لبنان يفاوض عن حاله؟ جريمة، هيدي جريمة لازم نحكمكن عليها، لازم كل دول العالم هي تفاوض عن لبنان إلا لبنان يفاوض عن حاله. يا دولة الرئيس، هالمسار الماشي في حكومتك بده محاسبة كبيرة. من مين؟ من يلي على مر السنوات عملوا كل هذه الموبقات.
0: وشهدت الجلسة سجال بين النائبين بولا يعقوبيان وعلي عمار:
3: يعني كنت لا أتمنى أن يعتمد دولة الرئيس رئيس الحكومة ثقافة الإغفال والتغافل.
4: هذا ليس في النظام.
3: مش عم بحكي معك أنا،
4: مش بالنظام. كيف بالنظام؟
3: تلتزم حدودك. دولة الرئيس بيحدد نظام ولا مش نظام؟
4: يحكي بتهذيب بس، لأنه مش بس ما عم يحكي بالنظام، إذا هو بيحكي بالنظام نحكي بالنظام كله.
3: مش مهذبة ومش مؤدبة، تهذبي وتأدبي.
4: احترم حالك واحترم الرئيس. إذا بتريد احترم نفسك
3: دولة الرئيس
4: وتبقى احكي بالنظام، وإذا ما بتعرف شو النظام روح تعلم شو النظام.
5: تاني تفكر عم تحكم مش بالنظام، احكي كلمتين وخلص.
3: يعني كنت لا أتمنى يا دولة الرئيس أن يعتمد دولة رئيس الحكومة سياسة الإغفال والتغافل عن تاريخ العدوانية الإسرائيلية حتى قبل ظهور وبروز المقاومة في لبنان منذ أن نشأت إسرائيل.
4: هيدا مش بالنظام.
6: لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
4: إلي حق أقول إنه مش بالنظام.
7: مش أنت بتقدري.
8: دكتور رئيس خليه يطلع على المنبر ويحكي يا خلص.
6: يحكي كلمته. هيدا حقه يحكي كلمته دكتور رئيس، بس هيدا كلام مش بالنظام. دكتور رئيس أنا بترجيك لأنه
7: بس عاجل خلص.
6: لأول مرة في تاريخي أنا يعني أتحلى بالصبر الجمود.
9: شو هالحكي يا دكتور رئيس؟ شو هالحكي يا دكتور رئيس؟
6: سأختم بكلمة واحدة، أن المقاومة باقية باقية باقية ما دام هناك شبر من أرضنا محتل. وشكرا.
7: زميل ليس أبو
9: خليه خدع إيران يا دكتور رئيس. المقاومة اللي دمرت البلد.
6: خليك أنت بإسرائيل وأمريكا.
7: لحظة
9: أنت مع إسرائيل.
10: شفنا شو عملتوا أنتوا بالبلد يا لواء.
7: يا زملائنا
9: عملنا بلد، على الأقل عملنا بلد. مرة بيوتنا وبيوت أهلنا خشية.
4: بس بدي أقول شغلي بالنظام
6: يا دولة الرئيس.
4: بدي أقول إنه كلامك صح بالنظام دولة الرئيس، عم تحكي بالمادة 73 مزبوط، ولكن لما طلبنا الكلام استاذ عدنان ظاهر قالنا كل نايب معه 10 دقائق
7: 5 دقائق
4: وما في فرق بين نايب ونايب، وين ما كانوا شو ما كانوا كيف ما صنفناه. وبعد شغلي كمان ممنوع، ما في نسكر ميكروفون على نايب ونفتح ميكروفون على نايب، هيدي طريقة تسكير الميكروفونات. أنا كان عم يتسكر الميكروفون علي، فكمان وقت اللي كان عم ينحكى معي وعم بيتوجهولي عم بيتسكر الميكروفون.
0: لسجال آخر خلال إلقاء النائب زياد الحواط كلمته.
11: دولة الرئيس علينا وعليكم وضع حد للكارثة ولهالجنون، لازم الحرب توقف.
12: والآخرين عم يتفرجوا دولة الرئيس، مش عم يترمين الآخرين. هيدي اللغة الحلوة الجميلة يعني الوطنية.
11: الآخرين
12: الآخرين مين؟
11: حضرتكم عم تطلعوا.
12: ليش مو أنت الآخر؟ نحن أهل الأرض يا حبيبي، نحن أهل الأرض يا حبيبي اللي حميناك لحتى تبقى بأرضك. أنت الآخر بهذا البلد.
11: أنا شريك أساسي بهذا البلد. أنتوا سلمتوا جنوب لإسرائيل.
12: المشروع
11: الإسرائيلي يصير بكل ديانة وقرارة
9: يا زملاء.
10: المشروع الأكبر اللي عم بدمر لبنان هو الأمريكان اللي أنتوا مسلمين.
12: ما أنا شايف الإسرائيلي أبدا ولا جيت على ذكره أبدا.
10: المشروع الأكبر اللي عم بدمر البلد هو الأمريكان.
11: حرب إسناد إيران فوتت الإسرائيلي إنه يحتل الجنوب.
10: مشاريع الآخرين هو الأمريكان بإيران
9: وبإيران
11: الرئيس. انا ما
9: طقطشوا يا جماعه، ما طقطشوا.
11: اوكي
10: حش كذب.
9: وين ايران
10: اللي فاتت على
9: ايهاب؟
10: خليه يخلص كلمته
9: يا زلمه.
11: الرئيس يحكي بادب وباخلاق، نحن ما قطعناهم، نحن حكينا بكل اخلاق.
9: خلص معك
10: دكتور الرئيس عم يحكي كلمته، خليه يخلص كلمته.
9: خلص.
0: ومن بعد كل هالدوشة تجددت الثقة بالحكومة بأكترية 68 صوت مقابل 12 صوت بحجب الثقة وامتناع نايبين عن التصويت، بوقت غادر نواب حزب الله القاعة قبل طرح التصويت.

0: مضغوط سبت موجتكن على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. بصفحتنا الاقتصادية هالأسبوع ملفات دسمة، حيث زارت بعثة صندوق النقد الدولي لبنان واختتمت زيارتها بوزارة المال. تفاصيل مع جورج كرم.
1: اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو ريجو زيارتها لبنان باجتماع موسع عقد في مبنى وزارة المال خصص لاستكمال البحث في الملفات المالية والاقتصادية والإصلاحية وفي مقدمها الفجوة المالية والقطاع المصرفي، في حضور وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد وفريق المفاوضين الوزير جابر. وبعد الاجتماع وصف الأجواء بالإيجابية.
2: لبنان صار 7 سنين ما عالج أزمة المصرفية، حان الوقت أنه هذا الأمر، فعشان هيك جهد كل عم ينصب على أنه بالتعاون إن شاء الله مع مجلس النيابي وبدعم من فخامة الرئيس دولة الرئيس ودولة الرئيس على أنه نقدر بسرعة نخلص هذا القانون، خلي المودعين يبلشوا يستعيدوا أموالهم، وأيضا نخلي القطاع المصرفي اللي احنا بأمس الحاجة لإله يعود إلى نشاطه ويعود إلى أن يكون يعني في خدمة لبنان والاقتصاد اللبناني ويساعد لبنان على أنه يحقق نمو أكثر، لأنه القطاع المصرفي كتير مهم. عندنا مشوار آخر هذا الشهر إلى واشنطن مع دولة رئيس الحكومة لنشوف أيضا رئيسة صندوق النقد الدولي، نشوف رئيس البنك الدولي، ونعمل كمان هناك جولة لنشوف كيف فينا نعزز الموقف حتى نوصل لاتفاق مع الصندوق بأسرع وقت ممكن.
1: حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أكد من جهته أن الحكومة تسير في مسار إصلاحي.
3: هذا المصرف المركزي منه مصرف المركزي تبع التاريخ الماضي، نحن عم نتقدم لقدام، نحن عم نطلع على إمكانيات إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية تيكون في سيولة كمان بالنظام الموجود عنا. وحب بس ذكر الجميع أنه بنهاية عام 2026 بكون ردينا للمودعين من أموالهم مش مني من حدا 8.1 مليار دولار تحت التعميم 158 و 166. فنحن بانتظار إقرار القوانين ما عم نتوقف عن مواكبة وجع الناس. البنك الدولي بيقول أنه هيدي الأزمة اللي حصلت أهم أزمة مالية منذ القرن 19. عندكم حكومات 6 سنوات ما طلعت بهيدي الأزمة بالجدية اللي احنا عم نطلع فيها اليوم. ما عم بطلب منكم وقت أكتر، بس عم بطلب منكم تفهم أكتر أنه المعضلة مش بالمعالجة، المعضلة بالمشكلة الموجودة.
1: وأشار سعيد للاستمرار النقاشات الهادفة إلى معالجة الملفات المالية والمصرفية واستعادة الثقة بالقطاع المالي والاقتصاد اللبناني. من وزارة المال جورج كرم، لبنان حر.
0: ولكن السؤال الأبرز، هل وصل لبنان لاستحالة التمويل؟ الجواب بهالتقرير لسيمونا حتشيتي.
4: لبنان أمام معضلة تمويل حقيقية، فبعد سنوات من الأزمات وتراجع الثقة بات الحصول على أموال من الخارج أكثر صعوبة، فيما ترتبط أي مساعدات أو قروض محتملة بإصلاحات وشروط واضحة. فهل أقفلت أبواب التمويل الخارجي أمام لبنان أم أن المال موجود لكن الثقة بالدولة اللبنانية هي المفقودة؟ كل هذه الأسئلة أجاب عليها رئيس تحرير مجموعة المراقب جروب مارون مسلم عبر لبنان الحر.
5: في عنصرين أساسيين لحتى يرجع لبنان على خارطة التمويل والمساعدات والإعانات والقروض على المستوى العالمي. أول شغلة هي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. العنصر الثاني هو الوضع السياسي العام. من دون ما توصل الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ عملية حصر السلاح وإلى أنه يكون في سلاح واحد بإيد الجيش اللبناني وإنهاء كل المظاهر المسلحة.
4: ورداً على السؤال حول قدرة الدولة تمويل حاجاتها ومشاريعها بإمكاناتها الداخلية، قال مسلم:
5: بال2025 الموازنة كانت حققت فائض أولي، أما 2026 أكيد الوضع حيكون أصعب بكتير لأنه الحرب الإسرائيلية على حزب الله وتأثيراتها، صار في انكماش بالوضع الاقتصادي. كل توقعات صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية بتقول أنه عنا الوضع حيكون في انكماش بالوضع الاقتصادي. على الحكومة خصوصا وزارة المال ومجلس الوزراء مجتمعا التصرف بعقلانية، قراءة الأرقام كما هي، الابتعاد عن الشعبوية. اليوم أكيد ما فينا نمشي بسلسلة رتب ورواتب جديدة لأنه لازم يكون في دراسات معمقة وبالأرقام نعرف شو تأثير أي زيادات وين بدها تصب لمصلحة مين وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي العام.
4: أبواب الخارج لم تقفل بالكامل لكنها لم تعد تفتح على الوعود، فالتمويل اليوم له مفتاح واحد: دولة تستعيد الثقة قبل أن تطلب المال.
0: عقد وفد رفيع المستوى من البنك الدولي اجتماع عمل مع الإدارة العليا لمصرف الإسكان، تم بخلاله عرض نشاطات المصرف ودوره الفاعل بتسهيل الحصول على سكن بلبنان وخصوصاً لذوي الدخل المحدود والمتوسط. لفت وزير الطاقة جو الصدي إلى أنه التدقيق الجنائي هو إجابة عن ملف الكهرباء، وقال أنه هو ما بيوعد بشيء وما بيوعد إلا إذا كان متأكد أنه هالشي رح يصير.
6: الحل المستدام هو أنه نعيد إعادة تنظيم قطاع التوزيع
7: في إنتاج الكهرباء. ماشية ولا شو رح بيصير بالموضوع؟
6: هيدا ملف أول شيء إذا بترجع على البيان الوزاري كان بنص بكل وضوح أنه على الوزارات كلها أنه تباشر بالتدقيق الجنائي على الملفات يلي حاسين أنه في حساسية أو معروفة فيها علامات استفهام على الأقل. وكثير كانوا يسألوني من السنة الماضية أنه ليش ما بلشت بهالشيء هيدا، قلت لهم لا، الأولوية هلأ نشوف كيف نظبط أوضاع الكهرباء ونحط كل شيء على السكة. حس كل هالشيء هيدا رح ياخد وقت، وأنا مشان هيك من الأول ما وعدت بأي جدول زمني لل 24 لحديت هلأ، ما بوعد إلا نهار يلي عارف أنه هالشيء رح يصير. حس مثل ما قلنا في تلتين من الإنتاج يلي عايزينه يلي مش متوفر اليوم حاليا بلبنان. بنرجع على بوافر الكهرباء، بكل صراحه يلي عملناه انه اطلقنا مناقصه تدقيق الجنائي، فضل عروض مفروض يصير ب 16 شهر اكتوبر، يعني بعد شهر تقريبا، وبعدين ان شاء الله المناقصه يعني تزبط وتتلزم، وعندهم بعدين مده شغل لست شهور. انا من النهار يلي طلقت المناقصه على بواخر الكهرباء قلت انه ما بقى رح احكي بالمضمون، انا كان بيهمني انه نحط المساله على السكه انه يصير في مناقصة وان شاء الله تتلزم، بس خلص هلأ صار اذا بدك مضمون هالمشكلة هيدي بأحدة هالبروسس هيدي. بعرف انه عم بينقال انه نحن كنا عم نشتري طاقة وارخص من الكهرباء،
7: بقولوا انه ما في اجار.
6: انا اجيني التقرير من مؤسسة الكهرباء، ماني حابب فوت بهالشي هيدا. اذا نحن عملنا تحليلات واتهامات وهيك كانوا قالوا ما انتو طرف سياسي بيناسبكم تعملوا هالشي هيدا. الطريقة المؤسساتية الإصلاحية انه الواحد يوصلوا الأجوبة على هالملف هيدا هو عبر التدقيق الجنائي. هيدي طريقتي كمان انه جنب هالملف عن السياسة. بالمناسبة في تدقيق جنائي تاني كمان انطلق ما انحكى فيه كتير، مؤسسة مياه بيروت جبل لبنان اطلقته، وهي على سد جنة يلي كمان عليه علامات استفهام. هيدي الطريقة العلمية الأوبجكتيف مثل بيقولوا تا الواحد يعالج هيك ملفات. مش هيك أنا ما بقى لح فوت بمضمون هالملفات هيدي، في بروسس خلي البروسس ياخد مجرى.
0: وعما إذا كانت تعرفة المولدات مثل ما عم تصدرها وزارة الطاقة عادلة؟ أجاب الصدي:
7: تعرفة المولدات عم تكون عادلة مثل ما عم توضعها وزارة الطاقة؟
6: تركيبة التعريفة ذاته من سنين وسنين، القسم يلي بيتغير فيها هو سعر
7: المشتقات النفطية، سعر المزود، سعر المزود.
6: بس الأهم هو تطبيق التعريفة، تركيب العدادات، تركيبة الفلاتر. هيدا بعرف انه وزير الاقتصاد عم يعني مهتم كتير فيه، ونحن اكيد عنده كل الدعم منا، عم يشتغل مع القضاء، عم يشتغل مع امن الدوله تيامن هال.
7: انتم معكم دور بملاحقه هالموضوع.
0: وتحديدا عن ملف المياه، كشف الصدي عن الحل الانسب وتحدث عن سد المسيلحه.
6: سد المسيلحه يحوي بعهده القضاء عليه شمع احمر، ما في ندعس فيه حتى السد، انه هيدا بعهده القضاء. ما بعرف شو مضمون القضيه. اسرع طريقه اليوم نزيد تغذيه المياه هو اولا باذن التعديات، ثانيا بالصيانة، يعني كمية المية اللي عم تنهدر يا من عدم الصيانة يا من التعديات، هيدي أسرع طريقة إنه الواحد يجيب مي لأهالينا. وزيادة العدادات والاشتراكات بسموها بالإنجليزي نون ريفينيو ووتر، يعني المي اللي عم بتروح ما عم بتجيب ولا مي للسكن ولا مردود للمؤسسة. بقى أنا طلب من كل مجالس الإدارة إنه يركزوا على هالقضية هيدي، حس هيدي أسرع طريقة الواحد يزيد تغذية المياه. وتانياً طلبت منهم كلهم أنه يأمنوا توزيع عادل بقدر الإمكان، يعطوا جداول التوزيع لكل لبناني أو لبنانية يعرفوا كيف يتصرفوا من ناحية المياه.
0: أعلن رئيس الحكومة نواف سلام خلال توقيع مذكرات تفاهم وعقود مشاريع للنهوض بطرابلس والشمال أنه طرابلس قادرة على استعادة الدورة وعلينا تقديم فرصة استثمارية، وأنه حان الوقت للانتقال من الوعود للعمل، وأنه اللي عم نجتمع كرماله اليوم هو خطوة عملية بهالاتجاه.
8: في مرفأ طرابلس عينا مجلس إدارة جديد وبدأنا العمل على رؤية استراتيجية لتطويره، وبالتوازي مع تحديث البنى والخدمات الرقمية، وفي المنطقة الاقتصادية الخاصة أعدنا تفعيل الهيئة ومجلس إدارتها ووضعنا المشروع على مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبدأنا تطوير نظام التراخيص والشباك الواحد. في سكة الحديد تم تلتزيم استشارة لمراجعة وتحديث تصميم خط رابلس العبودية على الحدود اللبنانية السورية في خطوط تنقل المشروع من الفكرة إلى الدراسة الحديثة التي تسمح بتحديد الجدوى والكلفة ومراحل التنفيذ. وفي القلعان انتقل مشروع مطار الرئيس ريا معوض إلى التنفيذ الفعلي، وتقدمت أعمال التأهيل استعدادا للتشغيل، وأنتم تعلمون قريبا جدا جدا إن شاء الله. كما أعدنا إطلاق مسار تفعيل معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي ليستعيد دوره الاقتصادي والاستثماري والثقافي.
0: بدوره الوزير الأشغال فايز رسمني أنه مسؤوليتنا خلق بيئة بتجذب الاستثمارات بالشمال، وهالشي عم نقوم فيه.
9: اليوم يجب أن نضيف سؤالا آخر، ماذا يستطيع الشمال أن يضيف إلى اقتصاد الدولة؟ هذا تحول مهم. طرابلس ليست فقط مدينة تحتاج إلى التنمية، بل مدينة قادرة على إنتاجها. هدفنا أن تستعيد طرابلس دورها وأن نترجم إمكاناتها إلى استثمار ونمو وفرص، لأن نجاح طرابلس هو نجاح لكل لبنان.
0: عقد وفدين فنيين لبناني وسوري اجتماعات ومعاينات ميدانية لمتابعة مشروع إعادة الربط السكك بين البلدين وربط مرفأ طرابلس بالشبكة الحديدية السورية. أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب بـ 23 و 24 أيلول بحال ما تجاوبت الحكومة مع طلبات رفع بدل النقل على أنه ترفع أيام التوقف القصري أسبوعياً. اعتبر أصحاب المولدات الكهربائية ببيروت أنه استمرار العمل بالتسعيرة الحالية بيهدد استمرارية القطاع، وطلبوا بإقرار صيغة عادلة وواقعية بتراعي الكلفة الفعلية للتشغيل، وحذروا من قطع التغذية لساعة واحدة كرسالة تحذيرية وصولاً لقطع التغذية الكهربائية لمدة 24 ساعة بحال عدم الوصول لنتيجة. بحثت النقابة اللبنانية للدواجن ونقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي بتداعيات فرض الرسم البيئي على مواد أساسية بتربية الدواجن والمواشي، وما بينتج عنا أي نفايات وما بتشكل ضرر على البيئة، وحذرت من أنه فرض هالرسوم رح يؤدي لارتفاع كبير بكلفة الإنتاج وزيادة حتمية بأسعار البيض والدواجن واللحوم والألبان والأجبان. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع. رجع ملف تفجير مرفق بيروت للواجهة هالأسبوع يلي ترافق مع بعض التسريبات. زميل ريشار حرفوش بخبرنا بهالتقرير عن شو بيصير من بعد انتهاء مطالعة النيابة العامة.
10: يدخل ملف انفجار مرفق بيروت مرحلة قضائية حاسمة مع إنجاز النيابة العامة التمييزية مطالعتها في أساس القضية وتسليمها إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي. وفي هذا السياق تحدث الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك عبر لبنان الحر عن المسار القانوني الذي يلي انتهاء المطالعة والخطوات القضائية المرتقبة بعد إصدار القرار الاتهامي.
11: بعد أن أنهت النيابة العامة التمييزية مطالعتها بالأساس، بات الملف بعهدة المحقق العدلي القاضي بيطار الذي عليه إصدار قراره الاتهامي في مهلة معقولة. بالتالي اليوم من المنتظر أن يصدر هذا القرار الاتهامي ويصدر أيضا مذكرات إلقاء قبض بمن سيقرر اتهامهم وإحالتهم إلى المجلس العدلي. أما من يمنع عنهم المحاكمة فيصبحوا أحرار دون أي ملاحقة. الموضوع مرهون اليوم ضمن إطار مهلة معقولة يجب على المحقق العدلي أن يتقيد بها، ولا أظن أنها ستتجاوز نهاية العام الجاري. كل ذلك عملا بأحكام المادة 364 من قانون أصول محاكمات جزائية.
10: وبحسب مصادر قضائية للبنان الحر يرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة استدعاء سياسيين وقضاة وقياديين أمنيين وعسكريين سبق أن خضعوا للتحقيق تمهيدا لحسم الإجراءات القضائية بحق كل منهم. فهل بات ملف الرابع من آب أمام المحطة التي تنقله من التحقيق إلى المحاسبة؟
0: ومن بعد تسريب الأسماء من مطالعة النائب العام بملف المرفأ، شو رح يقرر القاضي طارق البيطار؟
12: من قصر؟ من كان يعلم؟ ومن ستطاله الاتهامات؟
4: بعد أكثر من 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت تدخل التحقيقات منعطفاً قضائياً حساساً، فالتسريبات من مطالعة النيابة العامة التمييزية تتحدث عن مسؤوليات جزائية محتملة لشخصيات سياسية وأمنية وقضائية وإدارية، بينها الرئيس السابق ميشيل عون، وعن طلب اتهام أسماء جديدة. لكن المطالعة ليست قراراً اتهامياً ولا تلزم المحقق العدلي طارق البيطار. وفي هذا السياق تحدثت لبنان الحر مع الصحفي القضائي يوسف دياب عن إمكان أن نكون أمام ملامح أولية للقرار الاتهامي، وماذا يقول القانون عن ورود اسم الرئيس ميشيل عون.
12: أهمية ما أجى بالمطالعة اليوم أنه خبر أنه إجراءات القاضي طارق بيطار صحيحة، وأوحت المطالعة أنه ملاحقة الوزراء والنواب حتى رئيس الحكومة السابق هي من صلاحية المجلس العدلي. تقاطعت

0: لكن هذا يعني انه البيطار بيقدر يتهمون من دون ما يعمل جلسه تحقيق جديده، بدون ما يطلع النيابه العامه على هذا الموضوع وياخذ رايها.
1: الاسماء تسربت ولكن الكلمه الفصل لم تكتب بعد. القرار الاتهامي وحده سيكشف الى اين وصلت مسؤوليات الرابع من اب. وبظل هالأجواء تقدم الرئيس السابق ميشيل عون بشكوى جزائية بجرائم اختلاء الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق على خلفية نشر أخبار تضمنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي بقضية انفجار مرفأ بيروت. بذكرى اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل 44، حبيب الشرطوني حكم صدر وعدالة ما تنفذت.
2: سقط الحلم، تبدد الأمل، انهار لبنان القوي، يد الغدر امتدت لتخطف صانع الأمل للبنان واللبنانيين. بشير الجميل ارتفع شهيدا مع رفاق الضرب. بشير الجميل وداعا.
1: أربع وأربعون سنة مرت والجريمة لم تسقط من ذاكرة لبنان. في 14 أيلول 1982 اختيل الرئيس المنتخب بشير الجميل ورفاقه، وبقي حبيب الشرطوني فارا من وجه العدالة إلى أن قال القضاء كلمته وحكم عليه غيابيا بالإعدام. اليوم القضية لم تعد من قتل بشير، بل أين الشرطوني ولماذا لم يسلم بعد إلى العدالة؟ فالزمن قد يؤخر الحساب لكنه لا يمحو الجريمة. لبنان الحر تفتح الحوار مع مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جيرمينوس. من هو حبيب الشرطوني؟
3: حبيب الشرطوني هو وجه المؤامرة على لبنان بما يتعلق باغتيال الرئيس الجمهورية بشير الجميل.
1: ماذا حصل بعد اغتيال البشير؟
3: تم تهريبه من السجن بواسطة جيش حافظ الأسد، وكان لاجئ لدى نظام البعث فترة طويلة.
1: أين هو اليوم الشرطوني؟
3: اليوم بعد سقوط نظام الطاغية بشار الأسد، لا نعتقد أن الشرطوني موجود في سوريا، حيث النظام أصبح معادل لهذه الأحزاب يعني ولهذه التيارات، وفار من وجه العدالة، ويعتقد أنه يختبئ في مكان ما في لبنان.
1: ماذا تعرف الدولة اللبنانية عنه؟
3: ليس بالضرورة أنه يكون عنده معلومات أو القدرة والإرادة، لأنه البلد مقسوم وهنالك اليوم أحزاب وتيارات مثل حزب الله والميليشيات التي تدور الفلك لأنه مسلحة إلى مصلحة أنه تحمي شخص مثل حبيب الشرطوني.
1: قد يهرب الشرطوني من قبضة العدالة لسنوات طوال، لكنه لن يهرب من حكم القضاء ولا من ذاكرة اللبنانيين. فاغتيال بشير الجميل لم يكن اغتيال رجل فقط، بل محاولة لاغتيال مشروع دولة. وبعد 44 عاما يبقى المطلوب واحدا، أن يمثل المحكوم أمام العدالة، لأن دم بشير ورفاقه ليس ملفا يطوى ولا جريمة يمحوها الزمن.
4: بدي أقول لك شيخ بشير على أنه رح نستمر هيك، بودك على أنه الحلم يلي وصلت تتحققه وما قدرت حققته قد ما كان النضال طويل، رح نوصل لوقت من الأوقات ونحققه.
1: وبختام حلقة هالأسبوع ودع لبنان الأباتي بولس نعمان الرئيس العام السابق للرهبانية المارونية، وأيضا رئيس حزب الوطنيين الأحرار السابق والنائب السابق دوري شمعون. لهون منوصل لختام حلقتنا، موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
5: ملخص الأسبوع مع كارل عيد الصيفي، حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
6: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
7: هدوني هدوني عينيها سحروني، يا أم الفستان الزار بخبيكي بعيوني. هدوني هدوني عينيها سحروني.

0: الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر. الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعاً في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريجي.

0: مساء الخير وأهلا بكم. البداية من موقف وزير الخارجية والمغتربين يوسف رشي الذي قال لا خيار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي إلا بالتفاوض ولن نسمح لأي طرف بالتفاوض نيابة عنا، ومسار التفاوض طويل ومعقد لكننا ماضون حتى استعادة كامل سيادتنا. أضاف عبر العربية الحدث إن حصر السلاح مطلب لبناني ولا يوجد دولة طبيعية تتعايش مع ميليشيات.
1: عقود لبنان بيسترجع قراره الحر، صار يفاوض هو عن حاله، ما عاد بيفاوض عنه الخارج. هلا تفاوض ضروري وما في حل تاني لتوصل لاخراج الاسرائيليه وانهاء الاحتلال، واللي عنده حل تاني غير عن المفاوضات المباشره لنا، مفاوضات برعايه امريكيه، ومشكورين الامريكيين لانه عم يعملوا جهد تقدروا يتوصلوا لنتيجه. بعد ما توصلنا لنتيجه ملموسه غير بعض النقاط مثل توقف الاعتداءات على بيروت وما يصير في اعتداءات على المرافق المدنيه تبع الدوله اللبنانيه، صار في اخلاء لبعض الاسرى اللي هو خطوه لا باس بها، خطوه غير كافيه، ولكن هيدي بدايه. المسار عارفينه طويل، نعرف انه المسار معقد، ولكن نحن ماضين. كان لبنان محرر من كل وجود أجنبي بحرب حزب الله، الإسناد الأول لغزة وإسناد تاني لإيران، رجع فوت الاحتلال الإسرائيلي، فوت الإسرائيلي على أرضنا بسط السيادة، وهيدا مطلب الشعب اللبناني ومطلب الحكومة اللبنانية. الحكومة بدها حصرية السلاح مش كرمال إسرائيل ولا كرمال أمريكا ولا كرمال حدا، لأن هيدا مطلب لبناني بالصميم. ما في تعيش بدولة طبيعية بس يكون في ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون. هيدي مقولة الحرب الأهلية مش واقعية أبدا. أول شيء حرب أهلية بتكون بين فريقين، بين منطقتين، بين حزبين، بس وقت الدولة اللبنانية بقواها الذاتية بدها تفرض سيطرتها على أراضيها، هيدي منا حرب أهلية، هيدي الدولة عم تستعيد قراره وعم بتخلي يستتب الأمن والسلام. هيدي مش حرب أهلية. كلنا ثقة بالقوى الأمنية، إن كان جيش لبناني أو قوى أمن، هن مثال على الوحدة الوطنية. إذا هن جهارا عم بيهددوا بالسلم الأهلي وبحرب أهلية، هيدي شو بدك أكتر من هيك؟ إثبات إنه لازم الدولة اللبنانية تحصر سلاح ترجع تبسط سيادتها على كامل الأراضي.
0: يلقي رئيس الحكومة نواف سلام كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تنعقد الثلاثاء، وينتقل بعدها إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إضافة إلى مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من المسؤولين الأمريكيين والدوليين. وسيبحث سلام في الاجتماعات الدورية انتهاء مهام اليونيفيل في جنوب لبنان، ومن ضمن الاقتراحات المطروحة الإبقاء عليها والذهاب إلى تعديل في مهامها. وسيكون أيضا ملف اليونيفيل بندا أساسيا في لقائه مع روبيو، وسيطالبه بزيادة الضغط على إسرائيل لتطبيق اتفاق الإطار. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للعربية إن قوات اليونيفيل أدت دورا إيجابيا للغاية في لبنان. في الوضع الميداني، غار الطيران الإسرائيلي على محيط تلال علي الطاهر والنبطي الفوء والمنصوري وبيت ليف، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في أطراف برعشيد وكونين ويحمل شقيف وبيت يحون، وتعرضت خلة ميفدون لقصف مدفعي متقطع. شدد البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي في عظة قداس الأحد على حماية لبنان، وقال
2: حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة، وتكتمل هذه الحماية بدولة واحدة وجيش قوي واحد وسيادة كاملة وحياد يحمي قراره وجنوب آمن ودولة تستعيد ثقة أبنائها.
0: قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض إن السلطة تعتقد واهمة أنها في موقع الغلبة، وهي تنطلق في سياساتها ومواقفها من الانصياع المطلق للأمريكي ومحاباة الإسرائيلي، ويبقى الأشد خطورة في موقف السلطة رهانة على الإسرائيلي في استكمال المهمة في القضاء على المقاومة كما قال. أفيد عن إطلاق نار على مقهى في الكولا في بيروت، وتحدثت أنباء عن إصابة 4 بينهم 2 في حالة حرجة. في الأخبار الإقليمية والدولية، غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي طهران متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتوقف في قطر. قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بقر قليباف إن الولايات المتحدة هشة ومعرضة للخطر خلافا لمظهرها. وأسقط الجيش الإيراني طائرة مسيرة متطورة للاستطلاع فوق مضيق هرمز. أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن أن القوات الحكومية تواصل عملياتها العسكرية في محافظة مأرب، وتستهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومؤسسات الدولة. إلى العراق، حيث حذر زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر الدول المجاورة من التدخل بشأن العراقي بعد الانسحاب الأمريكي. إلى ذلك، أشارت مصادر العربية إلى أن لجنة حصر السلاح في العراق تسلمت ورقة من الفصائل تتضمن مطالب بشأن تسليم السلاح. أضافت المصادر أن إيران تضغط على الفصائل العراقية الموالية لها لعدم تسليم سلاحها. ومساء نفى المتحدث باسم منظمة الطيران المدنية الإيرانية صحة خبر إلغاء الرحلات الجوية بين العراق وإيران بدءا من الثلاثاء. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي: لقد تحدثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفقنا على اللقاء في نيويورك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن محاولة الهجوم الواسع على موسكو فشلت ولم تحقق القوات الأوكرانية أهدافها، وتعهدت بتكثيف الضربات على كييف ردا على هجمات بالمسيرات يوم انتخابات مجلس الدوما. أعلنت وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحضر لعقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. ختام العرض الأخير أخرجه مارون بشعلاني. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ريميكس. من بلد كل يوم في حكاية وكل لحظة في بتجمع بين الفرح والتعب، الأمل والقلق، الجد والضحكة. رجعت المدارس، رجعت العجقة، ورجع مع الروتين السريع. بس الحياة ما بتتوقف، كل صباح بيحمل فرصة جديدة، فكرة جديدة، وسبب صغير نكمل كرماله. وهيدي هي الحياة، الريميكس حقيقة، خلطة من كل شيء. شوية أخبار، شوية ترندات، دراسات بتفاجئنا، وقصص بتلمسنا، موسيقى بتحسن مزاجنا، وضحكة بتخفف عنا ضغط كل هالأسبوع. من قلب لبنان أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ريميكس، البرنامج يلي بيشبه يومياتنا، لأن الحياة ما بتمشي على نغمة واحدة. فريدي سابا ورا الميكس وريم ورا الميكروفون، وهلأ يلا نبلش. بنبلش حلقة ريميكس لهالأسبوع، ودايما مثل العادة بأبرز الأخبار يلي تصدرت مواقع الإعلام بعيدا عن السياسة. ولنتابع شو أبرز الأخبار معنا الإعلامية كارلا سماحة. هاي كارلا.
1: هاي ريم،
0: يعطيك العافية، ويلكم باك من بعد بنوتك الصغيرة، من بعد الماترنيتي ليف. لك ألف حمد لله على السلامة وخليلك إياها.
1: Thank you.
0: يعني هلا انت رجعتي ورجعوا معك الاخبار، شو اكثر الاخبار طازه؟
1: يعني احلى شيء انه بعيدا عن السياسه، لانه خلص يعني
0: تعبنا.
1: السياسه طلعت من راسنا صراحه.
0: 100%.
1: يعني اليوم ريم أبرز الأخبار هي أخبار معيشية اللي عم تهم المواطن، هي أكتر شيء زيادة الأسعار. الخبز والمحروقات. رفعت وزارة الاقتصاد سعر ربطة الخبز الأبيض من الحجم الوسط بصالات الأفران من 75,000 ليرة ل 80,000 ليرة، يعني بزيادة 5,000 ليرة. وقالت الوزارة أنه هالزيادة بتجي تطبيقا لآلية التسعير المعتمدة من سنين، واللي بتحتسب بشكل دوري الكلفة الفعلية لمكونات إنتاج الخبز، وأوضحت أنه مدركة للعبد الإضافي اللي بتمثله بزيادة الأسعار على المواطنين وزيادة المعيشية بظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، لكن اعتبرت أنه هذا التعديل المحدود صار ضروري لضمان استمرارية إنتاج الخبز وتوفره بالأسواق. يعني اليوم فينا نقول كمان صدر جدول جديد لأسعار المحروقات والمازوت. مزبوط، يعني ارتفعوا بشكل كبير سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان، ارتفع بدورة رح أقلك قديش الأسعار، يعني تحديدا 1,810,000، يعني بزيادة 92,000 ليرة. البنزين 98 كمان 1,828,000 ليرة بزيادة 92,000 ليرة. والمزوط ارتفع 127,000 ليرة، يعني صار 1,768,000 ليرة.
0: على قد يعني عبواب الشتوية العالم بدها تعبي مزوط للشفاجات، في غلاء وقردي، يعني بلشوا
1: عبء كبير على المواطن
0: طبعا. والسيارات أصلا راحين جايين، ومدارس وأوتوكارات كله عم يلحق بعضه.
1: مزبوط، كل شيء رح يلحق، وحتى زيادة الأسعار كيف يعني بالسوبر ماركت.
0: أكيد هي أولادي صرنا أسعار يا محلى الإمارات.
1: مزبوط، يعني صايرين مثل ما بيقولوا يعني ومعاشات
0: أفغانستان.
1: ما بعرف
0: لكن كارلا بلشي معي بأخبار سلبية، في عندك شي خبر حلو؟
1: أنا قلت ببلش شوي بالسلبي يعني، وبنتقل هيك للإيجابي لنعطي شوية أمل يعني. هلا يعني بالإيجابية، يعني كمان اللي بيهموا المواطنين هي يعني هيدي القضية اللي بتهم كل لبناني، هي قضية مرفق بيروت. بعد 6 سنين دخل الملف مرحلة جديدة مع طلب النيابة العامة التمييزية توجيه الاتهام للرئيس السابق ميشيل عون على خلفية ما نسب له من علم مسبق بوجود نيترات الأمونيوم وخطورتها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة. بموازاة هذه الخطوة تقدم عون بشكوى جزائية بجرائم اختلاء الأضاليل والافتراء وإفشال سرية التحقيق، وكانت النيابة العامة التمييزية سلمت مطالعتها للمحقق العدلي طارق البيطار، وحددت فيها مسؤوليات أكثر من 70 شخصية بينهم سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وموظفين. والقرار الاتهام النهائي بيبقى من صلاحية البيطار، ومتوقع يصدر خلال الأسابيع المقبلة، يعني بعد سنوات من التحقيق والتأخير. بعد أن أهل الضحايا ناطرين كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، على أمل يعني نتأمل أنه يبصر النور قريبا.
0: بس يمكن لأول مرة بلشنا نشوف أنه فعلا صار في شغل جد بهالملف.
1: مزبوط، يعني هلأ عم تصدر هيدا يعني كل شيء عم بيطلع من قبل النيابة العامة التمييزية. يعني لازم نلاقي بالأيام المقبلة هيك شوي شيء يدعم هيدا الأهالي، وعلى القليل أنه يلاقوا في أمل بعد كل شيء صار بعد 6 سنين يعني منه وقت
0: هي هيدا تروما الجمعية يعني صار وقت انه تتسكر يتسكر هالجرح بمجرد معرفة الحقيقة. جرح ما رح يختتم بس على القليلة بيوقف النزيف بس نعرف الحقيقة بس نشفى بطريقة نفسية
1: يعني نحن وبنقول بعدنا عايشين هيدا التروما كيف لكان أهالي يعني الضحايا
0: تحية لأنه بعدهم مكملين وعم بيناضلوا وعم بيسألوا ما نسيوا ما سكروا الملف يعني دايما منقول ما مات حق وراءه مطالب مجرد أنه بعدهم عم يسألوا ويتابعوا ويعتصموا وينبشوا على كل الطرق يعني هيدا القضية ما رح تموت
1: إن شاء الله يعني وإن شاء الله بالأيام الجاية هيك منلاقي عن جد أخبار إيجابية بخص هذا الموضوع. رح دال كمان ريم بمرفق بيروت كمان مع خبر إيجابي فينا نقول أنه بعد سنين صعبة مرق فيها المرفق